هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان.

خليتيني في حال هزيت معاك رخيص وغالي كلام بينك ما وتقال واليوم ما نخسر كان قدامي صر العباد تحب البال حكالي الكاس عشير زماني

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم. من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبي طاهر تشريفه وميزان تعظيمه قد رجح، بمقدمه زال عنا العنا وآب الهدى والهنا والفرح، لقد رفع الله من قدره كثيرا وللصدر منه

يقول الإمام العارف بالله القطب الكامل مولانا محمد المعطى بن الصالح الشرقي رضي الله عنه في كتابه ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، عنصر شجرة التوحيد الممتد من صفاء نور الذات التي عجزت عن كنه معرفتها عيون العقول، وحارت في أوصاف كمالاتها بصائر ذوي البصائر وفهوم أرباب المعقول والمنقول، وسبحت في بحور معانيها أفكار أهل الرموز والإشارات، وقصرت عن ذكر حقيقتها أرباب البيان والأصول، وخسفت من نور عظمتها شموس ذوي الأذهان الثاقبة، وبادرت للأفول، ومحت أنوار دلائلها وأشعة براهينها حجج البغاة الجاحدين والجهلة القائلين بالاتحاد والحلول.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الروح العظيم القائم بين يدي رب العالمين، المأذون في التصريف في الحضرات الإلهية والعظمات الصمدانية، وهو صلى الله عليه وآله وسلم مجلاها الأعظم ومظهرها الأكمل. ينابيع علم الله منه تفجرت، ففي كل حي منه لله منهله.

نبي عظيم القدر نور قلبه وعلمه من يعلم السر والنجوى، وعرفه بالكائنات وعيبها، فأصبح منشورا له كل ما يطوى. أيا حبذا منه إمام وقدوة، شرائع دين الله من لفظه تروى. له روضة تهتز بالند والندى، سحائبها تنهل بالجود والجدوى. تحف ضريحا ضم هديا ورحمة، وحاز العلا والعلم والبر والتقوى. عليه سلام لم يزل غصن دوحه رطيبا، سريع الميل ينمي ولا يذوى. صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وعظم ومجد وكرم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعي الكرام، في صباح الأخبار يومه الخميس نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش، ولا غال فيه الصفاء جل النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا شوية ديال الغيام بعض النواحي الساحلية والمناطق الشرقية، ويمكن يزيد شي رعدات مشتية في المناطق الجبلية ديال الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير، بحال حتى ما بين تندرارة وفيقي. الريح غادي يصوت شرقي وبقوة معتدلة في الريف والمنطقة الشرقية، وكذلك في السهول الغربية بحال حتى في الحوز درعا وناحية التفيلات. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في عامة المناطق الفلاحية ديالنا. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بالمعقول في جل النواحي، ما بين 28 و40 درجة في ناحية السوس، ما بين 30 و33 درجة في الريف، ما بين 30 و38 درجة في اللوكوس، ما بين 30 و43 درجة في واد الذهب، ما بين 31 و39 درجة في الشاوية، ما بين 31 و41 درجة في ناحية عبدة، ما بين 32 و40 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33 و37 درجة في دكالة، ما بين 33 و40 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و42 درجة في الساقيه الحمراء، 35 و36 درجة في ناحية سايس، ما بين 35 و38 درجة في ناحية الغرب، ما بين 37 و40 درجة في الحوز، ما بين 38 و44 درجة في تافيلات، ما بين 40 و48 درجة في درعا، وما بين 41 و45 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس الحار والناشف واللي فيه عدة إخوان فلاحة سايرين يجنيو التفاح ولا بوعويد من الصناف اللي واجدة دابا، خاصهم يردوا بالهم من بعض المسائل المهمة وقت الجني، خاصهم يجتنبوا الجني في السوايع السخونة ديال وسط النهار، خاصهم يحاولوا شوية على الغلة باش ما تضربش ولا تعبش في اليدين ديال الجناية وفي الصنادق، خاص الغلة تحط في محل مضلل في الجنان علاش ما تنقل المحل فاش غادي تخزن، علاش ما تمشي للسوق ولا للفريقو فاش غادي تدوز شهر ونص ولا شهرين، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جنديين في معارك بجنوب لبنان، في حين أفادت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية بإصابة أربعة آخرين

0: أحدهما في حالة خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. وكان الجيش الإسرائيلي قد استأنف أمس غاراته على جنوب لبنان غدا انطلاق محادثات روما برعاية أمريكية، محملا حزب الله مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار. نبقى في المنطقة بشأن الوضع في قطاع غزة. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصول على ضمانات بأن انسحاب إسرائيل من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل. في تطورات مساعي توصل اتفاق بشأن مضيق هرمز، أعلنت الخارجية الإيرانية أن إيران وعمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وذكر المتحدث باسم وزارة أنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار الذي تصوره الجانبان، وإذا لم تعرقل أطراف ثالثة معينة العملية فإن البيان المشترك للبلدين الذي يتضمن الاعتبارات الرئيسية ونقاط الاتفاق هو أيضا في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. فيما تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الأفعال الأمريكية مع اقتراب الإعلان عن الاتفاق. في اليمن أعلن الحوثيون استهداف ناقلتين نفط سعوديتين، واحدة قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر وأخرى في خليج عدن، وذلك في إطار الحصار البحري الذي أعلن عنه المتمردون الحوثيون فرضه على المملكة السعودية منذ أسبوعين. أعلنت الصين عن فرض قيود على صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وإدراج 6 شركات على قائمتها السوداء، ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية الأخيرة. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث فاز المرشح المعارض للدعم الأمريكي لإسرائيل عبد الرحمن السيد اليوم بانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية بولاية ميشيغان لاختيار مرشحه لمقعدها في مجلس الشيوخ. ويواجه عبد الرحمن السيد في نوفمبر الجمهوري مايك روجرز المدعومة من الرئيس ترامب على مقعد مجلس الشيوخ الذي كان يشغله ديمقراطي في ولاية ميشيغان الواقعة شمال الولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طي صفحة الجدل المتعلق بالمشروع التجاري لبطولاته وسحبه نهائيا، والذي كان يتضمن بيع حصة تبلغ 20% من الشركة الجديدة لمستثمرين، مع الإقرار بوقوع أخطاء في تدبير الملف وتوجيه رسالة اعتذار لمجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء. وأكد الفيفا في بلاغ له عقب اجتماع عقد بالرباط تجديد الدعم الكامل للرئيس جاني إيفانتينو عقب موجبة الانتقادات الأخيرة، مشددا على أنه لم يكن هناك أي قصد لاستبعاد مجلس الإدارة واتحادات الأعضاء من مسار القرار، وأن تسريب المقترح للإعلام كان خطأ في طريقة التعامل مع الملف. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، نكمل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: صباح الأخبار
2: ماتانفو
1: المنتصف
2: لو غران جورنال
1: والحصاد
3: شريط الحدود
4: الشرق الأوسط
1: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
0: مستمعين الكرام، صباح الأخبار على ميديا مستمر وكالعادة فيه قصة. هي مدينة عريقة تشهد دروبها على حكايات وتاريخ البيزنطيين والعثمانيين والفينيقيين والرومان، تقع في الجنوب اللبناني. استهدف الاحتلال الإسرائيلي في عام 1978 ويعيد استهدافها في هذه الصراع بين إسرائيل ولبنان رغبة منه في طمس هوية وتاريخ اللبنانيين. نتعرف على قصة النبطية مع الزميلة وفاء التوزري.
5: من فوق تلال الجنوب الصامدة ومن بين أحضان جبل عامل نحدثكم اليوم عن مدينة ليست ككل المدن، هي جارة شقيف وقلب الجنوب النابض ومركز محافظته التي تتوسط الجبل والساحل والداخل. نحن اليوم في حضرة النبطية، المدينة اللبنانية التي تنبض بالحياة رغم الجراح وتتحدث جدرانها عن

عن حكايات آلاف السنين. إذا عدنا بالزمن إلى الوراء سنجد أن النبطية مغلة في القدم، فالتنقيبات الأثرية كشفت عن وجود بشري يعود إلى العصر الحجري قبل حوالي 15,000 سنة قبل الميلاد. أما اسمها فيحمل في طياته أسرار الحضارات، فمنهم من ينسبه إلى الأنباط الذين تركوا بصمتهم في مملكة البتراء، ومنهم من يعيده إلى اللغة العربية حيث نبط الماء أي تفجر وسال، إشارة إلى كثرة ينابيعها. ومرت على النبطية عصور الفينيقيين والرومان والبيزنطيين والمماليك والعثمانيين لتترك كل حضارة إرثا تاريخيا خاصا. تطل النبطية على قلعة الشقيفة التاريخية، وفي قلب المدينة يبرز سوق الوحدة الذي يعود عهده إلى المماليك، حيث كان ولا زال ملتقى تجاريا يجمع الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين. وبجانب حركة التجارة تتميز النبطية بالتنوع الديني والثقافي الذي تعكسه لوحة التعايش في الجامع الكبير الذي يعود للقرن 12 وكنيسة السيدة التي بنيت في العام 98,800. النبطية برزت أيضاً كمنارة للعلم، بها ولد وترعرع أديسون الشرق المخترع حسن كامل الصباح الذي سجل أكثر من 50 براءة اختراع في مجال الكهرباء بالولايات المتحدة الأمريكية قبل وفاته. النبطية، هذه المدينة التاريخية الجميلة، كانت دائماً على خط النزاعات، تعرضت لاعتداءات كثيرة من الجيش الإسرائيلي في العام 78,900، واليوم في 26,2000 تستهدف مرة أخرى من قبل جيش إسرائيل. وبالرغم من الاستهدافات والمحاولات المتتالية لطمس تاريخها، تبقى النبطية وفية لتقاليدها، مدينة تأبى الانكسار، تتدمر فتعود لتنبعث من جديد حاملة في قلبها تاريخاً لا يمحى.

0: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا ووجهتنا الآن شمال المغرب مع ميديا روبورتاج. في تحول تاريخي في ملف الهجرة غير النظامية تقاطعت الشهادات لقصص إنسانية صادمة رواها العائدون الخائبون من مدينة سبتة المحتلة. ففي مشهد آخر مأساوي من قصص المهاجرين غير النظاميين عشرات الأسر المغربية المرابطة في باب سبتة في مدينة الفنادق تنتظر خبرا مطمئنا عن ابنها أو بنتها. الثغر المغربي المحتل على البحر الأبيض المتوسط كشف عن وجه آخر أسود اللون لتعامل قاس جدا مع المهاجرين غير النظاميين. ميديا روبورتاج أعد موفدنا عادل الزبيري روبورتاجا من سبتة من الفنادق بالتحديد مع
1: أبو الفرادة. كل شيء سادين علينا تما الديور ديالو شيروا عليه بشفرة فتحوا له رجله.
2: منهم من يرتدي فردة واحدة من حذاء بلاستيكي، ومنهم من تبدو عليه علامات الإرهاق الشديد، ومنهم من على جسده خطوط حمراء لما تعرض له من ضرب موجع. هؤلاء هم العائدون الخائبون بعد مرور يومين اثنين أو ثلاثة قضوها مختبئين في مدينة سبتة المحتلة.
3: تيروا فيها انا عم بصدع فوق السلاح فوق راس
1: هو دخلنا يومين احنا شم حابسين لنا الماء والشراب والو ما كنا ناكلو ما كنشربو
4: قال لي واعر احنا كنا في النوايد يا ناس ما نطلعو تما يا نعيشو واحد المعيشه اللي هي واعره من حقنا تما جبنا لك شيء نبدل 100%
2: ترتدي جلبابا مغربيا وبصوت مفجوع تحت شمس صيفية حارقة تسبق دموعها كلماتها كلما نطقت اسم ابنها عبد الرحيم. عبد الرحيم إلى جانب عشرات آخرين من مجهول المصير في ملف الهجرة غير القانونية يحمل قصتهم وصورهم آباء وأمهات في باب الديوانة في مدينة الفنيدق.

0: أم عبد الرحيم قضت يوما كاملا تنتظر من يتعرف على ابنها ويدلها على خبر يزرع الأمل في قلبها الموجوع.
1: ولدي مسمي عبد الرحيم، تسكن في تطوان سيدي البهروري. اللي شافه اتصل بيا، النمرة ديالي ها هي، اتصل بيا الله يرحم والديكم كاملين، الله يرحم والديكم، واللي شافوا يعطي على النمرة ديالي يهضر معايا. كنت خدامة في المعمل القلبة ومرتبة القلب، وهذا الحال هو اللي يهزني.
2: كيفاش دايرة نوريها لك؟ أنا نوريك ما تنوريك بالله. أنا بس
0: لا يتردد الثلاثيني إبراهيم في الكشف عن فخذه الأيمن وركبته، علامات عن ما قاساه في مدينة سبتة المحتلة. ترتفع الأصوات من الشباب العائدين لتوهم من مدينة سبتة المحتلة، متحلقين حول إبراهيم مؤكدين صحة قصته.
2: أنا رجعت من الموت، أنا أقسم بالله لا رجعت من الموت. أنا نوريك رجلي كيفاش دايرة، نوريها. أنا الدراري اللي دخلنا من المغرب دخلنا لسبتة باش نلقاو غير باش ما ناكلو هكا ونلقاو واقفين، لقينا سبتة كلشي سادين علينا.
0: في مدينة الفنيدق في مطعم شعبي تفرق شباب على صحون من العدس ومن اللوبيا، كلما نفد الخبز طلبوا المزيد. في النصف الثاني من يوم صيفي مشمس ترتسم الابتسامة على محيا أبي أنس بعد أن تعرف أحد العائدين على ابنه، وورود اتصال هاتفي يؤكد أن ابنه أنس يتواجد في مدينة سبتة المحتلة.
3: قالوا لنا الدراري راه في سبتة، حنا كنتمناو يخرج يجي بحالته كاع ان شاء الله. حنا ما خصنا لا سبتة لا والو، يجي غير المغرب راه واكل شهر ما خاصو والو. حنا كندمروا عليهم حتى يجيب الله العمر، ما راه ما خاصو والو. الدراري حمق صغارين وداز لسبتة، دابا مشى بيت هنا كنقلب عليه الخميس والجمعة والسبت، واليوم الحد عاد سمعت هذا الخبر راه دخل سبتة.
0: ترك حلم الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة جراحا عميقة ونازفة، فصخور الواقع التي تحيط بالثغر المحتل تكسرت عليها الصور الوردية. فعلى امتداد يومين اثنين طويلين وصيفيين ومشمسين، توافد آلاف العائدين من مدينة سبتة المحتلة يسألون عن قنينات الماء وعن إجراء اتصال هاتفي مع الأهل. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
5: الخامسة والربعة بميديا، إليكم أهم الأنباء. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين في معارك جنوب لبنان إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى، وذلك بعد يوم من استئناف إسرائيل غاراتها على أهداف بالجنوب. الخارجية الإيرانية تعلن اتفاق مع سلطنة عمان على بصار عبور السفن في مضيق هرمز ووضع اللمسات الأخيرة على البيان المشترك وسط ترقب لردود الأفعال الأمريكية. مقتل 17 شخصا وإصابة عشرات الآخرين في أحدث موجة ضربات صاروخية وروسية بالمسيرات استهدفت العاصمة كييف ومحيطها. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن من الرباط طي صفحة مشروع إدارة الحقوق التجارية لبطولاته وسحبه نهائيا مع تقديم الاعتذار لاتحادات الأعضاء، والفيفا يجدد الدعم الكامل للرئيس جياني إنفانتينو. مستمعينا صباح الأخبار على ميديا متواصل واللحظة مع فقرة نقاش الحصاد. تشهد أوروبا في السنوات الأخيرة تصاعدا لافتا لخطابات اليمين المتطرف وما يرافقها من تنامي مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب في مشهد لم يعد يقتصر على الخطاب الشعبي بل امتد إلى مواقف وسياسات رسمية. وتأتي أزمة سبتة المحتلة وما رافقها من نقاشات حول الهجرة والحدود والهوية لتعيد طرح أسئلة أوسع حول تنامي هذه الظواهر في القارة الأوروبية. نناقش أبعاد هذه التحولات وخلفياتها في هذا المقتطف من نقاش الحصاد مع الزميل محمد الغول.
6: وفي هذا الإطار معنا الأستاذ عبد الخالق نجمي، كاتب ومترجم. أستاذ عبد الخالق مرحبا بك.
7: مرحبا سي محمد ومرحبا بالمستمعين الكرام.

0: وسيكون معنا كذلك الأستاذ عبد الحميد البجوقي الذي هو محلل سياسي وخبير في مجال الهجرة. في انتظار التحاق الأستاذ عبد الحميد بنا أسهل معك أستاذ عبد الخالق. أستاذ عبد الخالق، هل يمكن القول بأنه فعلا مظاهر وشعور ظاهرة العنصرية في تصاعد في الدول الأوروبية؟ من منطلق معيشك اليومي وعملك مع مهاجرين، هل ترى بأن هذه المظاهر هي في صعود لافت أستاذ عبد الخالق، أم هي فقط مرتبطة بالصعود اليمين فنربط ما بين الشقين ونقول بأن هناك صعود في مظاهر الكراهية؟
1: نعم أخي محمد، خلال السنوات الأخيرة خصوصا 15 سنة الأخيرة نلاحظ يعني هناك ارتفاع وتيرة الكره نحو الأجانب وخصوصا المهاجرين في كل دول أوروبا، في بطبيعة الحال بعض الدول أكثر من أخرى، نجد في فرنسا مثلا، في إسبانيا، في ألمانيا، في إيطاليا، خصوصا الدول التي تشهد مثلا استقبال المهاجرين. وحتى في يعني في الحكومات أصبح اليمين، في السابق كان اليمين هامشي، كان ليس له وجود فقط يعني في بعض الأحيان، ولكن الآن للأسف نجده في بعض الحكومات. حتى مثلا في إسبانيا خلال الانتخابات 2019 حزب بوكسا يمين متطرف شكل 15% يعني من نسبة الأصوات، وهو حزب يعني فتيل تأسس سنة 2013، وكما تعلم أخي محمد شعاره الأول هو يعني طرد المهاجرين، و مثلا مدرسة المترجمين حيث كانت هناك تدرس شعب الترجمة من وإلى العربية لم يعود كذلك. البيت العربي حاليا اليوم هناك تظاهرات في مدريد، هناك بعض اليمين المتطرف، بعض الجمعيات اليمينية المتطرفة تريد أن تطرد يعني هذا البيت من بناية، وهي بناية جميلة في مدريد. ولذلك كما قلت يعني هم يستغلون المهاجرين. حتى في الواقع حينما تريد مثلا أن تبتري على المستوى الشعبي وعلى المستوى الاجتماعي، أن تكتري بيتا مثلا في إسبانيا، في مدريد أو كذا، عبر الهاتف يتكلمون معك جيدا وكذا، ولكن حينما تضع أمامهم الوثائق وينظرون بأنك أجنبي وخصوصا مغربي أو مسلم فيرفضون ويقول لا عفوا سبق وأن تحدثنا مع الشخص وما إلى ذلك. للأسف أتفق معك أخي محمد بأن اليمين المتطرف هناك في ارتفاع يعني بشكل مهول في بعض الدول الأوروبية. طيب، وخصوصا في إسبانيا.
0: طيب أستاذ عبد الخالق، التحق بنا الأستاذ عبد الحميد. أستاذ عبد الحميد مرحبا بك. ربما قد نعود إلى نقطة الأسباب. الكثيرون أستاذ عبد الحميد يربطون عودة مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب إلى الوضع الاقتصادي، يعتبرون بأنه صعود اليمين المتطرف نفسه مرتبط بالوضع الاقتصادي ومظاهر الكراهية مرتبطة بالوضع الاقتصادي، فكلما شد الوضع الاقتصادي لجأ المواطنون ومعهم اليمين المتطرف إلى ربما التبرير الأسهل، وهو اعتبار بأن المهاجرين هم سبب هذه الأزمة الاقتصادية، وبالتالي تصاعدت مظاهر العنصرية. هل يمكن لهذا التفسير وحده أن يشرح ربما الوضع الذي تعيشه الكثير من الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة أستاذ عبد الحميد؟
2: عنصر الاقتصاد، الوضع الاقتصادي والوضع المادي، وفي إسبانيا عنصر من العناصر التي تساعد وتساهم في تأجيج هذا الخطاب، أقول أولا وبعد ذلك الشعور. الخطاب العنصري، وأنا عشت في إسبانيا في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينيات القرن الماضي، كان موجودا لكنه مضمرا. كان الإسبان في مرحلتهم الأولى للالتحاق بالاتحاد الأوروبي، في ذلك الوقت كانت السوق الأوروبية المشتركة، كانوا يخجلون من التصريح، أقول عنصريين منهم، من التصريح بعنصريتهم. ولكن الآن نرى على أن الأمر تحول إلى حتى حدود الافتخار، نراها في وسائط التواصل الاجتماعية، نراها في الشارع، نراها في الحضور الرسمي، ونراها لما حصل حزب بوكس على 16% من الأصوات، وهو حزب حديث قديم لأنه ولد من رحم الحزب الشعبي. وكذلك رأينا أحزاب بئيسة لكنها بخطاب عنصري الآن لها عضو في البرلمان الأوروبي، كما هو حال حزب ألبيسي، هذا انتهت الحفلة يسمى. في هذه العنصرية على

0: المهاجرين المغاربة والمسلمين،
1: يعني الحلقة الأضعف أستاذ عبد الحميد،
0: الحلقة الأضعف والحلقة التي تعطي وتدغدغ عواطف من يثق أن كل المشاكل تأتي من الجنوب.
1: طيب
0: من
1: أستاذ
0: عبد الحميد، طيب من الضفة كما تعرف أخي محمد، الإسبان يستعملون مثلا شهيرا حين يكون الأمن مستتبا يقولون نوايموروس
1: لا بلاسي
0: أون لاكوستا، الضفة الجنوبية.
1: سأعود إليك أستاذ عبد الحميد لنربط بالوضع السياسي، تصاعد العنصرية وكراهية الأجانب، لأن ذكرت نقطة مهمة، المواطن الإسباني كان في فترة ما يشعر بالخجل، الآن يعبر عن ذلك بشكل أو بوجه مفضوح. أستاذ عبد الخالق، ماذا يمكن القيام به في مواجهة هذا الصعود اللافت للعنصرية؟ المجتمع المدني، أنا أعلم بأنك أنت قريب من أوساط المثقفين الإسبان والأكاديميين والمجتمع المدني، هل يستشعر خطورة ما يحدث ويتحرك في مواجهة هذه الظاهرة؟
2: نعم أخي محمد، فعلا هناك عدة أنشطة سواء تنظم هنا في المغرب أو في إسبانيا من أجل التقارب والتعارف أكثر بين المغرب وإسبانيا، ولكن للأسف هذه الأنشطة وهذه التظاهرات تبقى مقصورة وعلى العدد الأفراد محدودة. فيما يتعلق بهذا الشق، كما قلت سابقا، للأسف هذا اليمين المتطرف يقوم من أجل أي مؤسسة تشتغل، من أجل التعايش، من أجل يعني التقريب بين الضفتين، يحاول ما أمكن أن أن أن أن أن, أن يسد يعني أبوابها. بالمناسبة مثلا مؤخرا في المدارس كان هناك فيما يتعلق بالمغرب كانت هناك برامج من أجل تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية. الآن مثلا في الأندلس صدر مؤخرا اتفاق بين الحزب الشعبي والحزب أن يتم إلغاء يعني هذه المادة. يعني يحاول اليمين المتطرف في إسبانيا، يحاول يعني أي شكل من أشكال التقارب بين المغرب وإسبانيا، يحاول بشكل أو بآخر يعني إلغاء هذا يعني هذا التقارب للأسف أخي محمد.
1: فعلا أستاذ عبد الحميد، أعود إليك، كما قلت ذكرت نقطة مهمة، وأنا الإسباني رغم أننا نناقش العنصرية في كل أوروبا والأسباب ربما مختلفة، لكن الوضع الاقتصادي حاضر كذلك، لكن نقطة مهمة ذكرتها أستاذ عبد الحميد هي أنه في إسبانيا الوضع ربما متميز عن باقي أوروبا لأسباب تاريخية سياسية. ذكرت بأن الإسباني قبل مثلا 20 عاما كان يخجل من التعبير عن أرائه العنصرية، لأنه ربما الوضع السياسي، نهاية فترة الدكتاتورية، ربما الفترة الانتقالية كانت قد جعلت اليمين، وهو كان متطرفا في الأصل، فقط سمي اليمين من باب التخفيف عندما نقول بأنه الحزب الشعبي نتاج الفرنجي، والفرنجي هم كانوا بدو فكر متطرف، كانوا يخجلون ربما لأن الوضع السياسي لم يكن يسمح لهم. الآن في ضوء عودة هذا اليمين المتطرف الواجهة، ربما حس بنوع من القوة، فعادت العنصرية بشكل أقوى إلى الساحة السياسية والمجتمع الإسباني. أستاذ عبد الحميد،
0: صحيح، لأنه في الثمانينيات أقول والتسعينيات وفي 86 التحقت إسبانيا بالسوق الأوروبية المشتركة، أنا ذاك كان من مؤشرات عصرنا، أقول عصرنا والحضارة والليبرالية التي كان اليمين، موجة الليبرالية على مستوى اليمين الأوروبي يعني في كل الدول، دول أوروبا، كان تمنعه وربما تعطي نموذجا سيئا ورديئا للتخلف كل من اعترف بعنصريته. أقول اعترف، فكان اليمين يخفي هذه المواقف وهو يرثها عن نظام سابق، وهي موجودة كما قلت في عقيدته، لكن كان يخفيها. فكنا نرى خطابا للحزب الشعبي آنذاك أو التحالف الشعبي قبله، أليانسا بوبولا، خطاب لطيف في علاقته مع المهاجرين، وينفي وينكر ويدين كل تصرف عنصري. لكن الآن أمام المد، أولا على مستوى العالم، مد اليمين المتطرف الشعبوي أخطر من اليمين السابق المحافظ، وفي أوروبا خصوصا وصل إلى دول مهمة كإيطاليا، وبالتالي

0: المشكل هو أن اليمين الشعبوي يحاول أن يجعل من المهاجر قميص عثمان في كل شيء، بمعنى أنه أثناء الأزمة الاقتصادية أو أزمة الكراء أو أزمة البيوت أو أزمة الماء أو أي أزمة إلا ويلصقها بالمهاجر، ويلصقها بالمهاجر عن خطأ وبكذب بين، لأن الاقتصاد الإسباني الآن من بين الركائز الأساسية لاستمراره ومعافته وصمود صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد وغيره، رهينة بهذه الكتلة البشرية الهائلة من المهاجرين من كل دول العالم، ومن بينهم ما يقرب عن 1,000,000 مغربي، والذين يساهمون ولم يصلوا في أغلبهم إلى سن التقاعد، المتقاعدين الإسبان اليوم. لكن من يشرح هذا؟ كيف يمكن أن يشرح كل هذا أمام ضخم من الخطاب بكل صراحة، حتى فيما يتعلق في الخطاب نحو البيئة يعتبره تطرف يساري، يحاول أن يشوه الحقائق وأن يقطع رزق الناس بهذه السياسات لصالح البيئة التي نتائج عدم تفعيلها
1: طيب
0: الآن في الحرائق التي تعيشها إسبانيا
1: فعلاً وبقية فعلا الوقت. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الحميد البجوقي، المحلل السياسي وخبير في مجال الهجرة. شكرا موصول لك كذلك أستاذ عبد الخالق نجمي الكاتب والمترجم، شكرا جزيلا لكم معا، كنتما معي في فقرة نقاش الحصاد التي وصلت إلى ختامها.

مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف لإطلال على أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما إلى غائم جزئيا شرق خط الحسيمة أكادير، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد مع إمكانية هطول أمطار على الأطلس المتوسط والنصف الشرقي للأطلس الكبير وبين تندرارة وفيجيج. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالرباط والدار البيضاء، 23 درجة بالصويرة، 29 درجة بالطنجة، 33 درجة بالعيون، 37 درجة بفاس، و41 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في معظم أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالعاصمة، 31 درجة ببجاية، 32 درجة بوهران، 33 درجة بعنابة، 35 درجة بقسنطينة، 36 درجة بتمن راست، و42 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في كافة أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 36 درجة بالعاصمة، 32 درجة بجابس، 34 درجة بالمنستير وصفاقس، 40 درجة بقفصة، 41 درجة

بمدنين و42 درجة بتوزر. الخامسة والنصف صباحا بميدي آم، موعد الموجز الإخباري مع علي نتاجي.

0: دي ان صباح الاخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. سلسلة اقرأ، سلسلة كتب مدرسية كانت موجهة لتلاميذ المدرسة المغربية بعد الاستقلال، واستمر العمل بها إلى حدود منتصف الثمانينيات. صدرت في 5 أجزاء لتواكب التلميذ المغربي في كافة سنوات المرحلة الابتدائية. كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: كيف نذكر محمد عطية الإبراشي دون استحضار أحمد بوكماخ؟ الأول كان قراءة حرة في طفولتنا المغربية، والثاني كتابا مدرسيا كنا نطالعه بحب ونحفظه بشغف، وجميعنا، جميع من تتلمذ بين يدي سلسلة إقرأ، يذكرون اليوم أكلة البطاطس بعد 50 سنة وأكثر من القسم التحضيري للسلك الابتدائي. طبخت الأم البطاطس وقالت للولد كل البطاطس، قال الولد أنا لا أكل البطاطس، قالت الأم للعصا اضرب الولد، قالت العصا أنا لا أضرب الولد، وفي النهاية يأكل القط الفأرة ويقرض الفأر الحبل ويشنق الحبل الحداد ويكسر الحداد السكين ويذبح السكين الثور ويشرب الثور الماء ويطفئ الماء النار وتحرق النار العصا وتضرب العصا الولد ويأكل الولد البطاطس. من قرأها لا ينساها، ومن حفظها عن ظهر قلب لا يتحسر على معاناة حفظها، ومن لم يدرسها لا يعرف حقا ما ضاع في تكوينه الابتدائي. كان ذلك في سلسلة إقرأ الموجهة للسلك الابتدائي في فصول الدرس المغربية بعد الاستقلال. كان أحمد بوكماخ حينها الوحيد الذي ملأ فراغ التأليف المدرسي لتأسيس مدرسة مغربية جديدة دون روافد غربية ولا شرقية، وكان ذلك بإعاز من العلامة عبد الله جنون. واستمر العمل بسلسلة إقرأ في فصول الدرس الابتدائية 5 سنوات الابتدائية، استمر العمل بها إلى غاية منتصف الثمانينات. لقب أحمد بوكماخ بالمربي ومعلم الأجيال، وأجيال عديدة تفتخر اليوم أنها خريجة المدرسة البوكماخية، خاصة بعد ظهور المدرسة البوكيمونية والمدرسة البغريرية. ولد أحمد بوكماخ بمدينة طنجة حوالي العام 1920 لأسرة رودانية تمتهن تجارة القطن ونوع فاخر من الأثواب يعرف بالكمخة، ومن ثم لقبه بوكماخ. كان الرجل عصاميا وانخرط في العمل السياسي من أجل الاستقلال، ثم تفرغ للتأليف المدرسي، ولا يذكره اليوم سوى جيل البطاطس. وكم نفتخر بتلك البطاطس. غدا

مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلا الرابعة. هذا تذكير بأهم الأنباء. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في معارك جنوب لبنان إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى، وذلك بعد يوم من استئناف إسرائيل هجماتها في الجنوب اللبناني. الخارجية الإيرانية تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان على مسار عبور السفن في مضيق هرمز ووضع اللمسات الأخيرة على البيان المشترك وسط ترقب لردود الأفعال الأمريكية. مقتل 17 شخصا وإصابة 10 آخرين في أحدث موجة ضربات صاروخية وروسية بالمسيرات استهدفت العاصمة كييف ومحيطها. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن من الرباط طي صفحة مشروع إدارة الحقوق التجارية لبطولاته وسحبه نهائيا مع تقديم الاعتذار لاتحادات الأعضاء، والفيفا يجدد الدعم الكامل للرئيس جياني إنفانتينو.

0: الهادئة صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل المنصات التواصل الاجتماعي. تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا وخصوصا ضمن أوساط التيارات اليمينية مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات. زعم أنه يوثق قيام مجموعة من المسلمين بالصلاة داخل إحدى عربات مترو لندن وتعطيل حركة القطارات ومحاصرة الركاب، وهو ما أثار موجة جدل واسعة في الشارع البريطاني. القضية بدأت عندما أعادت حسابات بريطانية تنشر محتوى مناهض للمهاجرين تداول المقطع مرفقا بخطاب يربط المشهد بفشل سياسات الهجرة والتعددية الثقافية في المملكة المتحدة، ودعوات صريحة تحت شعار استعادة البلاد. إلا أن التطور الحاسم جاء عقب إخضاع الفيديو لفحص تقني وبصري، حيث أظهرت النتائج أن المقطع زائف ومنتج بالكامل بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي. التتبع البصري والتقني كشف عن أخطاء فنية واضحة، أبرزها تكرار الوجوه وتشابهها وكأنها نسخ مكررة برمجيا، إضافة إلى الترتيب المثالي غير الطبيعي للركاب داخل العربة وطريقة الوقوف للصلاة التي جاءت خاطئة ولا تشبه صلاة المسلمين الحقيقية. وأثبتت التحقيقات أن المقطع أعيد تدويره وتوظيفه عمدا كأداة دعائية وسياسية من قبل جهات يمينية لتأليب بالشارع البريطاني وتغذية المنصات بخطاب الكراهية وتأجيج المخاوف من المسلمين والمهاجرين. الشارع الرقمي في بريطانيا شهد تفاعل كبير عقب كشف الحقيقة، حيث ركزت أغلب التدوينات والردود الواعية على تفنيد الرواية المزيفة. ومن بين التعليقات نقرأ في الترند، حيث كتب أحد المعلقين قائلا: من المؤسف صناعة مشاهد خيالية باستخدام الذكاء الاصطناعي لإثارة الغضب وتأليب الشارع ضد المهاجرين بناء على زيف كامل. وكتب معلق آخر: المقطع مزيف والهدف منه بث الكراهية ضد المهاجرين ونشر الخوف بشأنهم. وفي تعليق ثالث علق آخر قائلا: الخطر الحقيقي ليس فيما حصل، بل في سهولة صناعة الزيف وتوجيه الرأي العام ضد فئات بعينها. التثبت قبل تصديق ما ينشره اليمين المتطرف بات ضرورة مجتمعية.

0: morts et de crimes de guerre.
1: صباح الأخبار.
0: Matin info.
1: المنتصف.
0: Le grand journal.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
3: تصاعد الشرق الأوسط.
4: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديان.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، وضيف خاص، حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما إلى غائم جزئيا شرق خط الحسيمة أكادير، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد، مع إمكانية هطول أمطار على الأطلس المتوسط والنصف الشرقي للأطلس الكبير وبين تندرارة وفيجيج. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالرباط والدار البيضاء، 23 درجة بالصويرة، 29 درجة بطنجة، 33 درجة بالعيون، 37 درجة بفاس، و41 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمساً في معظم أنحاء البلاد، درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالعاصمة، 31 درجة ببجاية، 32 درجة بوهران، 33 درجة بعنابة، 35 درجة بقسنطينة، 36 درجة بتمن راست، و42 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً في كافة أنحاء البلاد، درجات الحرارة المتوقعة 36 درجة بالعاصمة، 32 درجة بجابس، 34 درجة بالمنستير وصفاقس، 40 درجة بقفصة، 41 درجة بمدنين، و42 درجة بتوزر. السادسة صباحاً بميديان، لحظة التحق بنا رضا كريفي لتقديم أول نشرة صباحية إخبارية. صباح الخير رضا.
2: صباح النور عبد العلي، صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلاً بكم في السادسة. إليكم أبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم قلندية شمال القدس وسط اعتقالات ومداهمات واعتداءات على الفلسطينيين. ضمن مواكبتنا لأحداث العبور غير النظامي إلى مدينة سبتة المحتلة وما تلاها من تطورات، نرصد في السادسة معيشة ساكنتها من أصل مغربي وقصص نجاح بعض أفرادها، منهم حامد محمد أحمد حميد عادل ابن حي البرنسيبي ألفونسو، أول مسلم من أصل مغربي يدخل مجلس الشيوخ الإسباني. بعد اجتماع في الرباط، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يقدم اعتذاره بعد جدل مشروعه التجاري الأخير، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة توحيد الرؤى في سبيل تطوير كرة القدم العالمية. البداية من الشرق الأوسط وتطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة. أمس نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة داخل مخيم قلندية شمال القدس. هذه العملية تضمنت مداهمات للمنازل والمنشآت مع انتشار مكثف للقوات، إلى جانب اعتقالات وتحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
3: مخيم قلندية إلى الشمال من مدينة القدس تحول إلى مسرح لعمليات عسكرية إسرائيلية واسعة، يقول الجيش إنها ستمتد لوقت لم يحدده، وسط مداهمات لعشرات المنازل والمنشآت واعتقال فلسطينيين بعد التحقيق معهم، في وقت يرفض فيه مسؤولون فلسطينيون ادعاء إسرائيل حول أهداف العملية المتمثلة بالبحث عن السلاح والمطلوبين. مدير قسم الأنروا في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية كنعان الجمل:
4: من خلال هذا الادعاء يسمح لإسرائيل والجيش الإسرائيلي باستهداف هذه المخيمات ومن هدم وتقتيل وتهجير، لأن فيها أيضا هدف كبير وبعيد البعيد المدى للإسرائيليين هو إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل كامل.
3: هذه العملية التي يتوقع أن تمتد إلى مخيمي الجلزون شمال رام الله وبلاطة قرب نابلس كما كان لوح بها وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس تأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة بدأ الحديث عنها أوائل السنة الحالية وخرجت إلى حيز التنفيذ في وقت يحتدم فيه السباق الانتخابي في إسرائيل كما يوضح الباحث في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور.
5: موضوع الأمن وحياة الفلسطينيين ووجودهم لم يعد فقط موضوع انتخابي في الانتخابات العامة، حتى الانتخابات الداخلية في الليكود البرايمرز التي يتنافس فيها كاتس يريد أن يحقق مكاسب فيها على حساب وجود الفلسطينيين.
3: لكن خطورة الوضع أن هذه العملية تجري خلافا لرأي قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي التي تقول إنه لا يوجد ما يبرر الاحتلال مزيد من المخيمات الفلسطينية لمدة زمنية طويلة وتهجير السكان لعدم وجود بنية تحتية للمسلحين فيها. لميديا ماجد سعيد رام الله.
2: وضمن تطورات الوضع في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي هذا اليوم عن مقتل جنديين من قوات الاحتياط خلال القتال الدائري في الجنوب. جاء ذلك مع استئناف الجيش الإسرائيلي أمس غاراته على الجنوب اللبناني غدا انطلاق محادثات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في روما برعاية أمريكية محاملا حزب الله مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار. فما الذي تكشف هذه التطورات عن مستقبل الجبهة اللبنانية؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على المحلل العسكري والاستراتيجي العميد الركن حسن جوني من جنوب لبنان.
6: إسرائيل تخرق وقف النار يوميا من خلال التدمير والتفجير وتنفيذ الغارات على المناطق وخاصة المتاخمة للخط الأسفل. على كل حال بات معروفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما يتعرض لإصابات في صفوفه يقوم بردة فعل عنيفة وتكون أغلب الأحيان موجهة للداخل الإسرائيلي أكثر منها للخارج، يعني ويريد أن يبرر ويريد أن يوحي بأن معادلة الردع لديه قوية للغاية، وهذا أمر يعني يريد أن يخاطب فيه الداخل الإسرائيلي. لا أعتقد أن الأمور قد تتوسع أكثر من ذلك، المسألة تتعلق بمناطق الخط الأصفر وتخومه. من الطبيعي أن يتم ربط ردة الفعل الإسرائيلية بأجواء المفاوضات بروما، وهذا سببه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد تأزيم الموقف في جنوب لبنان وتسخين الوضع انطلاقا من هذا الحدث الذي حصل. في تسخين هذا الوضع وتأزيمه في جنوب لبنان ربما يريد أن يحقق مكاسب في مفاوضات روما ويرفع لهجة التهديد من خلال هذا التصعيد، وهذه اللهجة يعتقد أنها قد تفيده في المفاوضات الجارية في روما. دون شك هناك تأثير وتأثير متبادل بين ما يحدث في الجنوب وبين المفاوضات التي تجري في روما.
2: اتفقت إيران وسلطنة عمان أمس على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وهنا أوضحت الخارجية الإيرانية أن الجانبين يضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة. من جانب آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما يرام، وكرر الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات. في موضوع آخر، فاز المرشح المعارض للدعم الأمريكي لإسرائيل عبد الرحمن السيد أمسي بانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية بولاية ميشيغان لاختيار مرشحه لمقعدها في مجلس الشيوخ. وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن الطبيب البالغ من العمر 41 عاما والمحسوب على الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي تفوق على مرشحة الجناح الوسطي هايلي سيفنز المدعومة من قيادات الحزب. نفتح اللحظة ملف الهجرة في حوض المتوسط. وضمن مواكبتنا لأحداث العبور غير النظامي إلى مدينة سبتة المحتلة وما تلاها من تطورات، نرصد هذا اليوم عيش ساكنتها من أصل مغربي وقصص نجاح بعض أفرادها. في روبورتاجي السادسة مفادنا إلى مدينة سبتة المحتلة محمد المدن يروي مسار حامد محمد أحمد حميد عادل بن حي البرنسيبي ألفونسو، وهو أول مسلم من أصل مغربي يدخل مجلس الشيوخ الإسباني. لنتابع.
7: من حي البرنسيبي ألفونسو أشهر أحياء مسلمي سبتة خرج حامد محمد أحمد حميد عادل درس الهندسة في الأندلس وإدارة الأعمال في لندن، ودرس 4 سنوات في تطوان، ثم عاد إلى مدينته. في أبريل 2019 صار أول مسلم من أصل مغربي يبلغ مجلس الشيوخ الإسباني، مقعد لم يكن فخرا لحي ولا لعائلة، بل لسبتة بكل مكوناتها.
8: توليت زمام الأمور وشعرت بثقل ناخبي ومواطني وبالدعم الذي قدموه لي في النتيجة التاريخية التي حققناها. لقد عادت الأهداف التي سطرناها، حقا هذا مصدر فخر لي ولا أجد الكلمات الكافية لوصفه.
7: 4 لغات يحملها الرجل كما تحمل المفاتيح: الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والدارجة المغربية السبتية. إلينا ماريا ماتيو أستورغا، عضوة اشتراكية في برلمان سبتة، تروي كيف كان الرجل قبل المقعد وبعده.
9: أنا وحميد صديقان منذ ما يزيد عن 20 عاما. ما حدث هو أنه عندما ترك منصبه كبرلماني عين سيناتورا وعينت نائبا له، وهنا بدأت علاقة صداقتنا، لأننا كنا نتشارك هموما وصعوبات مشتركة ونتشابه كثيرا في نظرتنا للحياة.
7: في بيته يجلس المغرب على أريكة، وتقف إسبانيا على رف الكتب، ويطل المتوسط من النافذة، بيت صغير يشبه مدينته.
10: عادل هرس واحد الصورة اللي كانت معتادة هنا في سبتة، كان نتاج أنه يبرز ويبان من واحد الثقافة اللي هي ثقافة أصيلة هنا في سبتة، ثقافة عربية مسلمة من أصول مغربية.
7: هنا لا يناديه أحد بلقبي في المحضر الرسمي، هنا هو عادل فحسب. يوصد الباب خلفه، فتبقى المدينة ساهرة بين قارتين، تنتظر أبناءها الذين يذهبون بعيدا لكي يعودوا وقد صاروا صوتها.
2: في شأن ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن توصل المشاركين في الاجتماع 7 للمجموعة المصغرة بالعاصمة التونسية إلى اتفاق حول آلية تعيين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. البعثة أوضحت خلال هذا الاجتماع الذي ترأسته الممثلة الخاصة للأمين العام ناتيتي أن الأطراف واصلت مشاوراتها حول البنود المتبقية في مسودة الاتفاق النهائي لمسار خارطة الطريق الأممية، مع الاتفاق على استكمال المناقشات خلال الأسبوع المقبل في تونس لحسم القضايا العالقة. في رياضة السادسة كرة القدم، أمس عقد رئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني إنفانتينو بالرباط اجتماع أزمة مع كبار مسؤولي الاتحاد، وذلك وسط انتقادات تعرض لها عقب مشروع جرى التخلي عنه لاحقا لفتح الباب أمام مستثمرين في القطاع الخاص.

0: للدخول إلى الهيئة الكروية الأعلى في العالم بسبب معارضة واسعة من العديد من أطراف كرة القدم ضمنهم الاتحاد الأوروبي للعبة. وديع أحتي والتفاصيل.
1: من الرباط بعث الاتحاد الدولي لكرة القدم برسائل تهدف إلى طي صفحة الجدل الذي رافق المشروع التجاري لبطولات كأس العالم للفيفا، وفتح مرحلة جديدة عنوانها تعزيز الثقة وترسيخ مبادئ الحكمة. الاجتماع بحسب بلاغ رسمي للفيفا انتهى بتجديد الدعم الكامل لرئيس الفيفا جاني إنفانتينو بوصفه الرئيس المنتخب من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء، فيما جدد إنفانتينو ثقته في الأمين العام وإدارة الاتحاد مثمنا الجهود التي بذلت في تنفيذ رؤيتها. وفي صلب الاجتماع اعترفت الفيفا بوقوع أخطاء في تدبير المقترح المتعلق بالمشروع التجاري لبطولات الفيفا، مؤكدا أن مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية لم يكن القصد من أي مرحلة إبعادهما عن مسار اتخاذ القرار، مع الإقرار بأن إدارة الملف كانت تستوجب مقاربة مختلفة. الاتحاد الدولي أعلن كذلك توجيه رسالة اعتذار إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء مقرونة بالتزام واضح بعدم تكرار ما حدث، إلى جانب فتح مراجعة شاملة للوقائع على أن تعرض نتائجها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا. وفي الوقت عينه حسم مصير المشروع بسحبه نهائيا، مع تشديد الفيفا على أن حماية نزاهة المؤسسات وصون قواعد الحكامة واحترام المساطر التنظيمية تمثل ثوابت لا يمكن المساس بها. وختم الاتحاد الدولي بالتأكيد على استمرار برامج الفيفا من أجل دعم تطوير كرة القدم لفائدة الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية والإقليمية في إطار رؤية تضع تطوير اللعبة في صدارة الأولويات.
0: بهذا إذن ننهي مواد نشرة السادسة، شكرا لكل من تابعنا، عودة إليك عبد العلي.
2: شكرا لك رضا، وإلى الموعد الإخباري المفصل بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعي الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العلي.
2: البداية مغاربية، ماذا تخبرنا الصحف هذا الصباح خلدون؟
3: أحداث السبت بين مفارقتي الجغرافيا وترسيخ الواقع الاستعماري عنوان مقال في النهار اللبنانية صباح اليوم. ليست أحداث السبت الأخيرة مجرد موجة هجرة غير نظامية أو حادث عابر، ذلك أنها أعادت إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا الاستعمارية تعقيدا في الضفة الجنوبية للمتوسط. فمن مفارقات الجغرافيا يقول الكاتب في النهار أن ألاف المهاجرين عبروا إلى مدينة تقع على تراب مغربي محتل، ثم عاد أغلبهم أدراجهم سريعا إلى حيث أتوا بعدما تبين لهم أن الفردوس الأوروبي الذي سعوا إليه ليس سوى أضغاث أحلام. أما من منظور التاريخ والقانون والسيادة، فقد أعادت تلك الأحداث التذكير بأن سبتة ومعها ميليليا لا تزالان آخر معاقل الاستعمار الأوروبي في شمال إفريقيا. الكاتب في النهار يقول إنه إذا كانت مدريد تتمسك بحقها في المطالبة بجبل طارق، فمن البديهي يتمسك المغرب بالقدر نفسه بحقه التاريخي والسيادي في سبتة وميليليا، فالاستعمار لا يكسب شرعيته بمرور الزمن والحقوق الوطنية لا تسقط بالتقادم. على غلاف المغرب التونسية صباح اليوم عنوان وحيد بالأحمر العريض، تعدد الأزمات من يخبرنا بالحقيقة. ليبيا، هل مبادرة بولس واقعية؟ تسأل الشرق الأوسط. مبادرة مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس التي عنوانها إعادة توحيد ليبيا قد تواجه مخاطر الرفض من قبل الإسلام السياسي وأتباعه، رغم أنها أكبر مبادرة واقعية قابلة للتطبيق في ظل توفر ظروف ميدانية تحقق لها النجاح، وفق ما تقول الشرق الأوسط. عبد العالي،
2: إلى منطقة الشرق الأوسط، ماذا لدينا اليوم خلدون؟
3: ترامب حذر طهران من تراجع مفاوضات هرمز تدخل مرحلة الحسم، العنوان بالعريض على غلاف الشرق الأوسط صباح اليوم. إسرائيل تكثف غاراتها على قطاع غزة بوتيرة غير مسبوقة، وقد أصدرت قطر ومصر وتركيا بيانا مشتركا دعت فيه إسرائيل إلى وقف القصف والالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. نيوزويك ترى أن الهجمات تقوض الجهود الرامية إلى تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق التي تقوم على نزع سلاح حركة حماس مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بالخط الأصفر. هندسة الإبادة في غزة محور في كتاب لمعماري وباحث بريطاني إسرائيلي تنقل فورين بوليسي مقتطفات منه، ويقول فيه إن فهم ما جرى في غزة لا يقتصر على عدد الضحايا ولا حجم الدمار العمراني، بل يشمل أيضا تحليل الكيفية التي تغيرت بها الأرض والبيئة والحيز العمراني، بحيث يصبح تدمير شروط الحياة جزءا من العملية العسكرية ذاتها، وفق ما تقول فورين بوليسي عبد العالي.

0: خلدون فوز عبد السيد أو عبد الرحمن السيد يشعل معركة داخل الحزب الديمقراطي في أمريكا، وكبريات الصحف تتفاعل بقوة.
1: الصحف التي تناولت فوز عبد السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان أجمعت على أن النتيجة تتجاوز حدود سياق محلي على مقعد في مجلس الشيوخ لتصبح اختبارا أوسع لمستقبل الحزب الديمقراطي، معرفة بالفائز وبعض مواقفه. نيويورك تايمز قالت عبد العالي أن السيد خاض الانتخابات باعتبارها مواجهة بين جناحين داخل الحزب الديمقراطي. وترى نيويورك تايمز في تقرير مختلف عن الأول أن أحد أسباب نجاح عبد السيد كان القدرة على التواصل مع الناخبين بطريقة مختلفة عن منافساته، إذ اعتمد على خطابات جماهيرية حماسية وحضور قوي في وسائل التواصل الاجتماعي. غارديان ترى أن النتيجة جاءت أكثر تعقيدا من مجرد انتصار واضح لليسار. صحف رئيسية عبد العالي وهي واشنطن بوست، وول ستريت جورنال، ذا هيل، نيوزويك، غارديان وفاينانشال تايمز أشارت إلى أن عبد السيد سيواجه في الانتخابات العامة المرشح الجمهوري مايك روجرز في معركة تعد من أكثر سياقات مجلس الشيوخ تنافسا، وقد تكون حاسمة في تحديد الحزب المسيطر على المجلس وفق ما تورد الصحف. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح.
0: خلدون زين الدين شكرا لك. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
4: احنا وصلنا بواسطه الحسابات ديال المساحه اللي غادي نديروها من كل فلاحه، واش من خدمه غادي تطلبها وفاش من وقت، وعرفنا شحال من تراكتور غادي خصنا باش نواجهوا كل المتطلبات ديال الفيرما ديالنا وقت الشده. فاش خاص الانسان يكون في نفس الوقت تيحرت وتيشتت الاسميده وتيزرع وينقل الغبار للغرس ويحش الفوراج، اش من نوع نختاروا من التراكتورات؟ واش بالرويد ولا بالسنسله؟ وهنا لازم نقول بان الانسان اللي غادي ياخذ جوج ديال التراكتورات مثلا يمكن له يحط هذا السؤال، اما اللي غادي يشري غير واحد فبالطبع ما يمكن له ياخذ الا مول الرويد باش يمكن له يخدمه لا للحط والخدمه في الفلاحه ولا للنقل في الفيرما وخارج من الفيرما. كذلك النوع ديال الفلاحات والزراعات تيعاوننا حتى هو نختاروا من بين هاد النوع بجوج ديال الرويد ولا الشني، لان الفلاحات والزراعات اللي يتخدموا في الخطوط بحال الشمندر مثلا ما يمكن لهم يتخدموا الا بالتراكتور مولا الرويد. زياده على هادشي خاص التراكتور يكون الرويد ديالو تيوسعوا ويضيقوا على حساب الخطوط ديال الزراعه. أما إذا كان التراكتور غادي يصلح مثلا غير الخدمات الصعاب بحال الحط الغارق ولا باش ندوزوا الموس الكبير ما بين الخطوط ديال الشجر ولا الحفيظ ديال السواقي الكبار للماء في الفيرما، فالتراكتور مول السنسلة عنده أهمية كبيرة وحسن من الروايد.
3: ملاحظة اليوم،
4: اليوم كان كلامنا كله على المقارنة ما بين التراكتور مول الروايد والتراكتور مول السنسلة أي مول الشني، وعطينا بعض المسائل اللي لازم ما نردوا لها البال وقت الاختيار بيناتهم، لكن ما فيها باس نزيدوا نقولوا ان تراكتور مول الرويد تيدك الارض اكثر من مول السنسله، وهذه القضيه كثير من الاخوان الفلاحه اللي غالطين فيها لانهم تينويو العكس حيت التراكتور مول السنسله تيبان ثقل من الاخر. ثانيا، الا كانت الارض مرمله بزاف بحال في ناحيه سيدي يحيى الغرب وما بين الخميسات والرباط مثلا راس السنسله ما تتصبرش على الماكله اللي تتاكلها الرمله، وحتى هادو راهم مسائل عندهم أهمية كبيرة وقت الاختيار ديال التراكتور.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
5: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا وآخر فقراته توقيعات. توقيع اليوم مع المدونة. من محاسن السوسيولوجيا قدرتها على تفكيك التعقيدات ومساءلة العلاقة بين الإنسان والمجتمع والطبيعة. المغرب بحاجة إلى سوسيولوجي مزعج، عنوان هذا الأسبوع من المدونة مع سناء المسعودي.
5: من زاوية لم يسبقه إليها أحد، تفوق بول باسكون في أن يحول السوسيولوجيا إلى ذبذبة لذيذة تغوص في عمق الأرض والتاريخ والسياسة.

0: السياسة. الابن العاق للسوسيولوجيا الكولونيالية كما يوصف، جعل المغرب كوناً له من ميلاده في سهل سايس حتى رحيله الغامض خلال تنقل بحثي حمله بعيداً إلى نواكشوط. ظل بول باسكون مسكوناً بالسوسيولوجيا، منح نفسه للتجريب والاختبار، وبعيداً عن كل التصنيفات غير البريئة للمستعمر، غمس نفسه مع بسطاء المغرب، تعمق في فهم الأسرة والقبيلة والدوار. فكان السوسيولوجية الذي تفوق في فهم وتحليل بنية المجتمع المغربي، قدم الخبرة والحلول لمغرب يشكل فيه الفلاح والأرض والماء محاور أساسية للاقتصاد. في سيرة بول باسكون، عالم الاجتماع الذي كرس حياته لفهم المغرب العميق، تتساقط أسئلة صادقة من تلقاء نفسها: كيف يمكن تقييم وضع السوسيولوجيا بالمغرب اليوم؟ الأرقام تؤشر إلى أن السوسيولوجيا تعيش تحولاً كمياً يعكسه عدد المتخرجين من الجامعات المغربية، لكن لماذا تظل حصيلة التكوين متواضعة؟ ألم يحن الوقت بعد لمعالجة الاختلال الذي يعتري التكوين في شقيه النظري والميداني؟ ثم كيف نفسر ضعف الإنتاج المعرفي على مستوى التأليف والنشر وإنجاز الأبحاث والدراسات خارج أسوار الجامعة المغربية؟ تحتاج السوسيولوجيا إلى إسقاطها على كل التحولات التي تعتمل في المجتمع المغربي، تحتاج إلى نخبة مثقفة تستغل هذا العلم المزعج كما يوصف في تفكيك الظواهر الاجتماعية وبلورة الأجوبة الدقيقة والفعالة لكل سؤال حارق يؤرق اليوم صانع القرار. تعاطي المخدرات وسط القاصرين بالمغرب مؤشر مقلق، زواج تيك توك وخطر تشويه مفهوم الأسرة، موسيقى الراب بين التمرد والتفريغ، المغرب تحرش جماعي بطنجة، هذه حفنة فقط من بحر عناوين تغرق وسائل الإعلام المغربية، عناوين تفتح عيوننا على تحد هائل يتطلب الإصغاء إلى نبض المجتمع لتحديد مسار المستقبل في المغرب. هندسة هذا المسار بحاجة ماسة اليوم إلى انخراط السوسيولوجي. لن يستقيم أبداً المجهود الوطني من أجل التنمية بدون طبيب المجتمع، بدون فاعل سوسيولوجي يقف جنباً إلى جنب أمام الفاعل السياسي والاقتصادي. في مغرب اليوم السوسيولوجيا بحاجة ماسة إلى علماء مزعجين.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية عبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظة تلتقون مع الزميلة لينا تاغي في برنامج متافو. بقية أوقات طيبة على مدئة وإلى اللقاء.

0: Martin Garrix et Ed Sheeran sur Médian, bienvenue. Si vous nous rejoignez, 6h passées de 47 minutes, c'est l'heure de la deuxième partie de votre émission agricole.
1: يوميات الفلاح. البارح بحال هاد الوقت كنا تلينا نتكلم على الماء اللي تيضيع في السواقي فاش تيتفرق على الضيعه ملي تيخرج من البير ولا تيدخل لها من السواقي ديال المكتب الجهوي. واليوم نزيدوا خطوه اخرى ونشوفوا المرحله اللي تابعه واللي يمكن يضيع فيها الماء حتى هي بكثره وقت السقا. هاد المرحله هي البقعه نفسها اللي فيها الشجر ولا الزرعه اللي خاصهم يتسقاو. وبين ان الانسان اللي مثلا تيغرق شجره بالماء ولا الحواض ديال الفصه ديالو ولا البحيره ديالو بلا ما يراقب شحال خاصها فعلا وشحال واصله الحاجيات ديالها من الماء في هذاك الوقت ولا في هذيك المرحله الزراعيه مناش دايزه، واضح انه تيضيع الماء اكثر من السيد اللي كيف ما كان الحال تيخدم عقله وتيقلب التربه ديالو قبل ما يسقيها ومن بعد ما يسقيها، واخا انهم بجوج ما عندهم حتى شي وسيله عصريه وتقنيه باش يعبروا شحال خاصهم يعطيهم في كل سكوى. وبشكل سهل وواضح الا حفرنا حفره في الارض اللي فات عليها نهار ولا نهار ونص باش شربات الماء اللي تعطى لها ولقينا فيها الماء تعدى بزاف الغرق لاش واصلين العروق ديال الشجره ولا ديال الزرعه اللي فيها، غادي نكونوا متيقنين اننا ضيعنا بزاف ديال الماء وقت السقا.
2: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان، واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
3: نصيحة اليوم.
1: من المسائل اللي تنتأسف لها بزاف كاين مسألة التخلاط ديال الأدوية اللي تتوقع في عدة نواحي في بلادنا. عند الناس اللي تيديروا زراعة الخضرة والبطاطا وماطيشة وعدة زراعات أخرين، وفي هذه المسألة المسؤولية ديال الناس اللي تيبيعوا الأدوية الكيماوية كبيرة، بحيث عدة فلاحة في هذه النواحي ملي تنشوفوا الزراعة ديالهم والأمراض اللي فيها وملي تنسولوا باش تيداوي وتيسميوا لنا أدوية وهما في الحقيقة شارين أدوية أخرى، تنشوفوا التيكيتات ديالهم عندهم. والنصيحة ديالي في هذه القضية هي الله يخليكم سولوا وقريوا التيكيتا ديال الدواء اللي شريتوه وتأكدوا، وإلا شكيتوا سولوا شي تقني من مراكز الاستشارة الفلاحية اللي قراب لكم ولا شي تقني من الشركات اللي تبيعوا هذه الأدوية.
3: أخبار فلاحية
1: اليوم الخميس، وكل نهار الخميس بالمثله ديالو باش تنتفكروا سيادنا الجدد والولا اللي ياما من حكم خلاونا نتمعنوا فيهم ونستافدوا منهم، الله يجدد عليهم الرحمه والمغفره في هاد العواشر المباركه مسعوده. قالوا في المثله ديال هاد النهار كساب الارواح ما يكون نواح، وكساب الارواح تيعنيو به هنا الفلاح ولا الكساب اللي تيربي البهائم ولا الغنم ولا الماعز ولا الجمال ولا حتى الطيور ولا اي حيوان حي وفيه الروح. والمعنى ديالها هي أن الإخوان الكسابة خاصهم يكونوا صبارين وقلبهم صحيح، يمكن يتحمل الضياع والخسارة ديال الشيء اللي تيكسبوه إلا وقعت له شي فاجعة ولا تقاس بشي مرض ولا شي نقص ولا عاهة تضيعه في حياته ولا في الكبد ديالو والإنتاج اللي يمكن يعطيه. وهذا الشيء كله من بعد ما نصحوه يتهلا بالبهايم إلا بغى يعيش في النعيم، أي يدير كل ما في جهده باش يقابل بهيماته وكسيبته ويحافظ عليهم من كل الآفات اللي يمكن توصل لهم. الله يحفظ أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في موعدنا ديال 6:45 السبعة الأرب، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركة وينفعكم فلاحتكم وبكسيبتكم.

0: Shania Twain, Faded Blue Jeans avec Josh Homme sur Midi. Bienvenue si vous nous rejoignez dans quelques instants. Le retour de l'actualité, ce sera le journal de 7h. Avant ça, on jette un coup d'œil à la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش ولا غالفيه الصفاء جلنا واحد في الحياة ديالنا ما عدا شوية ديال الغيام بعض النواحي الساحلية والمناطق الشرقية ويمكن يزيد شي رعدات مشتية في المناطق الجبلية ديال الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير بحال حتى ما بين تندرارة وفيقيق الريح غادي يصوت شرقي وبقوة معتدلة في الريف والمنطقة الشرقية وكذلك في السهول الغربية بحال حتى في الحوز درعا وناحية التفيلات الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في عامة المناطق الفلاحية ديالنا الحرارة وسط النهار ما زالت طالعة بالمعقول في جل النواحي ما بين 28 و 40 درجة في ناحية السوس ما بين 30 و 33 درجة في الريف ما بين 30 و 38 درجة في اللوكوس ما بين 30 و 43 درجة في واد الذهب ما بين 31 و 39 درجة في الشاوية ما بين 31 و 41 درجة في ناحية عبدة ما بين 32 و 40 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 33 و 37 درجة في دكالة ما بين 33 و 40 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 33 و 42 درجة في الساقية الحمراء 35 36 درجة في ناحية سايس ما بين 35 38 درجة في ناحية الغرب ما بين 37 40 درجة في الحوز ما بين 38 44 درجة في تافيلات ما بين 40 48 درجة في درعا وما بين 41 45 درجة في ناحية تادلة وفهاد الطقس الحار والناشف واللي فيه عدة إخوان فلاحة سايرين يجنيو التفاح ولا بوعويد من الصناف اللي واجدة دابا خاصهم يردوا بالهم لبعض المسائل المهمة وقت الجني خاصهم يجتنبوا الجني في السوايع السخونة ديال وسط النهار خاصهم يحاولوا شوية على الغلة باش ما تضربش ولا تعبش في اليدين ديال الجناية وفي الصنادق خاص الغلة تحط في محل مضلل في الجنان علاش ما تنقل المحل فاش غادي تخزن علاش ما تمشي للسوق ولا للفريقو فاش غادي تدوز شهر ونص ولا شهرين وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Il est 7h sur Midi 1, bienvenue si vous nous rejoignez, vous arrivez à temps pour une nouvelle édition du journal présentée ce matin par Reda Krifi. Sabah al-Nour Reda.
2: Sabah al-Nour Lina, sabah al-Khair Moussamayin al-Kiram wa ahlan bikum fi s-sabi'a hadhihi abrazu anawiniha. رغم تراجع أسعار النفط عالميا أسعار المحروقات بالمغرب تواصل منحها التصاعدي زيادة جديدة تعيد إلى الواجهة الجدل حول آلية التسعير ومدى انعكاس تقلبات الأسواق الدولية على الأسعار المحلية في 7 توضيحات لرئيس الجامعة الوطنية لجمعية المستهلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكرر الحديث عن تصوره الإيجابي للمحادثة مع إيران وتقارير دولية تكشف عن تراجع حاد في مخزون الصواريخ الأمريكية بسبب الحرب وفي 7 عين على أولى التجارب السريرية لإيجاد لقاح لفيروس إيبولا ومنظمة صحية تؤكد

0: وأن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية أكثر خطورة من أي وقت مضى. رغم تراجع أسعار النفط عالميا، تواصل أسعار المحروقات بالمغرب منحها التصاعدي، زيادة جديدة على مستوى أسعار البنزين والغازوال دخلت حيز التنفيذ لتكون الثانية منذ مطلع الشهر الجاري. هذه الزيادة الجديدة أعادت إلى الواجهة النقاش حول آلية تسعير المحروقات ومدى ارتباط الأسعار المعتمدة داخل السوق المحلية بالتقلبات الفعلية للأسواق الدولية، في ظل لاستمرار شكاوى المستهلكين من اتساع الفارق بين المنح العالمي والأسعار عند محطات الوقود. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين من الرباط، حاوره الزميل يوسف النعماني.
1: هو الارتفاع الثالث في مدة قصيرة لا تتجاوز 30 يوما، في الوقت اللي هو المؤشرات الدولية ما كتبرش هذه الزيادات، أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية ما كتعرفش هيش ارتفاعات حادة، لا بالنسبة لشهر يونيو ولا بالنسبة لشهر يوليوز، بل كان هناك انخفاض في الأسعار حتى الأواخر شهر يونيو وبداية شهر يوليوز، حيث أنه وصل تقريبا 71 دولار. كذلك المستويات ديال الانتاج ما كتشيرش للوجود اضطرابات كبيره في الامدادات، بل كاين هناك في السوق الدوليه نوع من الاستقرار. وهذا علاش احنا كجامعه وطنيه لجمعيه المستهلك تساؤلات ديالنا هي تساؤلات مشروعه حول اسباب هذه الزيادات المتتاليه، خاصه وان اسعار المحروقات عندنا كترتفع بسرعه عندما الاسعار العالميه كترتفع، ولكن مع الأسف لا تنخفض بالوتيرة نفسها لما تتراجع الأسعار. ومن حق المستهلك أن يطالب بمزيد من الشفافية في كيفية احتساب الأسعار، وباش يعرف كذلك ما إذا كانت هذه الأسعار هذه أو هذه الزيادات تعكس فعلا تطور الأسعار الدولية ولا أنها مرتبطة بعوامل أخرى داخلية.
0: في ملف الهجرة، وبعد انحسار زخم أحداث العبور غير النظامي إلى مدينة سبتة المحتلة على المستوى الميداني، بدأت آثاره تمتد إلى الساحة الأوروبية، حيث يخيم القلق على الجالية المغربية المقيمة في عدة دول أوروبية، قلق من أن تتحول هذه الأزمة إلى مادة جديدة يستثمرها اليمين المتطرف لتغذية الخطاب المعادي للمهاجرين. حول هذا الجانب نستمع لعبد المنبهي رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية بأمستردام، تحدث من طنجة ليوسف النعماني.
2: ما يخص الانعكاس ديال هذه القضية على المغاربة ديال الهجرة، هو أولا كاين الجو العنصري متطور والإسلاموفوبيا متطورة، وهذه الأحداث اللي وقعت أولا ألمت المغاربة ديال أوروبا كثير، باش يشوفوا هذه المناظر المؤلمة وكيتأسفوا. على الجانب الآخر لأنه هذه سياسة أوروبية ديال تضييق على الهجرة، ديال الحرب على الهجرة، وبالتالي للحكومات الأوروبية مسؤولة، ولكذلك بعض العديد الأحزاب اليمينية واليمين المتطرف اللي كتستعمل ورقة ديال الهجرة لتطوير العنصرية ديالها اتجاه المهاجرين المغاربة والمسلمين بصفة عامة، وسواء في المسألة ديال الانتخابات أو ربح الأصوات أو تطوير هذا العداء ديال اتجاه المهاجرين. ولكن هذا اليمين المتطرف اللي كيستغل الفرصة، وكاين حكومات مسؤولة بالسمية ديال المركز الأورو متوسط للهجرة والتنمية، كنقدم التعازي ديالي للعائلات ديال الضحايا اللي فقدوا الأرواح ديالهم.
0: في الشأن الليبي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن توصل المشاركين في الاجتماع السابع للمجموعة المصغرة بتونس إلى اتفاق بشأن آلية تعيين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. البعثة أوضحت خلال الاجتماع الذي ترأسته الممثلة الخاصة للأمين العام أناتيتي أن الأطراف وصلت مشاوراتها حول البنود المتبقية في مسودة الاتفاق النهائي لمسار خارطة الطريق الأممي، مع الاتفاق على استكمال المناقشات خلال الأسبوع المقبل في تونس لحسم القضايا العالقة. إلى شؤون منطقة الشرقية الأوسط، ضمن تطورات الوضع في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي هذا اليوم عن مقتل جنديين من قوات الاحتياط خلال القتال الدائري في الجنوب. جاء ذلك مع استئناف الجيش الإسرائيلي أمس غاراته على الجنوب اللبناني. وفي ملف آخر، اتفقت إيران وسلطنة عمان أمس على مسار لعبور السفن في

0: مضيق هرمز. وهنا أوضحت الخارجية الإيرانية أن الجانبين يضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة. من جانب آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما يرام، وكرر الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات. لكن الرئيس الأمريكي لوح في المقابل باستخدام القوة في حال فشل الاتفاق مع الجانب الإيراني. وهنا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تحديا آخر مرتبطا بقدراتها العسكرية، بعدما كشفت تقارير دولية عن تراجع مخزون صواريخ الاعتراض خصوصا منظومات باتريوت، ما يثير تساؤلات حول جاهزية الدفاعات الأمريكية وحماية حلفائها في المنطقة. عن هذا الجانب يتحدث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد هشام جابر من بيروت.
1: صحيح هذا الكلام، هناك نقص في صواريخ الدفاع الجوي الأمريكي وهذا واضح، وقد حذر رئيس الأركان وهو المعني بالدرجة الأولى الرئيس الأمريكي أنه لا يمكن أن نستمر في حرب ولدينا هذا النقص بالصواريخ، وأمريكا لديها تحديات أخرى في أماكن أخرى من العالم بالشرق الأقصى مثلا، لا تستطيع أن تكشف هذه الجبهة وتعرض قواتها وتصبح مكشوفة بالغماس في حرب مع إيران لا يعرف أحد ماذا تنتهي. وانضم إلى رئيس الأركان الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي الذي حذر الرئيس من فتح الجبهة الإيرانية من جديد.
0: فاز المرشح المعارض للدعم الأمريكي لإسرائيل عبد الرحمن السيد أمسي بانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية بولاية ميشيغان لاختيار مرشحه لمقعدها في مجلس الشيوخ. وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن الطبيب البالغ من العمر 41 عاما والمحسوب على الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي تفوق على مرشحة الجناح الوسطي هايل ستيفنز المدعومة من قيادة الحزب. وختام السابعة بالملف الصحي، ففي مواجهة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تتكثف الجهود الدولية لاحتواء المرض مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من سرعة انتشاره. وبينما تستعد شركة موديرنا الأمريكية لبدء أولى التجارب السريرية للقاح الذي يستهدف سلالة لا يتوفر لها لقاح أو علاج حتى الآن، أعلنت الولايات المتحدة عن دعم مالي إضافي لتعزيز الاستجابة الصحية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نهى يوسف.
2: السباق ضد عقارب الساعة يتسارع في الكونغو الديمقراطية، والفائز حتى الآن متحور جديد لفيروس إيبولا بلا علاج ولا لقاح ولا رادع في حصر المزيد من الأرواح. عنوان المرحلة طبعا اللقاح، وقد أعطت كندا الضوء الأخضر لشركة موديرنا لبدء أولى تجارب سريرية على لقاح يستهدف متحور بوندي بوغيو في اختبار يهدف إلى تقييم سلامته وتحديد الجرعات المناسبة وقدرة اللقاح على تحفيز إنتاج الأجسام المضادة. طبعا هي مرحلة واحدة من سلسلة مراحل إضافية من التجارب قبل اعتماد أي لقاح في المسار العلمي الذي يوازيه دعم باتت كينشاسا ودول الجوار في أمس الحاجة إليها. أمس أعلنت الولايات المتحدة عن تمويل إضافي يتجاوز 242 مليون دولار لمواجهة تفشي إيبولا، لترتفع مساهمتها المباشرة في الاستجابة للوباء إلى أكثر من 500 مليون دولار. وبين مختبرات تطوير اللقاحات وسباق التمويل والتحرك الميداني، يبقى الفيصل قدرة المجتمع الدولي على تحويل الاستجابة الطارئة إلى حاجز فعلي أمام فيروس سبق أن أثبت أن تأخر المواجهة ثمنه المحتوم آلاف الأرواح.
0: بهذا إذن ننهي مواد نشرة السابعة، شكرا لكل من تابعنا، عودة إليك لينا.
3: شكرا لك سي ريدا، on vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité, un nouveau journal, ce sera à 8h, 7h11 sur Midi 1. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Matin Info. On continue à faire le tour de l'actualité, mais l'actualité sportive à présent. On retrouve Wadia Warty pour une nouvelle édition de Sport Matin.

0: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من صباح الرياضة الذي نستهله من الرباط. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو عقد صباح أمس اجتماعا مع كبار مسؤولي الفيفا في العاصمة المغربية الرباط، في لقاء يأتي بعد الجدل الذي رافق مشروع إنشاء شركة خاصة لإدارة الحقوق التجارية والتشغيلية لبطولات الاتحاد الدولي على رأسها كأس العالم، وهو المشروع الذي تم التخلي عنه من قبل الفيفا بعد ملاحظات من أطراف مختلفة داخل المنظومة الكروية. لكن من الرباط تبرز زاوية أخرى لهذا الموعد، عنوانها الدور المتزايد للمغرب في المشهد الكروي الدولي، فالمملكة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى شريك أساسي للفيفا بفضل خبرتها التنظيمية واحتضانها لتظاهرات كبرى. الاجتماع شكل إذن مناسبة للتشاور حول مستقبل كرة القدم العالمية في أفق الحفاظ على قنوات التواصل بين مختلف مكونات اللعبة وتعزيز مقاربة تقوم على التنسيق والتوافق والحوار. وكان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع قبل أيام رحب في بلاغ رسمي بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع الفيفا الجديد. واعتبر لقجع أن هذه الخطوة تعكس الحرص على الحفاظ على وحدة أسرة كرة القدم العالمية. قراءة في اجتماع جاني إنفانتينو وكبار مسؤولي الفيفا في الرباط مع الإعلامي عبد السلام ضيف الله متحدث لنا من العاصمة الفرنسية باريس.
1: أعتقد أن الاجتماع الذي عقده جاني إنفانتينو على عجل مع كبار المسؤولين في الفيفا في العاصمة المغربية الرباط هو محاولة أخيرة لرأب الصدع في بيت الفيفا، هذا البيت الذي تصدع في الأونة الأخيرة بعد كل ما راج حول المشروع التجاري أو تحويل جانب من المنتوج التجاري للفيفا إلى شراكة خاصة في ظل هذا الرفض الذي وجده المشروع. عموما جاني إنفانتينو استعجل الموقف واستعجل النظر في هذه التطورات التي باتت تتدحرج ككرة الثلج، وأراد حتما أن يطلع كل المسؤولين كبار المسؤولين في الفيفا على هذه الخلفيات والحيثيات التي رافقت هذا المشروع الذي ظهر للعلن قبل أن يعلن وأده في المهد. سننتظر الأيام القليلة القادمة، ولو أن هذا الاجتماع هو قفزة نحو المستقبل من أجل رأب الصدع كما ذكرت، لا ندري إن كانت ستنجح أم لا، ولكنها في النهاية تبقى محاولة.
0: نفتح اللحظة صفحة مستجدات ميركاتو الدوليين المغاربة في القارة العجوز، حيث أكدت تقارير إعلامية فرنسية أن إدارة ريال سوسيداد كثفت تحركاتها خلال الساعات الأخيرة لإعادة المدافع المغربي نايف أكرد إلى صفوفها، مستفيدة من رغبة أولمبيك مارسيليا في تخفيف كتلة الأجور وإجراء بعض عمليات البيع قبل إغلاق الميركاتو. وأضاف المصدر عينه أن أكرد منح موافقته المبدئية على العودة إلى الفريق الباسكي الذي سبق أن دافع عن ألوانه خلال موسم 2024-2025 معارا من ويست هام يونايتد، حيث قدم مستويات مميزة وجعل نفسه أحد أبرز عناصر الخط الخلفي. ويرى ريال سوسيداد أن استعادة أكرد ستمنح الفريق إضافة مهمة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أنه سيشارك في منافسات الدوري الأوروبي بعد تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا، كما يعول على المشروع الرياضي الذي يقوده المدرب بيليغرينو لإقناع اللاعب المغربي بإتمام الصفقة. نذكر أن نايف أكرد غاب عن الملاعب لمدة طويلة بسبب الإصابة، كما غاب عن الأسود في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك الأخير، لكنه استعاد مؤخرا عافيته وعاد إلى التدريب. في جديد الدوليين المغاربة دائما، أكد اللاعب الشاب ياسر الزابري الوافد الجديد على نادي راسينغ سانتاندير الإسباني، أكد أن أسلوب لاعب الفريق كان من أبرز الأسباب التي دفعته إلى اختيار خوض هذه التجربة الجديدة، معبرا عن رغبته في تقديم الإضافة ومساعدة النادي على تحقيق أهدافه خلال الموسم المقبل. وأوضح زابيري في ندوة تقديمه يوم أمس أن طريقة لاعب راسينغ وانسجامها مع إمكانياته الفنية جعلته يتحمس للانضمام إلى المجموعة، مشيرا في الوقت عينه إلى إعجابه الكبير بإسبانيا ورغبته في خوض تجربة احترافية داخل أجواء جديدة. نستمع لمقتطف للاعب المغربي ياسر زابري.
2: فأنا فرحان بزاف حيت جيت لهنايا، صراحة استقبلوني مزيان، ولا الدراري لا الرئيس لا الديريكتور سبورتيف لا المدرب استقبلوني مزيان، كنشكرهم وإن شاء الله نكمل الخدمة باش نزيدوا لقدام إن شاء الله، حيتاش إن شاء الله نكون أنا مع الراسينغ مزيان، ندوز معهم مع مزوين إن شاء الله، المدرب يدير فيها الثقة ونكونوا في كأس إفريقيا إن شاء الله.
0: دوليا، أعلن نادي

ترابزونسبور التركي رسميا التعاقد مع النجم محمد صلاح بعد سلسلة مفاوضات ماراثونية انتهت باتفاق نهائي بين جميع الأطراف، لتحسم بذلك واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية هذا الموسم. وينضم صلاح البالغ من العمر 34 عاما إلى الفريق التركي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول الإنجليزية التي امتدت 9 أعوام، وينص الاتفاق على توقيع عقد لمدة عامين مقابل راتب سنوي قدره 17 مليون يورو دون الكشف عن تفاصيل المكافآت أو البنود الإضافية خلال مدة العقد. نختم بأخبار الكرة الصفراء، حيث أعلن منظمو دورة سينسيناتي للماسترز ذات 1000 نقطة انسحاب الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي. ولن يتمكن ألكاراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 من غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة الإسباني للمنافسات في أقرب وقت. وكان ألكاراز قد غاب أيضا عن بطولات مدريد وروما ورولانجاروس ويمبلدون هذا العام، مفضلا مواصلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في دورة برشلونة خلال شهر أبريل الماضي. بهذا إذن مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميدي 1.

0: Whisper, Joël Cory sur Medium. Bienvenue si vous nous rejoignez en musique. Merci d'être avec nous dans Matin Info. Alors que le jour est bien levé sur Tanger, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo avant le retour de l'actualité.
1: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما إلى غائم جزئيا شرق خط الحسيمة أكادير، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد مع إمكانية هطول أمطار على الأطلس المتوسط والنصف الشرقي للأطلس الكبير وبين تندرارة وفيجيج. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالرباط والدار البيضاء، 23 درجة بالصويرة، 29 درجة بطنجة، 33 درجة بالعين، 37 درجة بفاس، و41 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في معظم أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالعاصمة، 31 درجة ببجاية، 32 درجة بوهران، 33 درجة بعنابة، 35 درجة بقسنطينة، 36 درجة بتمنراست، و42 درجة بغرداية. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في كافة أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 36 درجة بالعاصمة، 32 درجة بجابس، 34 درجة بالمنستير وصفاقس، 40 درجة بقفصة، 41 درجة بمدنين، و42 درجة بتوزر.
0: Il est 8h sur Medium, bienvenue si vous nous rejoignez. Reda Krifié de retour en studio pour une nouvelle édition du journal. Sabah al-Nour Reda.
2: Sabah al-Khair Lina, Sabah al-Khair Moussamien al-Kiram wa ahlan bikoum fi thamina hadhihi abrazu anawiniha. الأنظار تتجه مجددا نحو مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. اتفاق إيراني عماني وشيك حول آلية إدارة حركة السفن. الاتفاق سيمنح طهران سلطة التحكم في السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز. تطورات الوضع في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين من قوات الاحتياط بعد يوم من استئناف الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. ضمن مواكبتنا لأحداث العبور غير النظامي إلى مدينة سبتة المحتلة وما تلاها من تطورات، نرصد في الثامنة معيشة ساكنتها من أصل مغربي وقصص نجاح بعض أفرادها، منهم حامد محمد أحمد حميد عادل بن حي البرنسيبي ألفونسو، أول مسلم من أصل مغربي يدخل مجلس الشيوخ الإسباني. بعد اجتماعه في الرباط، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يقدم اعتذاره بعد جدل مشروعه التجاري، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة توحيد الرؤى في سبيل تطوير كرة القدم العالمية. هل تنتهي أزمة مضيق هرمز؟ إيران وسلطنة عمان اتفقتا البارحة على مسار لعبور السفن في المضيق، وهنا أوضحت الخارجية الإيرانية أن الجانبين يضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة.

0: هذا الاتفاق الذي يتوج شهرين من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الجانبين سيمنح طهران سلطة التحكم في السفن التي تدخل الخليج عبر المضيق، لكن المسؤولين الأمريكيين بحسب وكالة رويترز يصرون على أنهم لن يوافقوا أبدا على أن تسيطر إيران على حركة الملاحة في أهم ممر تجاري في العالم لإمدادات الطاقة. التفاصيل معك عبد العلي أزهر.
1: ملامح بنود الاتفاق المطروح تمنح طهران الإشراف على حركة السفن التجارية المتجهة إلى الخليج عبر ممر ملاحي يمر بالمياه الإقليمية الإيرانية، كما ينص الترتيب الجديد على إغلاق الممرات السابقة واعتماد مسار بديل تقاد عبره السفن التجارية في خط الدخول وأجزاء من خط الخروج عبر المياه الإقليمية الإيرانية، تعويضا للممر الدولي القديم الذي تضرر جراء التصعيد العسكري والأمني الأخير. تحديد نسبة رسوم المرور تظل من النقاط العالقة في الاتفاق، إذ تطالب طهران بفرض نسبة تتراوح ما بين 5% و7% من قيمة البضائع مقابل 3% تقترحها سلطنة عمان. الموقف الإيراني الرسمي عبر عنه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، مؤكدا خلال لقاء تلفزي تحقيق تقدم في المفاوضات.
2: الوضع الراهن هو أننا اتفقنا على جميع الموضوعات المطروحة، سواء خرائط مسارات العبور ومسارات الدخول والخروج أو حركة الملاحة البحرية والتفاهمات الجانبية المتعلقة بها مع عمان، لأن الأمر لا يتعلق فقط بخريطة بل يتم التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع عمان، وبمعنى أننا حققنا تقدما كبيرا جدا في المحادثات مع عمان، وهذا التقدم بات على وشك أن يصبح نهائيا.
1: الرؤية الأمريكية المباشرة جسدها تصريح الرئيس دونالد ترامب في مقابلة تلفزية، حيث أشار إلى إيجابية المسار الدبلوماسي وقرب التوصل إلى تفاهم يضمن فتح الممر الملاحي.
0: وضمن تطورات الوضع في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي هذا اليوم عن مقتل جنديين من قوات الاحتياط خلال القتال الدائري في الجنوب. جاء ذلك مع استئناف الجيش الإسرائيلي أمس غاراته على الجنوب اللبناني رغم إحراز تقدم في الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في روما برعاية أمريكية. جلسة المفاوضات التي انتهت بشكل مفاجئ قبل موعدها المقرر وسط تضارب في الروايات حول أسباب تعليقها. فما الذي تكشف هذه التطورات عن مستقبل الجبهة اللبنانية؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على المحلل العسكري والاستراتيجي العميد الركن حسن جوني من جنوب لبنان.
3: إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار يوميا من خلال التدمير والتفجير وتنفيذ الغارات على المناطق وخاصة المتاخمة للخط الأصفر. على كل حال، بات معروفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما يتعرض لإصابات في صفوفه يقوم بردة فعل عنيفة، وتكون أغلب الأحيان موجهة للداخل الإسرائيلي أكثر منها للخارج، يعني ويريد أن يبرر ويريد أن يوحي بأن معادلة الردع لديه قوية للغاية، وهذا أمر يعني يريد أن يخاطب فيه الداخل الإسرائيلي. لا أعتقد أن الأمور قد تتوسع أكثر من ذلك. المسألة تتعلق بمناطق الخط الأصفر وتخومه. من الطبيعي أن يتم ربط ردة الفعل الإسرائيلية بأجواء المفاوضات بروما، وهذا سببه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد تأزيم الموقف في جنوب لبنان وتسخين الوضع انطلاقا من هذا الحدث الذي حصل. في تسخين هذا الوضع وتأزيمه في جنوب لبنان ربما يريد أن يحقق مكاسب في مفاوضات روما ويرفع لهجة التهديد من خلال هذا التصعيد، وهذه اللهجة يعتقد أنها قد تفيده في المفاوضات الجارية في روما. دون شك هناك تأثير وتأثير متبادل بين ما يحدث في الجنوب وبين المفاوضات التي تجري في روما.
0: إلى الولايات المتحدة، حيث فاز المرشح المعارض للدعم الأمريكي لإسرائيل عبد الرحمن السيد أمسي بانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية بولاية ميشيغان لاختيار مرشحه لمقعدها في مجلس الشيوخ. وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن الطبيب البالغ من العمر 41 عاما والمحسوب على الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي تفوق على مرشحة الجناح الوسطي في الحزب هايلي ستيفنز المدعومة من قيادات الحزب. ويواجه عبد الرحمن السيد في شهر نوفمبر المقبل الجمهوري مايك روجرز المدعوم من طرف الرئيس

0: الأمريكي دونالد ترامب على مقعد مجلس الشيوخ الذي كان يشغله أيضا ديمقراطي في ولاية ميشيغان الواقعة في شمال البلاد. نفتح اللحظة ملف الهجرة في حوض المتوسط ضمن مواكبتنا لأحداث العبور غير النظامي إلى مدينة سبتة المحتلة وما تلاها من تطورات. نرصد هذا اليوم معيشة ساكنتها من أصل مغربي وقصص نجاح بعض أفرادها في روبورتاج الثامنة. مفادنا إلى مدينة سبتة المحتلة محمد المدن يروي مسار حميد محمد أحمد حميد عادل بن حي البرنسيبي ألفونسو، وهو أول مسلم من أصل مغربي يدخل مجلس الشيوخ الإسباني، لنتابع.
1: من حي البرنسيبي ألفونسو أشهر أحياء مسلمي سبتة خرج حامد محمد أحمد حميد عادل، درس الهندسة في الأندلس وإدارة الأعمال في لندن، ودرس 4 سنوات في تطوان، ثم عاد إلى مدينته. في أبريل 2019 صار أول مسلم من أصل مغربي يبلغ مجلس الشيوخ الإسباني، مقعد لم يكن فخرا لحي ولا لعائلة بل لسبتة بكل مكوناتها.
2: تظليت زمام الأمور وشعرت بثقل ناخبي ومواطني وبالدعم الذي قدموه لي في النتيجة التاريخية التي حققناها. لقد عادت الأهداف التي سطرناها، حقا هذا مصدر فخر لي ولا أجد الكلمات الكافية لوصفه.
1: 4 لغات يحملها الرجل كما تحمل المفاتيح: الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والدارجة المغربية السبتية. إلينا ماريا ماتي واستورغا، عضوة اشتراكية في برلمان سبتة، تروي كيف كان الرجل قبل المقعد وبعده.
3: أنا وحميد صديقان منذ ما يزيد عن 20 عاما. ما حدث هو أنه عندما ترك منصبه كبرلماني عين سيناتورا وعينت نائبا له، وهنا بدأت علاقة صداقتنا، لأننا كنا نتشارك هموما وصعوبات مشتركة ونتشابه كثيرا في نظرتنا للحياة.
1: في بيته يجلس المغرب على أريكة، وتقف إسبانيا على رف الكتب، ويطل المتوسط من النافذة. بيت صغير يشبه مدينته.
4: عادل هرس واحد الصورة اللي كانت معتادة هنا في سبتة، كان نتاج أنه يبرز ويبان من واحد الثقافة اللي هي ثقافة أصيلة هنا في سبتة، ثقافة عربية مسلمة من أصول مغربية.
1: هنا لا يناديه أحد بلقبي في المحضر الرسمي، هنا هو عادل فحسب. يوصد الباب خلفه فتبقى المدينة ساهرة بين قارتين تنتظر أبناءها الذين يذهبون بعيدا لكي يعودوا وقد صاروا صوتها.
0: في الشأن الليبي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا عن توصل المشاركين في الاجتماع 7 للمجموعة المصغرة بتونس إلى اتفاق حول آلية تعيين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. البعثة أوضحت خلال الاجتماع الذي ترأسته الممثلة الخاصة للأمين العام ناتيتي أن الأطراف واصلت مشاورتها حول البنود المتبقية في مسودة الاتفاق النهائي لمسار خارطة الطريق الأممية، مع الاتفاق على استكمال المناقشات خلال الأسبوع المقبل في تونس لحسم القضايا العالقة. وجهتنا الآن ما سر في واقعة غير مسبوقة هزت أروقة القضاء المصري. تمكن شخص من انتحال صفة مستشار قضائي والتردد على محكمة شمال القاهرة مستغلا هيبة المنصب القضائي لإقناع ضحاياه بقدرته على إنهاء ملفات وإجراءات مقابل مبالغ مالية. التحقيقات كشفت عن تورط 3 موظفين ساعدوه على دخول قاعة المحكمة خارج أوقات العمل. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة عبد الله حميد.
5: فشل في التعليم فقرر انتحال صفة قاض بطاقات تعريفية مزورة لإقناع المحيطين به بصفته المزعومة، حبكة أوقعت الكثير من الضحايا، قضية أثارت صدمة واسعة واعترف بها المتهم وتعرض لعدد من القضايا. المحامي رأفت يونس:
6: أول اتهام بيوجه لي هو انتحال شخصية الوظيفة العامة وهي القاضي، ودي يعاقب عليها وتدرك تحت قانون الجنايات. نمرة 2، لو استفاد من هذه الشخصية المنتحلة وقام بعدة عمليات نصب سيوجه لي تهمة النصب أيضا. ثالث حاجة، لو خرجت من

0: بين هذه القضايا بعض القضايا الأخرى الجانبية زي استغلال النفوذ، زي الوصول إلى الارتباح، دي تبقى قضية أموال عامة ويخش تحت طائلتها العقوبة أيضا.
1: تعيد الواقعة مخاطر انتحال الصفات خاصة التي يتأثر بها المتعاملون مع المتهمين ويكتسبون منها، ما يطرح تساؤلات عن صحتهم العقلية والنفسية. الدكتورة رضوى سعيد، استشارية الطب النفسي.
2: ما نقدرش ان احنا ننظر له على انه عنده مثلا تركيبات نواقص او مشاكل خلته عايز ينتحل صفة القاضي ويتقمص القدرة دي، لانه هو لعب النصبايا دي علشان يتقاضى اموال ويؤذي الناس.
1: وتؤكد الجهات المختصة ان اللجوء الى القنوات القانونية الرسمية يمثل خط الدفاع الاول لمواجهة مثل هذه الجرائم التي باتت تعتمد على اساليب أكثر احترافية وإقناعا. عبد الحميد ميديان، القاهرة.
3: إلى عالم الرياضة وأخبار كرة القدم، أمس عقد رئيس الاتحاد الدولي للعبة جاني إنفانتينو بالرباط اجتماع أزمة مع كبار مسؤولي الاتحاد، وذلك وسط انتقادات تعرض لها عقب مشروع جرى التخلي عنه لاحقا لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص لولوج الهيئة الكروية الأعلى في العالم بسبب معارضة واسعة من العديد من أطراف كرة القدم. تفاصيل هذا الاجتماع مع وديع أحتي.
4: من الرباط بعث الاتحاد الدولي لكرة القدم برسائل تهدف إلى طي صفحة الجدل الذي رافق المشروع التجاري لبطولات كأس العالم للفيفا، وفتح مرحلة جديدة عنوانها تعزيز الثقة وترسيخ مبادئ الحكمة. الاجتماع بحسب بلاغ رسمي للفيفا انتهى بتجديد الدعم الكامل لرئيس الفيفا جاني إنفانتينو بوصفه الرئيس المنتخب من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء، فيما جدد إنفانتينو ثقته في الأمين العام وإدارة الاتحاد مثمنا الجهود التي بذلت في تنفيذ رؤيتها. وفي صلب الاجتماع اعترفت الفيفا بوقوع أخطاء في تدبير المقترح المتعلق بالمشروع التجاري لبطولات الفيفا، مؤكدا أن مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية لم يكن القصد من أي مرحلة إبعادهما عن مسار اتخاذ القرار، مع الإقرار بأن إدارة الملف كانت تستوجب مقاربة مختلفة. الاتحاد الدولي أعلن كذلك توجيه رسالة اعتذار إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء مقرونة بالتزام واضح بعدم تكرار ما حدث، إلى جانب فتح مراجعة شاملة للوقائع على أن تعرض نتائجها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا. وفي الوقت عينه حسم مصير المشروع بسحبه نهائيا، مع تشديد الفيفا على أن حماية نزاهة المؤسسات وصون قواعد الحكامة واحترام المساطر التنظيمية تمثل ثوابت لا يمكن المساس بها. وختم الاتحاد الدولي بالتأكيد على استمرار برامج الفيفا من أجل دعم تطوير كرة القدم لفائدة الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية والإقليمية، في إطار رؤية تضع تطوير اللعبة في صدارة الأولويات.
3: بهذا إذن ننهي مواد نشرت الثامنة. شكرا لكل من تابعنا. بعد لحظات تلتقون مجددا بزميلة لينا تاكي.
5: سيليتي سور ميديا. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média. Matin Info, Lina Tagui.
6: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Média. Il est 8h passées de 16 minutes. L'actualité du jour marquée par la situation au Proche-Orient, à Gaza notamment, où Israël vient d'annoncer son refus de la deuxième phase du plan de paix, une phase qui prévoit la démilitarisation des groupes armés palestiniens, suivie du retrait israélien de la bande de Gaza. Pour rappel, l'armée israélienne occupe 60% de ce territoire. Alors pour en parler ce matin, nous recevons le président d'honneur de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient, Jean-Paul Chagnolo, est notre invité de la rédaction. Bonjour Jean-Paul Chagnolo.

0: et surtout une playlist Feel Good. Premier café avec Kalima du lundi au vendredi à partir de 9h sur Medi 1.
1: Matin Info, Lina Tagui.
2: Merci d'être avec nous sur Medi 1 en ce jeudi 6 août 2026. Merci de commencer votre journée en notre compagnie. 8 heures passées de 53 minutes dans la chronique culture du jour. On revient sur un film documentaire, Birds of War. Il a été salué par la critique le long de... C'est un long métrage qui dure sur 13 années et qui explore les archives personnelles d'une journaliste libanaise et d'un caméraman syrien. Il raconte la libération d'Alep en Syrie, le soulèvement de la population de Beyrouth au Liban. Une histoire bouleversante, une comédie romantique qui naît des messages écrits et vocaux que les deux reporters s'envoient. C'est la chronique culture signée Bilal Marmid.
3: أهلا بكم. أعدت مشاهدة شريط وثائقي حصد ويحصد الجوائز حاليا، ومن ضمنها جائزة خاصة من ساندانس وأخرى من شيفيلد وثالثة من مهرجان سياتل الخاص بالوثائقي Birds of War، عصافير الحرب، شريط من إخراج لبنانية اسمها جاناي بولز وسوري اسمه عبد القادر حبق. هي صحفية وهو مصور صحفي. ما الذي يجمعهما؟ يجمعهما الاشتغال على هذا الفيلم الوثائقي، وتجمعهما أيضا علاقة حب نشأت خلال تغطيتهما للحرب في سوريا. علاقة مهنية تتحول لعلاقة حب، وعلاقة الحب هذه تصير مع مرور الوقت المحور الأساسي لهذا الفيلم الوثائقي عصافير الحرب. كل شيء انطلق في العام 2016 عندما طلبت جاناي المراسلة الصحفية للبي بي سي من عبد القادر منحها لقطات من معركة حلب. طلب ثم تبادل لرسائل نصية تحولت إلى رسائل صوتية ثم ود وحب وزواج. لقد اختصرت المسافة في سطر واحد أيها السادة. حب، لكن في الخلفية هناك خط تحريري واحد جمع الاثنين. وثائقي يستعرض لقطات صورها عبد القادر خلال أعوام الحرب السورية، ثم هناك أيضا مقاطع مصورة من احتجاجات بيروت في العام 2019. عبد القادر فر من حلب وجناي بادرت للاطمئنان عليه، التقاها وتحدثا طويلا وتزوجا واستقرا في لندن. ابن إدلب صار دائما التنقل فيما بعد لسوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد، فيما تفرغت جناي بدورها لصناعة أفلام وثائقية وصارت بدورها تزور لبنان بصفة منتظمة. عصافير الحرب Birds of War حصل كما ذكرت سلفا على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للتأثير الصحفي من مهرجان ساندانس العريق. شريط يروي قصة شخصين يجمعهما الحب، لكن الحرب تفرض عليهما الفراق بطرق مختلفة قبل أن يجد كل منهما طريقه إلى الآخر من جديد، في عمل يمزج التجربة الشخصية بالتوثيق الصحفي للحروب. Birds of War عصافير الحرب طريقة بسيطة في تصوير، لكن مضمون الفيلم قوي جدا. هو وثائقي ببناء يكون أقرب إلى الروبورتاج الطويل المتقن. كلمة روبورتاج هنا لا تقلل من قيمة العمل. أعرف إعلاميين كثر يعيبون على الآخرين إنجاز وثائقيات تقترب من الروبورتاج، علما أنه لم ينجزوا ولو تقريرا متينا واحدا في حياتهم المهنية التي تغيب عنها المهنية. باختصار Birds of War عصافير الحرب شريط متوفر كتبت عنه اليوم. أترك عصافير الحرب والسلام إلى الملتقى.

0: Weekend Open Hearts pour refermer ce carrefour d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir été avec nous dans Matin Info. Un grand merci à Abderrahim à la réalisation. Il est 9h. Je vous laisse donc en excellente compagnie pour la synthèse d'actualité. Elle vous est présentée ce matin par Abdelali et Zahar. Sabah al-Nour Abdelali.
1: Sabah al-Khir Lina. نستهل الموجز بمساعة تواصل اتفاق بشأن مضيق هرمز، حيث أعلنت الخارجية الإيرانية أن إيران وعمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وذكر المتحدث باسم الوزارة أنه تم الاتفاق على إحداثيات جغرافية للمسار الذي تصوره الجانبان، وإذا لم تعرقل أطراف ثالثة معينة العملية فإن البيان المشترك للبلدين الذي يتضمن الاعتبارات الرئيسية ونقاط الاتفاق هو أيضا في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. فيما تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الأفعال الأمريكية مع اقتراب الإعلان عن الاتفاق. في سياق عربة باكستان التي تتوسط لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، في بيان أصدرته وزارة خارجيتها اليوم عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بالتزامن مع هذه المحادثات، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع دوي انفجارات أثناء عبورها مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان، في حين فادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة 4 آخرين، أحدهم في حالة خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. وبالتزامن مع تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، انتهت المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما أمس قبل موعدها المحدد. نبقى في المنطقة، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب المحاذية له شمالي القدس المحتلة، مدعومة بآلية عسكرية وجرافات وآلية هدم تحت غطاء مكثف من قناصة انتشرت على أسطح المباني السكنية والتجارية. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت هجمات روسية بصواريخ ومسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة عشرات في أحدث موجة ضربات روسية دامية، تأتي في خضم مناشدات أوكرانية للحلفاء للحصول على صواريخ اعتراضية خاصة باتريوت الأمريكية. رئيس

0: المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين نددت بما وصفته بالفظائع المروعة التي ارتكبتها روسيا في منطقة كييف، وأعلنت عن تحويل 1.4 مليار أورو إضافية للمجهود الحربي في أوكرانيا. أعلنت الصين عن فرض قيود على صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وإدراج 6 شركات على قائمتها السوداء، ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية الأخيرة. في الرياضة، ومن العاصمة المغربية الرباط، على الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طي صفحة الجدل المتعلق بالمشروع التجاري لبطولاته وسحبه نهائيا، والذي كان يتضمن بيع حصة تبلغ 20% من الشركة الجديدة لمستثمرين، مع الإقرار بوقوع أخطاء في تدبير الملف وتوشيء رسالة اعتذار لمجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء. الفيفا أكد في بلاغ لها عقب اجتماع عقد بالرباط تجديد الدعم الكامل للرئيس جياني إيفانتينو عقب موجة الانتقادات الأخيرة، مشددا على أنه لم يكن هناك أي قصد لاستبعاد مجلس الإدارة والاتحادات الأعضاء من مسار القرار، وأن تسريب المقترح للإعلام كان خطأ في طريقة التعامل مع الملف. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم، مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11:00 صباحا على ميديا.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ لاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: On déjeune ensemble ?
2: Ouais, et après on emmène les enfants jouer ?
1: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les inviter.
0: Cet été chez IKEA, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas. Vous attendent en magasin sur IKEA.ma et l'application IKEA Maroc. Ndiro blasa lsayf. IKEA, معاك باش تطلع حياتك.
3: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشتريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقه. دايزها الكلام مع الصيف الهمزه ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوينت.
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.

0: عوين نشكل فوفي ديالي كيف ما بغيت عادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: وكمبوزي مع فورفي وين عادي جدا
2: إنوي سير بعيد
3: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة
4: موجز العاشرة معكم عبد العالي صهار. نستهل الموجز بمساعة توصل اتفاق بشان مضيق هرمز، حيث أعلنت الخارجية الإيرانية أن إيران وعمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وذكر المتحدث باسم الوزارة أنه تم اتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار الذي تصوره الجانبان، وإذا لم تعرقل أطراف ثالثة معينة العملية فإن البيان المشترك للبلدين الذي يتضمن الاعتبارات الرئيسية ونقاط الاتفاق هو أيضا في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة. فيما تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الأفعال الأمريكية مع اقتراب الإعلان عن الاتفاق. في سياق عربة باكستان التي تتوسط لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، في بيان أصدرته وزارة خارجيتها اليوم عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بتزامن مع محادثته بين طهران ومسقط، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع دوي انفجارات أثناء عبورها مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جنديين إسرائيليين في معارك بجنوب لبنان، في حين فادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة 4 آخرين أحدهم في حالة خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. وبتزامن مع تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، انتهت المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما أمس قبل موعدها المحدد. نبقى في المنطقة، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلانديا وبلدة كفر عقبة المحادية له شمالي القدس المحتلة، مدعومة بآليات عسكرية وجرافات وآليات هدم تحت غطاء مكثف من قناصة انتشرت على أسطح المباني السكنية والتجارية. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت هجمات روسية بصواريخ ومسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة عشرات في أحدث موجة ضربات روسية تأتي في خضم مناشدات أوكرانية للحلفاء للحصول على صواريخ اعتراضية خاصة باتريوت الأمريكية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين نددت بما وصفته بالفظائع المروعة التي ارتكبتها روسيا في منطقة كييف، وأعلنت عن تحويل 1.4 مليار أورو إضافية للمجهود الحربي في أوكرانيا. أعلنت الصين عن فرض قيود على صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وإدراج 6 شركات على قائمتها السوداء ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة

0: رسوما جمركية جديدة على الصين. في الرياضة ومن المغرب، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طي صفحة الجدل المتعلق بالمشروع التجاري لبطولاته وسحبه نهائيا، والذي كان يتضمن بيع حصة تبلغ 20% من الشركة الجديدة لمستثمرين، مع الإقرار بوقوع أخطاء في تدبير الملف وتوجيه رسالة اعتذار لمجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء. وأكد الفيفا في بلاغ لها عقب اجتماع عقد بالرباط تجديد الدعم الكامل للرئيس جاني إنفانتينو عقب موجة للانتقادات الأخيرة، مشددا على أنه لم يكن هناك أي قصد لاستبعاد مجلس الإدارة والاتحادات الأعضاء من مسار القرار، وأن تسريب المقترح للإعلام كان خطأ في طريقة التعامل مع الملف. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تلتقون مع برنامج الصباحيات صيفية مع سعيد عيادي، في أمل الله.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صباحية صيفية. أتمنى أن يكون هذا الصباح بداية يوم مليء بالنشاط والراحة والأمل والصحة والسلامة للجميع. أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد على ميديا.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: كالعادة مستمعينا نرافقكم على امتداد هذه الحلقة ببقى من الأغاني العربية التي تضفي على أجواء الصيف مزيد من البهجة، كما نقدم لكم فقط المعلومات الصحية الصيفية التي تحمل نصائح وإرشادات بسيطة تساعدكم على قضاء صيف صحي وآمن. موضوع حوارنا اليوم فسيكون عن الزعفران المغربي، فوائد ديالو الصحية والقيمة الغذائية ديالو. سنكتشف مع بعض لماذا يعتبر الزعفران المغربي من أجود أنواع الزعفران في العالم، وما الذي يميزه من حيث المكونات الغذائية، فوائده الصحية ودوره في صحة القلب الذاكرة، إلى جانب الطريقة الصحيحة لاستهلاكه والكمية المناسبة للاستفادة منه من دون إفراط. فخليكم معنا، موعدنا إذن مع معلومات قيمة ونصائح مفيدة وأجمل الأغاني العربية في حلقة جديدة من صباحية صيفية على ميديا. وأول اختيار غنائي في هذا اللقاء اليوم بصوت الفنانة أصالة النصري، فين حبيبي.

أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وأرحب بكل من التحق بنا. أنتم معنا في الفقرة الأولى من صباحيات صيفية، الفقرة التي نخصصها كالعادة لمعلومات صحية صيفية، ونتوقف الآن مع هذه المعلومات الصيفية عن حقيبة الإسعافات الأولية التي تعتبر رفيقة لا غنى عنها في العطلة. خلال فصل الصيف مستمعينا تكثر الرحلات إلى الشاطئ، إلى الجبال أو السفر، لذلك من الضروري اصطحاب حقيبة إسعافات أولية مجهزة للتعامل مع الحالات البسيطة قبل الوصول إلى الطبيب أو المستشفى. ينصح أن تحتوي الحقيبة على ضمادات معقمة ولاصقات للجروح بمختلف الأحجام، كذلك من الضروري أن تحتوي على مطهر للجروح أو محلول مناسب للتطهير، كذلك معقم لليدين ومقص صغير وملقة لإزالة الشوك أو أي شظايا مثلا، كذلك قفازات طبية للاستعمال الواحد يعني استعمالها مرة واحدة، كذلك من الضروري أن تكون تحتوي على ميزان حرارة. حقيبة الإسعافات الأولية يجب أن تكون أو تحتوي على مسكن للألم وخافض للحرارة مناسب للبالغين وللأطفال حسب الحاجة، كذلك كريم أو جيل للحروق الخفيفة

ولسعة الحشرات. كذلك يجب أن تكون تحتوي على وقي شمسي ومرطب للشفاه، أملاح الإماهة الفموية للوقاية من الجفاف خاصة للأطفال وكبار السن، الأدوية الشخصية التي يحتاجها أفراد الأسرة مع التأكد من صلاحيتها. لا تنسوا مستمعينا حفظ حقيبة الإسعافات الأولية في مكان جاف وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة، مع مراجعة وترقب محتوياتها بشكل دوري واستبدال أي دواء منتهي الصلاحية. تذكروا أخيرا مستمعينا، حقيبة الإسعافات الأولية تساعد أكيد على التدخل السريع في الحالات البسيطة، لكنها لا تغني عن استشارة الطبيب أو طلب الإسعاف عند الإصابة الخطيرة أو ظهور أعراض مقلقة. للجميع نتمنى يا رب كل السلامة. خسرتي كل الناس أغنية الآن لجورج وسوف.

أجمل تحية لكم وسمعينا أينما كنتم. نحن دائما معا في صباحية صيفية وفقرتنا فقرة رسائل صحية صيفية مخصصة الآن للنظارات الشمسية التي يجب أن تعتبر ضرورية وليست للزينة فقط. إذن كما هو معروف في فصل الصيف تزداد ارتفاع درجة الحرارة وتصبح حماية العينين ضرورة صحية وليست مجرد إكسسوار للأناقة. التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يؤثر بالسلب على صحة العين ويزيد من خطر الإصابة ببعض المشكلات البصرية. ومن المعلومات المفيدة تساعد النظارة الشمسية الجيدة على حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تقلل من الوهج الناتج عن انعكاس أشعة الشمس على الماء أو الرمال أو الطرقات، كما توفر راحة أكبر للعين أثناء القيادة أو ممارسة الأنشطة الخارجية. ما يجب فعله إذن هو اختيار نظارة شمسية توفر حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية، كذلك اختيار نظارات ذات مقاس مناسب يغطي العينين والمنطقة المحيطة، كذلك من الضروري تنظيف العدسة بانتظام للحفاظ على الرؤية والرؤية تكون واضحة أكثر، كما ينصح بارتداء النظارة الشمسية عند القيادة وعلى الشاطئ وفي الأماكن المفتوحة خاصة بين الساعة 10 صباحا والرابعة عصرا، حيث تكون أشعة الشمس في الذروة القوة ديالها وتكون الشمس عمودية. كذلك لا تنسوا الأطفال، فهم أيضا يحتاجون إلى نظارة شمسية ذات جودة جيدة عند التعرض للشمس لفترات طويلة، لأن عيون الأطفال أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية. إذن العينين مستمعين من أغلى النعم التي نملكها، وحماية ديالها خلال فصل الصيف أمر بسيط لكنه بالغ الأهمية. اختيار نظارة شمسية ذات جودة جيدة وارتدائها بانتظام يساعدني على الحفاظ على صحة العين والتمتع بصيف أكثر راحة وأمان. كما نحمي بشرة ديالنا من أشعة الشمس، يجب أن نحمي أعيننا أيضا، فالنظارات الشمسية الجيدة استثمار في صحة البصر اليوم وفي المستقبل. خطف

واستمعينا لتذكير ضيف صباحيات صيفية اليوم الدكتور إسماعيل عزة، دكتور في علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية، متخصص في التغذية، وحوارنا حول الزعفران، فوائد صحية وقيمة غذائية لكن بشروط. تفاصيل أكثر بعد موجز 10:30.

0: مرحبا بكم في عالم السرعة مع 5G اتصالات المغرب.
1: عيش حياتك بسرعة 5G مع المنزل 5G ديال اتصالات المغرب. عيش مستقبلك وسط دارك واستفد من انترنت فائق السرعة إلى غاية 100 ميجا. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: مدئة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: وسمعينا لحظات ونتوقف معكم وحوارنا اليوم عن فوائد الصحية والقيمة الغذائية للزعفران، وذلك رفقة ضيفنا اليوم الدكتور إسماعيل عزة، دكتور في علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية، متخصص في التغذية. تابعوا معنا الحوار بعد قليل دائما في صباحية صيفية على مدئة.

0: من جديد أرحب بكم مستمعينا، ونتوقف اللحظة في الجزء الثاني والأخير من صباحية صيفية. وكما ذكرنا سابقا ضيفنا اليوم الدكتور إسماعيل عزة، دكتور في علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية ومتخصص في التغذية، ومعه سنتعرف اليوم على الزعفران، فوائد صحية وقيمة غذائية لكن بشروط. فالزعفران ليس فقط مستمعينا لإضفاء اللون والرائحة والمذاق المميز للأطعمة، بل له أيضا فوائد صحية متعددة. فهل كل ما يقال عن الزعفران صحيح؟ ما هي القيمة الغذائية؟ وهل يفيد بالفعل في تحسين الذاكرة والمزاج؟ وما الكمية المناسبة لتناول الزعفران؟ وهل هناك أشخاص ينبغي أن يتناولوه بحذر؟ وطبعا معلومات أخرى سنتعرف عليها اليوم رفقة الدكتور إسماعيل عزة. فيا صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك معنا في صباحية صيفية. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير لالا، كيف الحال؟ نتمنى يكون كل شيء بخير.
0: بخير والحمد لله، نتمنىكم أنتم كذلك دكتور. أهلا وسهلا.
1: مرحبا أستاذة.
0: إذن في البداية دكتور، من الضروري أنك تقدمنا واحد تعريف ديال الزعفران، وكذلك بماذا يتميز، وأكيد من الناحية الغذائية. والزعفران كنعرفوا بأنه دائما كنقولوا عليه هو ممتاز للصحة، فهل هذا صحيح أولا؟ وماذا يميز هذا الزعفران؟
1: حقيقة أن الزعفران يعني عنده فوائد صحية كثيرة جدا، يعني ممكن نقول أن بعد أن الدراسات بينت أنه كيقدر يساعد على تحسين المزاج والمساعدة في التخفيف من أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط، كذلك كما قلت كيساعد على التخفيف من القلق والتوتر النفسي وكيحسن جودة النوم. كذلك فيه مواد أخرى كدعم صحة العين، خاصة في المراحل الأولى ديال الأمراض الشبكية، وكتخفف كذلك عند بعض النساء ممكن يخفف على أعراض ديال ما قبل الدورة الشهرية، وكيحسن كذلك الوظائف الجنسية عند الرجال والنساء، خاصة عند الناس اللي كياخذوا مضادات الاكتئاب، وكذلك كما قلتي كيدعم الذاكرة والتركيز وكيقلل من الالتهابات في الجسم وكيدعم صحة القلب والأوعية الدموية إلى غير ذلك. يعني الدراسات بينات هذه التأثيرات، ولكن السؤال اللي ممكن نطرحه هو اللي شكون اللي كيخلي الزعفران يكون عنده هذه الفوائد الصحية الكثيرة جدا؟
0: نعم، إذن القيمة الغذائية ديالو هل فعلا كيحتوي على فيتامينات ومعادن مركبات يمكن أنها هي اللي كتعطينا هذه الفوائد؟ تفضل دكتور.
1: كما ولكن قبل ما نذكرهم خاص اللي نأكد عليه، ما كيهمش شنو كناكلو، الأهم هو الطريقة باش كناكلو أي حاجة، أي مادة خديناها الطريقة ديال الأخذ ديالها أهم من الأخذ ديالها. لذلك غنتعرفوا على الطريقة
0: الصحيحة والسليمة باش نتناولوا إذن هاد الزعفران.
1: وغنعرفوا كذلك علاش.
0: تفضل.
1: قلنا شنو كيخلي الزعفران يكون عنده هاد الفوائد الصحية الكثيرة؟ السركين في مجموعة ديال المواد الطبيعية اللي هي أربعة مواد، أهم مادة أول مادة هي الكروسين، مادة الكروسين اللي كتعطي للزعفران اللون الأحمر، وملي كنضيفوه للمأكولات كيعطي داك اللون الذهبي اللي كيقلبوا عليه الناس.
0: صح.
1: هذا المادة هذه من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية، وكيحاول الجسم يحمي الخلايا من التلف، وكاين دراسات كتبين أن هو كيقدر يساهم في حماية الدماغ وتحسين المزاج، وكذلك كيحافظ على صحة العين خصوصا الشبكية. هذه المادة الأولى. المادة الثانية هي المادة المسؤولة على الرائحة الزكية والمميزة ديال الزعفران، اللي هي مادة الصفرانال. وهذا الشيء يعني كاين أبحاث كثيرة تقول أنه كيعاون على التخفيف من التوتر والقلق وكيحسن جودة النوم، وحتى عنده خصائص كذلك مضادة للأكسدة والالتهابات. والمادة الثالثة هي مادة كذلك مهمة جدا كتسمى مادة البيكوكروسين، هي اللي كتعطي ذاك المذاق المر الخفيف اللي كيميز الزعفران. ومن كينش في الزعفران هذه المادة هي اللي كتعطي الرائحة، كتحول مادة واحدة أخرى اللي سميتها البيكوك

0: دكتوره صيني. بالعكس،
1: الو،
0: اوكي، الماده الاخيره اللي هي الو، كتسمعني استاذه؟
1: دابا عاد سمعتك، تفضل
0: وي.
1: تفضل.
0: والماده الاخيره هي ماده الكروسيتين، اللي هي هذه الماده كتحسن الدوره الدمويه. وبالنسبه لكيفيه الاستعمال ديالو، هو ان الطهي، الا طهينا الزعفران لمده طويله، كيفقد هذه المواد، هذه كتفقد الفعاليه ديالها. يعني الطريقه اللي كنستعملوا بها اغلب المغاربه كيستعملوا في بدايه الطهي، ولكن الاهم انه خصو يجب الاضافه ديالو ديك الدقائق الاخيره ديال الطهي، ماشي في الدقائق، ماشي من الاول، لان هذه المواد غتفقد الفعاليه ديالها.
1: اذا خصنا ضروري اننا نضيف الزعفران في الدقائق الاخيره ملي كنكونوا غيكون مثلا اللحم ولا الدجاج غيطيب. ولكن كيفاش غنضيفوه؟ واش نذوبوا في الماء الطريقه اللي كنديروا؟ ان الاغلبيه كديروا في الماء، في الماء غليان.
0: اول حاجه كما قلتي، الى قدرنا نطحنوا داك الكميه القليله، يعني الى قدرنا نطحنوها عاد نزيدوا عليها ماء دافي، وكنخليوها واحد 4 ساعات 30 دقيقه. يعني في الوقت اللي غيكون الاكل ديالنا كيتصهى كيطيب، نكونوا ديجا كنوجدوه حتى كيقرب يطيب، حتى كنقربوا نحيدوا، عاد غنضيفوا ديك الكميه ديال الزعفران الماكله، باش نقدروا نحافظوا على هذه
1: القيمه الغذائيه،
0: الفعاليه ديال هذه المواد. الفعاليه ديال هذه المواد نقدروا نحافظوا عليها في الماكله ديالنا. ثانيا، كاين بعض المواد اللي فاش كتكون كتذوب في الماء، لان علاش حنا كنديروه في الماء؟ لان كيذوب في الماء هاد المواد، ولكن فاش كيوصلوا هاد المواد للامعاء، فاش غيوصلوا للمصارم، كاين انزيمات كتحولهم الى مواد ما كتوليش ما كيبقاش كيذوب في الماء. لذلك خاص دائما مع الاكله ديال الزعفران اللي غنديروا فيها الزعفران، خصنا ناخذوا معها زيت الزيتون او بعض الدهنيات، اللي ديك المواد فاش كيوصلوا للامعاء يتحولوا الى مواد لا تذوب في الماء، كتذوب في الدهون، خص يكونوا معها الدهون، يعني ديك المواد تلقى الدهون في الامعاء. لذلك دائما القاعده الذهبيه في التغذيه ان الحاجه اللي كتذوب مع الماء كناخذها، ماشي ضروري ناخذها معها الدهنيات او زيت الزيتون. والمواد اللي كتذوب في الزيت خاص دائما تتكل مع الزيت، لان وجود الزيت هو اللي الزيت او الدهنيات الصحيه هو اللي غيساعد هذه المواد باش تدخل الدم. في غياب الدهون الصحيه في الامعاء في ذاك الوقت اللي غناكل فيه هذه المواد هذه اللي كتذوب في الدهنيات، ما كمية قليلة فقط هي اللي غدوز للدم.
1: إذا هنا غنحاول نعرف معك واحد النقطة دكتور، يعني هاد الطريقة كاين بعض الناس كياخدوا الزعفران مع الماء تيشربوه، كيقولوا مفيد، هنا ما تكونش الفائدة كاملة؟
0: لا، ما غتكونش فائدة كاملة، فائدة ديالو غتكون ضعيفة جدا، لأن كما قلنا أن هاد المواد هذه ممكن لهاش تدوز للدم إلا إلى تواجدت الدهنيات معها. لان هي الاشكال ان هنا كاين واحد التناقض كبير، ان الماده كتذوب في الماء الاول، ولكن غير كتوصل للمصار ما كتوليش كتذوب، ما كتبقاش كتذوب في الماء، لان كاين انزيمات كيحيدوا لها مركبين ديال واحد المركبات السكريه هي اللي كتجعلها كتذوب في الماء، غير كيتحيدوا له المركبات السكريه ديالو ما كيبقاش كيذوب في الماء.
1: طيب اذا
0: لان هنا ماده الكروسين اللي كتذوب في الماء في الامعاء كتحول الى ماده الكروسيتين اللي ما كتذوبش في الماء.
1: اذا هذه الطريقه غير باش نوصلوا للمعلومه الصحيحه للمستمعين ديالنا، يعني هذيك الطريقه اللي كنديروا شويه زعفران في الماء وكناخذوا على طول اليوم، يعني كنقولوا راه صحي، راه ماشي صحي او طريقه ماشي فعاله بالكامل. وكذلك الناس اللي كتضيفوا في اتاي، راه كاين الناس اللي كيضيفوا الزعفران في اتاي، يعني حتى الطريقه ما كتكونش صحيه.
0: وي، الزعفران اولا الى ضفناه في اتاي، إلا خليناه مدة طويلة كيغلي مع أتاي، غيفقد الفعالية ديالو قبل ما يوصل الجسم ديالنا. ومور ما يوصل الجسم ديالنا، خاص دائما واحد المعلقة ديال على الأقل معلقة ديال الزيت ولا لافوكا أو أي مادة تحتوي على الدهنيات، الدهون الصحية، وإلا الدخول ديالو إلى الدم غيكون ضعيف جدا.

0: إذا الطريقة اللي كنضيفوه مثلا الأطباق ديالنا والطاجين ديالنا المغربي سواء باللحم ولا الدجاج كتكون صحية لأن كيكون الزيت
1: كتكون صحية
0: دفنا في الأخر
1: كتكون صحية إلى دفناه في الأخير
0: في الأخير وندوبوه بحال اللي قلتي بشوية. هذه الطريقة. والكمية دكتور واش عندها كذلك تقدر تكون عندها شي مشاكل صحية إذا كانت الكمية كبيرة مثلا؟
1: الكمية خصوصا عند المرأة الحامل كتكون عندها اللي غتكون الكميه تكون كبيره. هو الماكسي الكميه ما غتكونش كبيره في الطريقه اللي كناخذوه بها. يعني في الاكل طريقه ما كتكونش كبيره بزاف. فوقاش غيكون ممكن يكون مشكل الا خديناه سو فورم دو جيلول، يعني الا خديناه اقراص كمكملات غذائيه كيكون التركيز كيكون كبير. هنا يعني بالنسبه للناس اللي كياخذوه كاقراص ما يفوتوش 30 ميلي غرام في اليوم. داك المستخرج ليكستري ديالو كيكون دي جيلول سو فورم دي زيكستري ديال الزعفران.
0: طيب
1: فما يفوتوش كمية 30 ميلي غرام. مرحبا.
0: نعم هذا بالنسبة للطريقة الصحيحة. الآن غنتوقفوا مع الطريقة ديال التخزين، فأبرز الأخطاء اللي يمكننا أننا كنوقعوا فيها عند تخزين الزعفران، ربما الطريقة حتى هي كتأثر على الجودة ديالو والفعالية.
1: طريقة مهمة جدا. أحسن هذه يعني بالنسبة لحفظ الزعفران كاين أربعة عوامل مهمة جدا. هي الضوء والرطوبة والهواء والحرارة. هادو كاملين كيقضيو على هاد المواد، لان الضوء لان كاين مواد حساسه للضوء بحال المواد اللي كيكونوا كذلك في البزارت هي حساسه للضوء جدا. يعني كيقيسها الضوء كتضيع هاد المواد. وكذلك لذلك ينصح بالحفظ ديالو خص الوعاء يكون محكم الاغلاق، ما كيدخلوش الهواء. وخصو يكون معتم ما كيدخلوش الضوء. يعني الضوء وبهذاك الزجاج داكين اللون، ويكون بعيد على الأشعة ديال الشمس، ويكون في مكان جاف وبارد، يعني بحال يتسد مزيان ويتحط في الثلاجة، ويكون القرعة فاش غنديروه ما كتدخلش الضوء من الأفضل.
0: إذن يمكننا نحتفظوا به في الثلاجة في قرعة ديال الدجاج ما كتدخلش الضوء في الثلاجة محكم الإغلاق في الثلاجة.
1: وي حيت الحرارة، لأن باش دائما الحرارة المرتفعة كتخلي أن المواد ديك خاصة المواد اللي كنشموها ديك المواد اللي أي مادة كنشموها يعني أن تلك المركبات كتطير في الهواء. وكل ما كانت الحرارة مرتفعة إلا وغطير في الهواء ديك المركبات. لذلك نحتفظوا كالزيوت الأساسية والزيوت الطيارة من الأفضل تكون في أماكن باردة.
0: طيب كلمة فقط في الأخير دكتور بالنسبة للزعفران المغربي وخاصة زعفران ديال التلوين، فهو كيتعتبر من أشهر وأجود أنواع الزعفران في العالم، يعني واش فعلا كيحتوي على هاد القيمة الغذائية وخصنا نحتفظوا بهذه الطريقة ونستعمله بالطريقة اللي ذكرتي مثلا؟
1: أكدت مجموعة دراسات أن الزعفران المغربي يعني من أفضل يعني
0: الأنواع
1: يعني من أفضل الأنواع، وكيحتوي على كميات كبيرة من هذه المركبات هذو. كيحتوي على وخاصة ديال التلوين عنده طابع خاص ديال المنطقة. يعني عنده معروف بهذا الجودة وكمية المواد اللي كيحتوي عليها.
0: طيب والزعفران يعني واش هو مفيد للجميع؟ يعني الأطفال يمكننا ناخدوه، ولو أن مثلا كين ناس عندهم أمراض مزمنة محل مثلا سكري، واش كيكون مفيد دائما للجميع دكتور من غير النساء الحوامل كما ذكرتي؟
1: إلا تحدثنا عن السكري كذلك عنده تأثير على على على على مرض السكري. كذلك بالنسبة للأطفال ممكن يستعملوه. يعني وما كاينش كمية اللي معروفة بالنسبة للأطفال اللي ما خصهمش يتجاوزوها، كذلك ممكن يستعمل. هو الطريقة باش كنستعملوه في المغرب يعني كيديروا كياخذوا غير شويه كميه صغيره جدا وكيديروها في الاكل ولا في الشاي ولا غير ذلك. هذيك كميه صغيره فقط اللي ممكن، يعني ما يمكنش تجاوز الكميات اللي ممكن تعطي الضرر. الطريقه باش كنستعملوه ما يمكنش يعطي ضرر،

0: لأن هي كميات قليلة جدا صغيرة. اللي تحدث عليه الكميات الكبيرة هي الكميات اللي كتكون في الكبسول اللي كتكون مركزة.
1: نعم، عبارة عن كبسولات. واضح دكتور إسماعيل عزة، دكتور في علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية، متخصص في التغذية. شكرا جزيلا على كل المعلومات.
0: مرحبا جزيلا.
1: وإلى فرصة أخرى إن شاء الله دكتور. ألف شكر.
0: مرحبا. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا. وأكيد نتمنى بأن نلقاكم على خير مستمعينا، ولقاء آخر جديد في صباحية صيفية. نلقاكم على خير. إلى اللقاء.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أيمن الأحمد في عناوين المنتصف، أهلا بكم. هذه أبرز عناوين هذه النشرة الإخبارية. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب يرصد في تقريره السنوي برسم سنة 2025 اختلالات بنيوية في مخزون المحروقات بالمملكة، ويطالب بإرساء منظومة تخزين ومراقبة أرباح الشركات لحماية الأمن الطاقي للمواطنين. في نشرة نواصل بث سلسلة التقارير الخاصة عن مدينة سبتة ترصد تفاصيل الحياة والتحولات بالمنطقة. إيران تعلن التوصل لاتفاق رسمي مع سلطنة عمان لتجديد مسار ملاحي جديد أو لتحديد مسار ملاحي جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، وترهن إعادة فتح الممر المائي بإنهاء الحصار الأمريكي على موانئها. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يجري محادثات طارئة في واشنطن لاحتواء الخلاف الدبلوماسي مع إدارة الرئيس دونالد ترامب حول خطة السلام في غزة، خصوصا ما تعلق ببنود تدمير سلاح حركة حماس. وفي صفحتنا الرياضية، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يقدم اعتذارا رسميا من الرباط بعد الجدل حول مشروعه التجاري، ويؤكد على توحيد الرؤى لتطوير اللعبة عالميا. في النشرة أيضا، وبينما تتواصل منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات، نسلط الضوء على لبؤات الأطلس العميدة غزلان شباك تتصدر المشهد الكروي بعد تجاوزها حاجز 100 مباراة دولية. كل هذه الأخبار مستمعين الكرام ترقبوها في نشرة المنتصف.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم ضمن هذه الجولة الصيفية الفكرية والثقافية نجول فيها بين ربوع المملكة ونرى ماذا تحول في حياتنا المجتمعية، في عاداتنا، في تراثنا وفي حياتنا اليومية ما بين الأمس واليوم. فأهلا بالجميع.
1: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
0: في رحلتنا لنهار اليوم سنجول في حقول المملكة، في مزارعها وفي الجبال والسهول حيث ترتفع درجات الحرارة، ومع ارتفاع درجات الحرارة موسم الحصاد، موسم الحصاد الذي كان يمتد ربما لثلاث أشهر. المعلومات وتحيين هذه المعلومات سيأتي في اللاحق على لسان ضيفنا، ولكن عملية الحصاد في حد ذاتها طقس من الطقوس المتوارثة عند المغاربة، فكيف كان يعيشها أجدادنا وكيف نعيشها نحن اليوم؟ ما المظاهر التي تبدلت وتغيرت وما الأمور التي لا زال

0: أو لا زال البعض منا في ريفنا وجبالنا وصحارينا يعضون عليها بالنواجد. أسعد بمشاركة هذه الحلقة مع أحد خبرائنا الأنثروبولوجيين الدكتور عبد العاطي الحلو المتخصص في التراث الثقافي المادي واللامادي وأستاذ باحث في مجال الأنثروبولوجيا. دكتور عبد العاطي أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا ومرحبا وصباح الخير للجميع
0: إن شاء الله. هو موسمنا لهذه السنة بالتأكيد موسم عطاء.
1: الحمد لله هذا موسم خير وبركة إن شاء الله الحمد لله العام بشكل استثنائي
0: تماما بعد أمطار الخير التي عرفتها البلاد. ارتبط المغربي بالأرض ارتباطا كبيرا جدا وهذا الارتباط خلف لدينا تراثا أدخلناه أنتم الباحثين طبعا أدخلتموه فيما بات يعرف بالتراث الفلاحي
1: طبعا
0: أمضيت سنوات دعني فقط أعطيك حقك في البحث والتنقيب أمضيت سنوات في البحث والتنقيب لك العديد من الدراسات والأبحاث لعل آخرها منجزكم وإن كان بالفرنسية ولكن يعتبر من ما يسمى بوليف هو كتاب خبز بلادي إذا كان من ممكن أن نسميه بالعربية وإن كان إصداره بالفرنسية.
1: تماما إذا اخترنا الخبز بلادي للهوية وللارتباط بالخبز لكن هناك العنوان الفرعي يتحدث عن التاريخ وعن التقاليد المرتبطة بالخبز والمرتبطة طبعا بمادة الخبز الأساسية اللي هي الحبوب وهذا يحيلنا إلى الزراعة وإلى النشاط الزراعي بالمغرب وبالخصوص أن المغرب وهذا من الاكتشافات الأثرية المهمة أنه يمتد يعني تاريخ الزراعة في المغرب إلى 5000 سنة يعني قبل وصول الفينيقيين إلى المغرب بأكثر من 2000 سنة وهذا معطى جديد مهم جدا حتى لا يكون هناك فقط ارتباط يعني النظرية السابقة تقول بأن كان هناك حوض النيل وأيضا في يعني في العراق بين بلاد الرافدين يعني ظهور الزراعة لكن تبين في الفترة الأخيرة من أبحاث مهمة وبالخصوص في منطقة خميسة بهت أن كانت هناك قرية زراعية مهمة جدا وكان هناك تنظيم اجتماعي وتنظيم اقتصادي مهم إلا ورغم أنه كانت هذه الفترة يعني تنتمي إلى فترة يعني الفترة الحجرية يعني نقوله بين النيوليتيك بمعنى أن ارتباط بالزراعة هو ارتباط قديم وبالخصوص زراعة الحبوب فلذلك لما نتحدث أو نطل على التاريخ المغربي نرى بأن الزراعة احتلت مكانة مهمة ما قبل التاريخ وفي الفترة القديمة أي فترة وصول الفينيقيين ثم الرومان استيطان الروماني في المغرب وتطور الزراعة من ذلك الوقت ثم وصولا إلى الفترة الوسيطية التي لعبت فيها الزراعة أدوار مهمة جدا في التاريخ المغربي وتاريخ البحر الأبيض المتوسط عبر التجارة وأيضا إلى غاية يعني الفترة الحديثة مع الحماية الفرنسية التي وقع فيها تحديث كبير للنظم الزراعية لكن بقي عندنا في المغرب أن الزراعة الحديثة المتطورة مع المكننة يعني مع إدخال المكننة ثم الزراعة التقليدية التي بقيت أيضا يعني تستمر في بعض المناطق المغربية بالخصوص بالنسبة للأراضي الزراعية الواقعة في الجبال وفي الواحات.
0: يعني لازالت الأركيولوجيا والأنثروبولوجيا تفاجئنا بأبحاثها التي تعيد كتابة الحضارة المغربية منذ جذورها كما أسلفت الذكر قبل قليل أنه في التاريخ الإنساني تذكر حضارة الرافدين بلاد الرافدين وحضارة أيضا الفراعنة على أساس أنهم أول من عرفوا من البشر هذه الزراعة لكن الأبحاث الأخيرة في المنطقة أيضا تثبت أو نعيد كتابة تاريخنا من جديد. السردية في التاريخ والزراعة لا تنتهي أستاذي وإحنا اخترنا اليوم الحديث عن شق محدد بعينه وهو الحصاد موسم الحصاد. موسم الحصاد في عند أجدادنا كان له شأن كبير. حدثنا عن الماضي لو نغوص في الماضي في مناطق الجهاتنا كلها هل كان يتم بنفس الشكل عنده هذا الحمولة وينتظرونه انت

0: انتظار من ينتظر قطافة موسما كامل؟
1: يعني الزراعة وخصوص الحبوب وجمع الإنتاج الزراعي كان يعني فترة مهمة جدا، يعني تبين بأن الإنسان يطمئن إلى ما وصل إليه عمله، وأيضا كل تطلعاته بأن يعينه الله تعالى على المحصول، لأنه هو الذي يضمن الحياة. فلذلك فإن الزراعة دائما والحبوب كانت يعني مقدسة، يعني لا يعتنى بها بشكل كبير جدا، ويتم حمايتها بشكل يعني رائع، يعني لتتواصل الحياة ولتتواصل أن الإنسان يمكن أن يؤمن غذاءه. لذلك كانت هناك عدد من وسائل بعد جمع المحصول، وسائل الحفاظ يعني، ومثل المطامر، مثل المخازن الجماعية، مثل العريان، مثل وإلى آخره. ولكن لنركز على الزراعة، أن الزراعة هي فترة جمع المحصول، بمعنى بعد مجهود يدوم مجهود كبير يبدأ من الحرث، من عملية الحرث الأولى، ثم وصول الأمطار، ثم يعني الإنبات، ثم ووصول إلى النضج يعني السنابل، ثم القطف أو الحصاد. هذا الحصاد يتم بشكل جماعي، كما أن حتى عملية الحرث كانت تتم أيضا بشكل جماعي، يعني يتم هناك تعاون، مما جعل أن يعني المجتمعات الريفية أو إذا خلينا نقول الناس يعني الفلاحين كانوا يتعاونون على في عملية الإنتاج، في سلسلة الإنتاج، وخصوصا في جمع المحصول. فهذا الجمع ديال المحصول يكون يعني فترة فرح وفترة نشوة وفترة تعاون كبير جدا، هو احتفاء بمجهود يدوم لشهور. وكان هذه العملية طبعا تتم يدويا، يعني كل العمليات كانت تتم يدويا، لكن تتم بشكل جماعي. عملية الحصاد يعني تكون بالمنجل، ونعرف هذه الطريقة كانت موجودة ومعروفة مثل الفترة الرومانية، إدخال بعض الأدوات الحديدية يعني وغيرها. كان هذه القضية ديال المنجل، ثم يكون هناك حصاد في الخطوط، يعني يكون مجموعة من الناس في الخط ديال الأرض يعني على الحصيدة، ثم يتم هذا الجمع الحصاد، وبعد ذلك تأتي عملية الدرس، يعني لما يتم يعني الحصاد أو قطع السنابل وجمعها، يتم أيضا عملية الدرس التي تتم عن طريق يعني الحيوانات، يعني البهائم، عن طريق الدواب، عن طريق الدواب، يعني يكون في واحد المساحة، وتدور هذه الدواب بشكل دائري، وهي يعني لتدوس على السنابل، ثم بعد ذلك يتم رفع هذا يعني الفتات، يعني لا بغينا نقولوا ديال السنابل اللي فيه الزرع،
0: ما يسقط منها
1: تمام، يرفع بالمدراء ويرفع بالبالا، ويأخذه الريح، يأخذ يعني ذلك تبن الرقيق، ويتم جمع الحبوب، يعني المحصول، يعني الحبوب إما شعير وإما قمح، يعني ما كانش عندنا القمح الطري واحد الوقت، لأن القمح الطري يدخلوا في فترة حديثة، لكن القمح اللي تنقولوا له القمح بالدارجة عند الناس ديال الفلاحة والبادية، ويكون هو الشعير، يعني الشعير كان يعني حظه في الزراعة أكثر من القمح. إذن يتم هذا الدرس، ثم يتم هذا الجمع، ثم يتم عملية التشغيل، وفيما بعد عملية الطحن والاستهلاك وصنع الخبز وما إليه، ثم عملية الاستهلاك. لكن لنركز على الحصاد كان يتم بشكل جماعي، هو اللي تقولوا تويزة،
0: يعني تماما هو أجمل ما في عملية يعني الحصاد في حد ذاتها هي هذه العملية التضامنية، وعندها اتخذت يا دكتور الحلو اتخذت تسميات حسب المناطق، وكل واحد يسميها شكل من أشكال. فحدثني، هناك من يسميها مثلا تويزة، أو هناك من يسميها المعاونة، وغيرها في المناطق.

0: تماما يعني التسميات تختلف. على كل حال المعاونة تشير إلى التعاون، إلى تضافر الجهود، إلى العمل الجماعي. ثم التويزة أيضا هي عملية، يعني كلمة أمازيغية تعني أيضا هذا التعاون وهذا العمل الجماعي، يعني لهدف معين ويكون بشكل متكافئ، يعني أن الكل يتعاون مع يعني بحال نديروا النوبة، بحال نقولوا النوبة، يعني لكل دوره. وبالتالي يأتي الدور، وهذه قضية التويزة موجودة في كل العمليات التي تتطلب مجهود كبير، لأن لم يكن هناك العمل المأجور، لم يكن العمل مأجور، لكن كان هناك عمل تضامني جماعي وما إليه، ويعني الكل يتعاون مع الكل،
1: لأنه الكل لأنه الكل كان يشتغل في الفلاحة، يعني كل واحد كان عنده أرضه قطعته،
0: كان مجتمع فلاحي،
1: فلاحي
0: كان مجتمع زراعي، مجتمع فلاحي بدأ في التحول في الفترة الحديثة طبعا، ولكن المجتمع الزراعي والمجتمع الفلاحي بقي حتى في البنية الذهنية للناس في الثقافة الشعبية. هناك حمولة لهذا المجتمع وهذا الموروث اللي هو فلاحي، وبالتالي نجده مجسد في الأمثال الشعبية، مجسد في الحكايات، مجسد في الأسطورة، مجسد في كل شيء. العملية لماذا قلت بأنه تشير أيضا إلى المقدس؟ لأن حين يكون هناك مثلا قطع الأمطار، يكون هناك الجفاف، وعرف المغرب في تاريخه الطويل يعني على الأقل ثلاث فترات كبرى من الجفاف ومن الضيق، يعني ما كاينش محصول، ما كاين والو في كل قرن من القرون، مما ادى الى امراض، مثلا مرض الطاعون الاسود في الفتره المارينيه، ثم كانت ايضا في الفتره السابقه الموحديه، ثم ايضا كان هناك يعني في كل فترات، والفتره السعديه حتى ان يعني كان هناك الطاعون، وكان هناك قلة المنتوج، يعني حتى أنه ما بقاش، يعني كان هناك الجوع ولم يكن هناك أمن غذائي ولا شيء، مما جعل أن السكينة واحد يعني انقرض واحد الجزء كبير من السكينة. وأيضا الخليفة المنصور أحمد المنصور الذهبي حتى هو بنفسه كخليفة وسلطان مات بالطاعون في 1603، مما يعني جعل أن هناك البلد عاش في أزمات، هذه الأزمات كانت تتواتر، لكن في نفس في يعني فترات أخرى كانت فترات رخاء كبير، فترات رخاء كبير لدرجة أن الناس كانوا يدخرون هذه المؤونة وهذه الزروع وهذه الأمور، وكانوا حتى الدولة كان لها دور كبير في تأمين الأمن الغذائي وفي أين المصارفة يعني والتجارة الدولية التي كانت معروفة آنذاك.
1: هو ما يسمى بالاحتياط الاستراتيجي من الغذاء.
0: الاحتياط الضروري.
1: تماماً. على وين كان؟
0: يعني هذا بين قوسين، حتى أن السلطان مولاي إسماعيل يعني أنشأ يعني واحد هري، يعني
1: الهري. نسموه إحنا بالدرجة الهري.
0: الهري.
1: مخازن
0: العاصمة الإسماعيلية، المخازن يعني السلطانية يعني كبيرة جدا وضخمة جدا، وهي من تراث العمراني المغربي، يعني هذا يشير إلى أن الدولة واهتمام كانت يعني تفكر بشكل استراتيجي لتأمين الغداء. وهذا الغداء، وحتى أن يعني من زار المغرب وعاش في المغرب من يعني سفراء وغيرهم كانوا يشيدون بهذا الأمر، يعني الأسير مواطن الذي كان في فترة حكم مولاي إسماعيل يتحدث عن هذا بالنسبة للزراعة في السالة ومحيطها، وبالنسبة لنوع الخبز. وكذلك هوست، يعني هذا السفير الذي عاش في 1760 في فترة إنشاء مدينة الصاويرة، يعني يتحدث عن الخبز المغربي كأنه أحسن خبز في العالم. يعني أنا اهتديت إلى هذه الأمور من خلال أبحاث، من خلال الكتاب الذي أعددته حول الخبز. فهذه أمور تبين بأن الزراعة كان لها مقام كبير ومكانة استراتيجية
1: كبيرة جدا.
0: طيب
1: دعنا نبحث. أنا في الحقيقة أعددت قائمة من المقاطع الموسيقية التي ترافق الحصادة، لأنه الحصادة يعني ما يميزهم

هو هذه العمل التضامن الجماعي. تويزا تويزا عندما تقام في المحاصد ويجمعوا الزرع كانوا يرددون أشكال من الأنغام. نستمع لمقطع هشام، نستمع لمقطع أنا والسادة المستمعين والأستاذ الدكتور الحلو، خليك معنا نستمع المقطع باش نعيشوا الأجواء ونعلقوا عليها في فيما بعد.

0: إذن هذه الأنغام والمقاطع بطبيعة حال دكتور الحلو، هذه طقطقة الجبلية ومن لا يعرفها.
1: نعم نعم،
0: لكن الجيل اليوم العيطة الجبلية تماما، لكن جيل اليوم ومن شبابنا يعرف على أنها أهل الشمال، هذه نغمات أهل الشمال وناس الشمال، لكن تاريخها ودلالتها هي زمن الحصاد يا دكتور.
1: تمام، هذا احتفاء، هذا نوع من الاحتفال ومن الاحتفاء ومن بفترة من المهمة جدا في حياة الفلاح هي جمع المحصول. فهذه القضية الحصادات نوجدهم في الشمال، يعني في منطقة الجبالة بالخصوص، ويتغنون بذلك، وكاينة رقصة الحصادة اللي هي داخلة في يعني في التقاليد والفولكلور الشعبي المغربي. يعني الحصادة معروفين، يعني يكونوا في المهرجانات يقومون بحركات تجسد عملية الحصاد. يمكننا نتكلموا على الأغاني الأخرى،
0: غادي نمروا لها هو تباعا.
1: أغنية تتحدث عن عملية، يعني عن العملية الفلاحية من البداية من إلى فترة الحصاد، يعني من الزرع من إلى إلى إلى الحصاد، هي قصيدة الزميتة. قصيدة الزميتة يتغنى بها عيساوة على سبيل المثال. وهناك أغاني أخرى يعني ترافق عملية الطحن بالرحى اليدوية، وإلى كان النساء يتغنين بهذا للإشارة. بالنسبة لما تهدفت المرأة، المرأة تساهم بشكل كبير جدا في عملية الحصاد.
0: وهي المرأة الآن دكتور الحلو، المرأة هي من تغني أيضا، هذه عيطة الملالية زهور بنت العروبية، هي أيضا تغني هذه أغنية من التراث المغربي اللي مرتبطة بالحصادة.
1: جميل.
0: تماما
1: جميل.

0: هذه الأنغام طبعا من تراثنا الشعبي. طالما نكون في مقاهينا الشعبية دكتور الحلو, في مناطقنا في الشمال أو في الوسط أو حتى في الجنوب, أجمل الأشياء أنك تكون في العروبية أو في البادية أو في البادية كيف نقوله إحنا في الجنوب المغربي, تسمع أهازيج محلية بالذات تدندن لأنغامها, أحيانا تسمعها بالأمازيغية, أحيانا تسمعها بالحسانية, أحيانا تسمعها بالجبلية أو باللهجة الدارجة, بكل الدوارج بكل اللهجات صحيح, ولكن لا تعد تلقي اعتبارا أن ما تسمعه له حكاية وقصة.
1: طبعا لأن كل ما يغنى وتنشوفه بأن العيطة في السهول الغربية المغربية, يعني تكلمنا على العيطة الجبلية بوحدة من الجبالة إلى التاونات إلى آخره, لكن هناك السهول الغربية, يعني نتكلموا على دكالة ونتكلموا على شيشاوة ونتكلموا على مناطق كلها تمتد من الشمال يمكن من الحدود من العرايش إلى آخره, مرورا بمنطقة الدار البيضاء وإلى آخره, دكالة الشاوية إلى عبدة, فكل هذه المناطق كلها مناطق سهول خصبة جدا منذ التاريخ القديم, وهناك إشادة في هذا الموضوع, وبالتالي أن الفن الشعبي لتلك المناطق اللي هو العيطة يعني من أجمل الأمور, القطع تغنى ولكن فيها حكاية, تغني وتشيد بتقاليد, ومن هذه التقاليد هي التقاليد الزراعية ثم تقاليد الفروسية وما إليه, على كل حال الحصاد يجر معه عدد من العادات ومن التقاليد ومن التعابير الشعبية الفنية الجميلة, بالخصوص في فترة الصيف, في فترة المحصول, فترة أيضا من الاستفادة من المجهود ديال السنة, فترة الاستراحة, فترة الاجتماع, فترة الزواج وعقد الزيجات وإلى آخره, واستعداد للموسم القادم.
0: صحيح.
1: وهذه كلها أمور خصنا نشوفها بنظرة متكاملة متراكبة مندمجة, يعني الكل يؤدي إلى الجزء يؤدي إلى الكل وهكذا دوالي.
0: تماما, ومن أجل ذلك كانت هذه الإطلالة على الحصاد بين الأمس واليوم, كيف كانوا جدودنا لأول الحال أعطونا منظومة في التضامن وفي التشارك والعملية التشاركية اللي في ليست فقط لا تسري على الموروث الفلاحي, ولكن أعطتنا نظام اجتماعي تضامني تكافلي, والناس وربما لا زال مع ناس البادية لليوم, لأننا عندما نكون بين البادية, ناس البادية أكثر تضامنا, أكثر حرصا على بعضهم, أكثر سؤالا على بعضهم, وهذا الجانب نفتقده نحن سكان المدن للأسف الكبرى.
1: صحيح, لأنه هناك تحولات, يعني كان لابد منها تحولات ديمغرافية, تحولات اجتماعية واقتصادية في نظام العيش, لكن البوادي المغربية لا زالت تعج بتقاليد وتتمسك بها, تقاليد جميلة جدا في كل مناحي الحياة, نجد ذلك في الأغاني, نجده في الممارسات الشعبية, وهذا هو التراث ديالنا اللامادي, نجده حتى في الرياضات, يعني مثلا الصيد بالصقور أو الفروسية, يعني الفروسية المغربية, يعني البارود وما إليه, فلو المواسم الشعبية في المواسم هنا تنشوفه, والأسواق أيضا أسواق البوادي والمواسم الشعبية وإلى, نجد أن هذا التراث وهذه التقاليد لا زالت مستمرة.
0: هل زال الحصاد بالشكل التضامني بشكل في بعض المناطق
1: اليوم؟ دخلت عليه المكننة يعني بأكثر من 90%, يعني نقولوا 90% على الأقل دخلت المكننة, لكن المكننة مع ذلك لأن الجمع السريع يعني المنضبط وما إليه, على كل حال كان لابد من التطور, ولكن حتى في عملية المكننة يعني تنشوف الناس عملية الحصاد هي تكون عملية ينتظرها الجميع وكأنها عرس, وبالتالي حتى الأكل يعني يقدم الأكل ويقدم الصدقات, وأيضا حتى ويؤخذ أيضا يعني الزكاة من ذلك المحصول, والكل يفرح, يعني يكون هناك تكافل وتقاسم هذه الخيرات.
0: ممتاز.
1: يعني بشكل جميل, يعني أن تمر عملية الحصاد في بفرح وسرور, وكله يستبشر خيرا ويعني يستعد للموسم المقبل دائما بالبشرة وأيضا بطلب الخير والبركة وبالجمع وأيضا بالصدقات وأيضا حتى يعني بحفلات دينية. يعني
0: هل الاهتمام بالفلاح وشبابنا اليوم مهتمين بالفلاحة بعملية الحصاد الارتباط بالأرض خصوصا، أم أنه النزوح إلى المدن والبحث عن فرص عمل قد تقضي على هذا الحياة؟
1: هذا شيء مؤسف جدا. يعني أنا لاحظت هذا حتى في الجبال في منطقة الزلال في منطقة الأطلس الكبير، يعني أن بدأ هناك عزوف كبير عن العمل اليدوي، بدأ هناك عزوف عن العمل اليدوي، عزوف عن الفلاحة، لأن حتى أن هناك تحول في يعني الفلاحة لدرجة أن واحد العدد من الشباب يفضل الهجرة على خدمة الأرض.
0: تمام.
1: وهذا تنوجد في المناطق اللي عندها هجرة للخارج، يعني أو الرغبة في الهجرة، يعني تنوجدوه في منطقة مثلا بني ملال، تنوجدوه في منطقة خريبكة، في وزم، في بجعد وما إليه، هذه مناطق يعني كأن الشباب كله مهووس بالهجرة، ولو أنه يتوفر على الأرض أو العائلة تتوفر على الأرض لكن لم يكن،
0: ولو أن المحافظات أيضا ولو أن المحافظات اليوم هي لارتباط الشباب

0: ميديا لكل الأجيال. رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
2: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما إلى غائم جزئيا شرق خط الحسيمة أكادير، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد مع إمكانية هطول أمطار على الأطلس المتوسط والنصف الشرقي للأطلس الكبير وبين تندرارة وفيجيج. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالرباط والدار البيضاء، 23 درجة بالصويرة، 29 درجة بطنجة، 33 درجة بالعربية، 37 درجة بفاس، و41 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في معظم أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالعاصمة، 31 درجة ببجاية،

0: 32 درجة بوهران، 33 درجة بعنابة، 35 درجة بقسنطينة، 36 درجة بتمن راست، و 42 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً في كافة أنحاء البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 36 درجة بالعاصمة، 32 درجة بجابس، 34 درجة بالمنستير وصفاقس، 40 درجة بجفصة، 41 درجة بمدنين، و 42 درجة بتوزر.
1: أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة ميديا، دائما تتابعوننا تمام منتصف النهار باستوديوهاتنا نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. أيمن الأحمد.

0: حنا، وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى عناوين نشرة المنتصف. في المغرب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرصد في تقريره السنوي برسم سنة 2025 اختلالات بنيوية في مخزون المحروقات في المملكة، ويطالب بإرساء منظومة تخزين ومراقبة أرباح الشركات لحماية الأمن الطاقي للمواطنين. في النشرة، نواصل بث سلسلة التقارير الخاصة عن مدينة سبتة، ونتوقف عند ملمح فريد يجسد هويتها الثقافية والمتمثل في المزيج والتنوع اللغوي بين العربية والدارجة والإسبانية. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق رسمي مع سلطنة عمان لتحديد مسار ملاحي جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، وترهن إعادة فتح الممر المائي بإنهاء الحصار الأمريكي على موانئها. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يجري محادثات طارئة في واشنطن لاحتواء الخلاف الدبلوماسي مع إدارة الرئيس دونالد ترامب حول خطة السلام في غزة، خصوصا ما تعلق بنزع سلاح حركة حماس. وفي صفحة الرياضة، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يقدم اعتذارا رسميا من الرباط بعد الجدل حول مشروعه التجاري، ويؤكد على توحيد الرؤى لتطوير اللعبة عالميا. أهلا بكم، نستهل هذه النشرة من المغرب، حيث يفتح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ملف الأمن الطاقي بالمملكة من خلال تقريره السنوي الصادر أمس برسم سنة 2025. التقرير رصد اختلالات بنيوية تضرب منظومة المخزونات الاحتياطية للمحروقات، منبها إلى تراجع الاحتياطي الإلزامي للمواد البترولية عن العتبة القانونية. التقرير يدعو إلى إرساء آلية تخزين ومراقبة أرباح الشركات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. للتعليق على خلاصات التقرير، اتصل الزميل يوسف النعماني ببدر زاهر الأزرق المحلل الاقتصادي والخبير في قانون الأعمال متحدثا من الدار البيضاء.
1: التقرير وضع الأصبع على مكامن الخلل. في مقدمتها النصوص القانونية المتقدمة التي بموجبها يتم تدبير المخزون المتعلق بالمحروقات، فالنصوص تعود لفترة السبعينيات، وهناك غياب لمراقبة وتدقيق فعلي لحجم المخزون التجاري. كذلك هناك غياب لمؤسسات المراقبة، سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات هجينة. هذا الأمر هو يجعل المملكة المغربية دائما عرضة لاضطرابات الخارجية المرتبطة بتقلبات الأسواق أو المرتبطة بتقلبات أيضا سلاسل الإمداد، وقد رأينا في الأزمة الأولى المرتبطة بأوكرانيا كيف أن المملكة المغربية تحملت عبء الاضطرابات مباشرة على مستوى الأسواق، حيث تحمل المواطن المغربي عبء اضطراب الأسعار، وكذلك حتى الموازنة العامة تحملت هذا العبء عن طريق ضخ مساعدات مباشرة للسائقين المهنيين. إذن هذا الغياب يمكن ترجمته على شكل خسائر مباشرة، هذا ما حاول اليوم المجلس أن ينبه إليه. ثم مسألة تمركز، حتى المخزون التجاري هو متمركز في محاور ضيقة ابتداء من طنجة وصولا إلى المحمدية والدار البيضاء على أقصى تقدير، وبالتالي غياب لمخزون استراتيجي على مستوى باقي جهات المملكة هذا يجعل وطأة هذه الاضطرابات أشد على بقية الجهات البعيدة عن مراكز التخزين التجاري. المغرب يتوفر على مخزون تجاري وليس مخزون استراتيجي، وبالتالي يجب العمل على خلق بنية تحتية لهذا المخزون الاستراتيجي. اليوم مسألة المخزون الاستراتيجي هي ضرورية جدا بالنسبة للمملكة المغربية من أجل حمايتها وحماية الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية. المخزون التجاري الذي توفر على المملكة المغربية هو لا يوفر الحماية الكافية للموازنة ولا للاقتصاد ولا لجيوب المواطنين، وبالتالي يجب التسريع بتنزيل توصيات ما جاء به تقرير هذا المجلس.

0: نواصل مواكبة ملف مدينة سبتة ونتوقف في نشرة المنتصف عند خصوصيتها الثقافية، حيث يبرز التنوع اللغوي كأحد أبرز ملامح الهوية اليومية بالمدينة. فبين لغة إسبانية رسمية ولهجة الدارجة المغربية الحاضرة بقوة في المعيش اليومي لساكنتها المسلمة، تتدخل قضايا الاندماج الاجتماعي والاعتراف الثقافي. كيف يتعايش هذا المزيج اللغوي؟ جانب من الإجابة في روبورتاج موفدنا الخاص إلى سبتة، الزميل محمد المدن.
1: هنا في سبتة حدود لا يحرسها أحد ولا تظهر على خريطة، الحد الفاصل بين القشتالية والدارجة المغربية. يعبر السبتيون من أصل مغربي عشرات المرات كل يوم، وفي فضاءات التواصل اليومي تتحول اللغة من وسيلة تفاهم إلى بطاقة هوية مركبة. ياسمين سبتية، أبوها مغربي وأمها من سبتة، قد ولدت بين لسانين لا بين ضفتين، وحين سألناها كيف تعيش ذلك أجابت بكلمة: طبيعي.
2: في البيت نتحدث بالدارجة والإسبانية معا، وقد نشأت على التحدث باللغتين، لذا يعد هذا الأمر طبيعيا ومألوفا بالنسبة لنا. إنها مسألة ثقافة، فنحن لا نتخلى عن لغتنا لأنها تأتي بشكل عفوي منذ الصغر.
1: لكن هذا العبور بين اللسانين لا يسير في الاتجاهين بالقدر نفسه، فمن يتعلم لغة الآخر في سبتة هو في الغالب طرف واحد. داني سبتي من أصل إسباني ينظر إلى الأمر من ضفته.
3: من المؤكد أن السكان المسلمين لديهم رغبة أكبر وسهولة أوضح في تعلم اللغة الإسبانية مقارنة بسعي الإسبان لتعلم الدارجة، والتي تمثل اللهجة المحلية المحكية في سبتة.
1: ثم تجيل في سبتة لم يعد يكتفي بأن يعيش الظاهرة، بل صار يعرف اسمها العلمي. نور طالبة جامعية سبتية من أصل مغربي تنتمي إلى هذا الجيل، جاءت من البيت تتكلم لغتين وعادت من الجامعة تعرف كيف تشرحهما.
4: يتحدث الجميع هنا في سبتة بنوع من الثنائية اللغوية تجمع بين الإسبانية والدارجة، فعلى سبيل المثال أي شخص تجري معه مقابلة هنا يعرف ظاهرة التبديل اللغوي، وهي حالة لغوية يمزج فيها المتحدث بين اللغتين.
1: يقول التواصل اليومي للسبتيين من أصل مغربي شيئا واحدا: ابحثوا عن سبتة في الجملة التي لا في الخريطة، دارجة من البيت وقشتالية من الشارع ومكون واحد لا يقبل القسمة. من سبتة، محمد المدن، ميديا.
0: تتجه الأنظار مجددا إلى مضيق هرمز، الشريان الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي يتحول مرة أخرى إلى ساحة كسر إرادة بين طهران وواشنطن. ففي خطوة لافتة أعلنت إيران التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لرسم مسار ملاحي جديد لحركة السفن، لكنها ترهن في الوقت ذاته إعادة فتح هذا الممر الاستراتيجي بتغيير السلوك الأمريكي وإنهاء الحصار المفروض على موانئها. معادلة معقدة تضع أمن الطاقة العالمي على المحك، وتفتح الباب أمام سيناريوهات التصعيد أو التهدئة في المنطقة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير للزميل عبد العالي زهر.
5: ملامح بنود الاتفاق المطروح تمنح طهران الإشراف على حركة السفن التجارية المتجهة إلى الخليج عبر ممر ملاحي يمر بالمياه الإقليمية الإيرانية، كما ينص الترتيب الجديد على إغلاق الممرات السابقة واعتماد مسار بديل تقاد عبره السفن التجارية في خط الدخول وأجزاء من خط الخروج عبر المياه الإقليمية الإيرانية، تعويضا للممر الدولي القديم الذي تضرر جراء التصعيد العسكري والأمني الأخير. تحديد نسبة رسوم المرور تظل من النقاط العالقة في الاتفاق، إذ تطالب طهران بفرض نسبة تتراوح ما بين 5% و7% من قيمة البضائع مقابل 3% تقترحها سلطنة عمان. الموقف الإيراني الرسمي عبر عنه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، مؤكدا خلال لقاء تلفزي تحقيق تقدم في المفاوضات.
6: الوضع الراهن هو أننا اتفقنا على جميع الموضوعات المطروحة، سواء خرائط مسارات العبور ومسارات الدخول والخروج أو حركة الملاحة البحرية والتفاهمات الجانبية المتعلقة بها مع عمان، لأن الأمر لا يتعلق فقط بخريطة، بل يتم التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع عمان.

0: وبمعنى أننا حققنا تقدما كبيرا جدا في المحادثات مع عمان، وهذا التقدم بات على وشك أن يصبح نهائيا.
1: الرؤية الأمريكية المباشرة جسدها تصريح الرئيس دونالد ترامب في مقابلة تلفزية، حيث أشار إلى إيجابية المسار الدبلوماسي وقرب التوصل إلى تفاهم يضمن فتح الممرين
2: في سياق التصعيد العسكري الشامل الذي تشهده مدن ومخيمات الضفة الغربية، تواجه منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة موجة توتر متصاعدة، حيث تكثف القوات الإسرائيلية اقتحاماتها الميدانية لهدم البنية التحتية وملاحقة الأسرى المحررين. ويأتي هذا الخنق الميداني المتزامن مع تجديد الحصار على حاجز قلنديا العسكري كجزء من مساعي عزل المدينة المقدسة وتوسيع المستوطنات المحيطة بها، وسط حالة من الغليان الشعبي وانسداد الأفق السياسي في المنطقة. وعلى الواجهة الدبلوماسية تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يحل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في زيارة طارئة لتبديد الخلاف الدبلوماسي الحاد مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلق بتقديم إسرائيل تحفظات واعتراضات متأخرة على مسودة اتفاق السلام، وسط إصرار إسرائيلي على التدمير الكامل لسلاح حماس كشرط مسبق لأي انسحاب من القطاع. حول أهمية هذا اللقاء ودوره في تبديد الخلاف الدبلوماسي بين واشنطن وإسرائيل، اتصل الزميل يوسف النعماني بأيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين.
3: أعتقد في هناك مساحة كبيرة للمناورة في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، لكن في نهاية المطاف هذه العلاقة بنيوية استراتيجية، حتى وإن كان هناك أزمة علاقة ما بين نتنياهو وترامب حاليا، ومن المتوقع أن يكون هناك ممارسة ضغوط على إسرائيل في هذه المرحلة فيما يتعلق بمستقبل خطة السلام في قطاع غزة. إدارة ترامب تحتاج هذه الخطة، لكن أنا بعتقد أن إسرائيل لديها أيضا مساحة مناورة، لأنها تعاملت وتعاونت مع الأمريكان فيما يتعلق بالملف الإيراني، والولايات المتحدة الأمريكية تعطي مساحة كبيرة لإسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية وحتى الملف اللبناني. قضية انسحاب إسرائيل حاليا من قطاع غزة يمكن تفسيرها بشكل خاطئ في السياق الإسرائيلي وفي الرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي صعب أن نشهد ربما اختراقات واضحة في هذا الملف في هذه المرحلة، خاصة أن إسرائيل حاليا على أبواب انتخابات والمعركة الشرسة بين معسكر نتنياهو ومعسكر آيزنكوت. وأنا بعتقد هذه الاعتبارات الإدارة الأمريكية بتفهمها بشكل جيد. يمكن أن يكون هناك تعاون مع الأمريكان فيما يتعلق ببعض الانسحابات الجزئية والسماح للجنة الإدارية الوطنية أن تدخل وزيادة المساعدات، لكن لن يكون هناك انسحابات كبيرة من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس. هذا الملف يلقي بظلال كبيرة، لكن مساحة المناورة أمام نتنياهو فيما يتعلق بغزة ما زالت كبيرة.
2: عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة اليوم جلسة مباحثات موسعة ومؤتمرا صحفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في سياق تعزيز التنسيق المشترك لحماية الحدود المشتركة وتأمينها. وتتمحور هذه المباحثات المكثفة حول رغبة دمشق وأنقرة في تسريع إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة للوصول إلى سوريا خالية من الميليشيات، بالموازاة مع تفعيل المشاريع الاقتصادية والربط السكك ودفع جهود الاستقرار الإقليمي. نصل اللحظة إلى صفحتنا الرياضية ونتوقف بالرباط، حيث أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عقب اجتماعه في العاصمة المغربية برئاسة جياني إنفانتينو اعتذارا رسميا بعد الجدل الكبير الذي أثاره مشروعه التجاري، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة توحيد الرؤى لتطوير كرة القدم عالميا. التفاصيل مع الزميل وديع أحتي.
4: من الرباط بعث الاتحاد الدولي لكرة القدم برسائل تهدف إلى طي صفحة الجدل الذي رافق المشروع التجاري لبطولات كأس العالم للفيفا، وفتح مرحلة جديدة عنوانها تعزيز الثقة وترسيخ مبادئ الحكمة. الاجتماع بحسب بلاغ رسمي للفيفا انتهى بتجديد الدعم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو بوصفه الرئيس المنتخب من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء، فيما جدد إنفانتينو ثقته في الأمين العام وإدارة الاتحاد مثمنا الجهود التي بذلت في تنفيذ رؤيتها. وفي صلب الاجتماع اعترفت الفيفا بوقوع أخطاء في تدبير المقترح المتعلق بالمشروع التجاري

0: بطولات الفيفا، مؤكدا أن مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية لم يكن القصد من أي مرحلة إبعادهما عن مسار اتخاذ القرار، مع الإقرار بأن إدارة الملف كانت تستوجب مقاربة مختلفة. الاتحاد الدولي أعلن كذلك توجيه رسالة اعتذار إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء، مقرونة بالتزام واضح بعدم تكرار ما حدث، إلى جانب فتح مراجعة شاملة للوقائع على أن تعرض نتائجها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا. وفي الوقت عينه حسم مصير المشروع بسحبه نهائيا، مع تشديد الفيفا على أن حماية نزاهة المؤسسات وصون قواعد الحكامة واحترام المساطر التنظيمية تمثل ثوابت لا يمكن المساس بها. وختم الاتحاد الدولي بالتأكيد على استمرار برامج الفيفا من أجل دعم تطوير كرة القدم لفائدة الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية والإقليمية، في إطار رؤية تضع تطوير اللعبة في صدارة الأولويات.
1: وفي غمرة الإثارة التي تشهدها الملاعب المغربية مع استمرار منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات، نسلط الضوء على مسيرة قائدة وعميدة لبؤات الأطلس غزلان الشباك، وهي تتخطى بحملها للقميص الوطني حاجز 100 مباراة دولية بكثير من الإصرار والتألق. نتابع بورتري خاص عن هذه اللاعبة الاستثنائية أعده لنا الزميل وديع أحتي.
2: في أحد أحياء الدار البيضاء كانت طفلة تحمل الكرة وتبحث عن مكان تلعب فيه، بيد أن ساحرة المستديرة كانت أنذاك بالنسبة للكثيرين لعبة للذكور فقط. غزلان الشباك لم تجد فريقا نسويا ينتظرها، فدخلت ملاعب الأحياء منذ 90s ولعبت إلى جانب الذكور. هناك تعلمت كيف تحمل كرة، كيف تفكر بسرعة، وكيف تكتسب احترام من حولها. غير بعيد في البيت كان هناك شخص واحد يرى ما لا يراه الآخر، والدها العربي الشباك اللاعب الدولي السابق. كان مقتنعا بأن ابنته تمتلك موهبة حقيقية، لذلك لم يطلب منها أن تتخلى عن حلمها، بل دفع إليه كل يوم. من دفاع عين سبع إلى الرشاد البرنوسي ثم الوداد والرجاء وتجربة قصيرة في مصر، كانت كل محطة تفتح بابا جديدا، لكنها كانت أيضا تفرض تحديا جديدا أمام غزلان. في العام 2012 ارتدت قميص الجيش الملكي، وهناك بدأت القصة التي يعرفها الجميع، ألقاب محلية، قيادة الفريق، ثم التتويج بدور أبطال إفريقيا. أما مع المنتخب المغربي فقد تحولت الطفلة غزلان الشباك التي كانت تبحث عن مكان تلعب فيه إلى القائدة التي تقود لبؤات الأطلس في أكبر المحافل، حتى تجاوزت 100 مباراة مع المنتخب المغربي.
3: اليوم وصلت 101، الحمد لله. أنا فرحانة بزاف، هذا شرف لي، وكذلك واحد المسؤولية خصني دائما نقدر نعطي، دائما نكون عند حسن الظن ديال الستاف ديالنا باش يوضع الثقة ديالو فيا ودائما يخليني في تشكيلة، فهذه مسؤولية خصني نخدم.
2: وربما أجمل ما في قصة غزلان الشباك أن كل إنجاز حققته كان يفي بوعد قديم قطعته لوالدها منذ أن آمن بها وهي ما تزال طفلة تركض خلف الكرة في أحد أحياء البيضاء.
1: شكرا للزميل وديع أحتي. وبهذا البورتري ننهي مواد نشرة المنتصف. ممتن لكم مستمعينا على طيب الإصغاء والمتابعة، ويتجدد لقاؤنا بعد لحظات.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
5: ميديا المنتصف، أيمن الأحمد.
1: مرحبا بمستمعينا الكرام، واللحظة نواصل مع ضيف المنتصف. ها هل تتجه أزمة مضيق هرمز نحو

0: انفراج تساؤل يفرض نفسه بقوة بعد الإعلان عن تفاهمات مؤقتة برعاية عمانية لفتح المضيق وتنظيم حركة الملاحة البحرية، تزامنت مع إقدام واشنطن على رفع عقوبات عن كيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني. وبينما يتطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيع اتفاق وشيك مهددا بالخيار العسكري في حال تعثره، تؤكد طهران من جانبها انحسار الخلافات مع رهن الاتفاق النهائي بالخطوات التنفيذية على الأرض من قبل الإدارة الأمريكية. لمناقشة أبعاد هذا الملف يسعدنا أن نرحب بضيفنا في المنتصف الدكتور أمين المشاكبة، خبير شؤون الشرق الأوسط والخليج والمشارك معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. أهلا بك دكتور أمين.
1: أهلا سيدي. أهلين
0: دكتور أمين. أولا، في ظل هذه الدينامية الجديدة والتفاهمات برعاية مسقط، إلى أي مدى يمكننا اعتبار ما يجري اليوم اختراقا حقيقيا يؤسس لحل مستدام وليس مجرد هدنة مؤقتة تفرضها حسابات اللحظة؟
1: نعم، يعني الآن تتجه الأولوية نحو فتح مضيق هرمز بناء على الاتفاق الذي حصل بين إيران من جهة وعمان من جهة أخرى، ولكن كل المباحثات هاي الولايات المتحدة على اطلاع بها كنقطة انطلاق تتعلق بفتح مضيق هرمز، وبالتالي تم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون هناك ممر للسفن الداخلة ومر للسفن الخارجة من نقطتي، نقطة قريبة من الشواطئ الإيرانية ونقطة قريبة من الشواطئ العمانية. لكن يبدو أن هناك سيناريو آخر، أنه يعني أنه الممر الرئيسي أو المياه الدولية ستعود إلى فتح المضيق، وبالتالي قامت الولايات المتحدة كحوافز برفع العقوبات عن بعض.
0: طيب أنا سأأتي إلى هذه النقطة دكتور أمين، طبعا بالانتقال إلى الموقف الأمريكي، وكما قلت واشنطن رفعت جزءا من العقوبات المفروضة على كيانات في الحرس الثوري الإيراني. هل تقرأ هذه الخطوة كبادرة حسن نية جادة من قبل إدارة الرئيس ترامب لبناء الثقة، أم أنها لا تتعدى كونها ورقة تفاوضية ومناورة مؤقتة للضغط؟
1: لا، هي يعني هي بادرة حسن نية وكحافز أولي لإيران، لإقناع إيران بأنه الولايات المتحدة ستقوم برفع العقوبات الأخرى أو الحديث في العقوبات الأخرى أو المطالب الأخرى المتعلقة بالإفراج عن الأموال الإيرانية ورفع العقوبات التي تكون هي موجودة من ثلاث جهات: الأمم المتحدة جهة، الولايات المتحدة جهة ثانية، والاتحاد الأوروبي جهة ثالثة. وبالتالي أعتقد أنه أحد الحوافز التي قدمتها الولايات المتحدة هو رفع العقوبات عن بعض المؤسسات والحرس الثوري كخطوة أولى لبناء جسور الثقة بين الطرفين، لأنه إيران لا تثق بالولايات المتحدة والولايات المتحدة لا تثق بإيران، وهناك كمان في نفس الوقت خلاف بين المكونات الإيرانية بين قيادات الحرس الثوري من جهة والقيادات السياسية من جهة أخرى على موضوع التفاوض مع الولايات المتحدة. وبالتالي كنقطة انطلاق فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية يشكل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة ويشكل أولوية بالنسبة للتجارة الدولية، ومن هنا ستكون نقطة الانطلاق، لأن هناك الوسيط الباكستاني يلعب دورا رئيسيا آخر في عملية الملفات الأخرى فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وإضافة تفسيرات أو ملحق لمذكرة التفاهم سيتم الاتفاق عليه في المرحلة القادمة بعد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.
0: طيب دكتور أمين، هل تملك الأطراف المعنية القدرة والإرادة لعزل ملف الملاحة في هرمز عن بقية الملفات الشائكة والمعقدة وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني، نفوذ طهران الإقليمي، أم أن هذه الملفات ستبقى من وجهة نظركم مترابطة وحاضرة كأوراق ضغط متبادلة؟

0: هو يعني هي حاضرة ولكن تراجع دورها، يعني بما يتعلق بحماس تراجع دورها بشكل جذري، حزب الله تراجع دورها بشكل جذري في لبنان، الحشد الشعبي، الحكومة العراقية تحاول حصر السلاح في يد الدولة، وبالتالي يعني تجذيب يعني الأدوات التي تملكها إيران في المنطقة للتأثير قد قفت، وبالتالي إيران يعني التهديدات الأمريكية من قبل الرئيس ترامب هي تهديدات جدية، لكن يمكن هذه المرة العاشرة الذي يتراجع بها ترامب عن تهديده لضربات قوية بالنسبة لإيران، يعني كل مرة يهدد ويتراجع على مدار 10 مرات أو 10 محاولات من التهديد التي تراجع بها الرئيس الأمريكي. أنا أعتقد أنه الأولوية الآن بالنسبة للتجارة الدولية ولتجارة النفط والغاز وتأثيرها على الأسواق الدولية تشكل أولوية رئيسية بالنسبة للعالم وبالنسبة للاتحاد الأوروبي وبالنسبة للولايات المتحدة، ولأنه هذا أثر على عملية التجارة لدول الخليج العربي، يعني تقلص إنتاج النفط من وتصديره عبر مضيق هرمز، يعني الدولة الوحيدة التي تحاول عن طريق ميناء ينبع هي المملكة العربية السعودية وتصدر 7 ملايين، العراق يعني تصدر عن طريق تركيا يعني ما يقارب 200,000 طن يوميا وهكذا. وبالتالي يعني إغلاق أو استمرار إغلاق مضيق هرمز له تأثير كبير على التجارة الدولية وعلى عمليات تصدير الغاز والنفط، ويمكن العالم يلاحظ الآن ارتفاع بنزين الطائرات وارتفاع تذاكر الطائرات على المستوى العالمي، فهون لابد من إعطاء الأولوية لفتح مضيق هرمز، ومن ثم يأتي قضية الملف النووي وقضية العلاقة
1: بعجالة. دكتور أمين، ما هي السيناريوهات المحتملة إذا تعثر تنفيذ هذا التفاهم؟
0: أعتقد أنه إذا تعثر هذا التفاهم المتعلق بفتح مضيق هرمز ستكون هناك ضربة استباقية أو ضربة رد فعل أمريكية إلى إيران، ولن تكون ضربات طويلة، إنما هي نوع من أنواع الضربات السريعة
1: الحاسمة
0: التي ستدفع بالإيرانيين نحو.
1: نشكر ضيفنا الدكتور أمين المشاكبة، يبدو أننا فقدنا الاتصال. كل الشكر للدكتور أمين المشاكبة، خبير شؤون الشرق الأوسط والخليج، شكرا على مشاركتك معنا دكتور.

0: 12h30, 13h30, le grand journal, Mélanie Pinto.
1: Ravie d'être avec vous pour cette mi-journée. L'image est frappante, c'est au sein du très feutré complexe Mohamed VI de Salé, à côté de Rabat, que la FIFA a choisi de s'exprimer sur la polémique qui secoue l'instance du football. La FIFA qui a présenté de très rares excuses hier, c'est l'image du jour de Lina Tagui.
2: Une réunion de crise qui s'est soldée par un fait rarissime, la publication d'un communiqué où l'instance mondiale du football présente officiellement ses excuses. L'objectif est clair, éteindre l'incendie allumé par Gianni Infantino et son projet très controversé de privatisation commerciale du football. L'élément déclencheur remonte à la semaine dernière. La surprise générale de la presse révèle que Gianni Infantino s'apprête à créer une entité baptisée FIFA Forward Enterprise, une société extérieure dotée de capitaux privés qui aurait eu pour mission de gérer les droits commerciaux très lucratifs de l'instance et de ses compétitions phares, dont la Coupe du Monde. Énorme tollé dans le monde du football, dont la réaction aura été immédiate et intense, menée par la puissante UEFA européenne, rejointe par la CONCACAF. Les opposants à ce projet ont menacé d'engager des poursuites judiciaires et même de boycotter les compétitions de la FIFA. En interne, c'est le conseiller principal, Carlos Cordero, qui a démissionné avec fracas. Alors face à ce mur, la FIFA n'avait pas le choix que de rétro-pédaler en urgence. Durant le week-end, elle a annoncé l'abandon du projet et puis ensuite sont arrivées ses excuses depuis Rabat. Alors si depuis Salé, depuis Rabat, depuis le Maroc, si la FIFA s'excuse sur la forme, eh bien elle ne lâche rien sur le fond. Le communiqué réaffirme tout de même un plein soutien à Gianni Infantino et prévient que l'instance ne tolérera aucune attaque à son intégrité. De nombreux observateurs soulignent que la FIFA adopte une stratégie. L'instance tente de sanctuariser son président et il y a une date en ligne de mire pour Gianni Infantino, puisque l'actuel président de la FIFA brigue un dernier mandat. Ce sera en mars 2027 lors du congrès de la FIFA.
3: Four decades on the global stage.
4: Hello Morocco, this is Brian Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
3: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
5: Brian Adams.
6: Brian Adams.
7: Mr. Brian Adams!
3: Exclusively on Medi One in Morocco.
8: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi One.
0: 12h30, 13h30, le grand journal, Mélanie Pinto.
1: Vous écoutez Medi One, tout de suite le retour de l'actualité et bien sûr le retour de Ayman. Bonjour Ayman.
9: Ahlan biki Melani wa ahlan bikum mustama'ina fi hadha al mou'id al ikhbari. نستهل هذا الموجز بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث أعربت باكستان عن أملها في أن يمهد الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز لاستئناف المحادثات والحوار التقني بين واشنطن وطهران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم ساهمت إسلام أباد في التوصل لإبرامها، وهو الموقف الذي يأتي بالتزامن مع مستجدات ميدانية متسارعة على الأرض، حيث دخلت التفاهمات المؤقتة برعاية عمانية حيز تنفيذ لفتح مضيق هرمز وتنظيم حركة الملاحة البحرية بموازاة خطوة أمريكية عملية تمثلت في رفع العقوبات عن بعض الكيانات التابعة للحرس الثوري الإيراني لضمان انسيابية العبور وتفادي أي تصعيد عسكري. وفي سياق الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تقوده إسلام أباد لخفض التصعيد في المنطقة، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن زيارة رسمية يقوم بها رئيس الوزراء شهباز شريف رفقة قائد الجيش عاصم منير إلى المملكة العربية السعودية، تمتد من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل. المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد أن الزيارة تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز الأزمة الراهنة وتأتي في إطار جهود الوساطة الباكستانية المستمرة لإنهاء الصراع الأمريكي الإيراني وحماية أمن دول الخليج. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 2 من جنوده في جنوب لبنان إثر مواجهات جرت أمس في حصيلة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من شهر، مشيرا إلى تواصل الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان. يأتي هذا التطور بالتزامن مع جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، بحثا عن تسوية سياسية تنهي الحرب التي اندلعت في مارس الماضي وتثبت مذكرة التفاهم الموقعة منذ منتصف يونيو المنصرم. عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة اليوم جلسة مباحثات موسعة ومؤتمرا صحفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في سياق تعزيز التنسيق المشترك لحماية الحدود وتأمينها. وتتمحور هذه المباحثات المكثفة حول رغبة دمشق وأنقرة في تسريع إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة للوصول إلى سوريا خالية من الميليشيات، بالموازاة مع تفعيل المشاريع الاقتصادية والربط السكك ودفع جهود الاستقرار الإقليمي. في المغرب، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره السنوي الصادر أمس برسم سنة 2025. التقرير رصد اختلالات بنيوية في منظومة المخزونات الاحتياطية للمحروقات، منبها إلى تراجع الاحتياط الإلزامي للمواد البترولية عن العتبة القانونية. التقرير دعا إلى إرساء آلية تخزين ومراقبة أرباح الشركات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. في المغرب أيضا، وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر شديدة تتراوح ما بين 44 و47 درجة، وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم السبت المقبل بالأقاليم الجنوبية للمملكة وجهتي سوس ماسا ودرعة فيلالت. هذه النشرة الإنذارية تؤكد أيضا امتداد الحرارة المفرطة يوم غد الجمعة لتشمل جهتي بني ملال خنيفرة ومراكش أسفي، توازيا مع نزول زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية بعد ظهر اليوم بالجهة الشرقية ومناطق الأطلس بجهتي فاس مكناس وبني ملال خنيفرة وصولا إلى أقصى الجنوب. تمام 1:04 بميديا، بعد لحظات تلتقون مرة أخرى مع زميلة ميلاني بينتو.
5: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
0: 12h30-13h30 Le Grand Journal Mélanie Pinto.
1: Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Ravie d'être avec vous. Vous le savez, je vous en parlais en début de mi-journée au Maroc. Les chiffres du chômage ont chuté de 13 à 9%, un recul considérable en seulement 6 mois. Des chiffres qui nous parviennent toujours du Haut Commissariat au Plan, mais qui adoptent en fait une autre méthodologie de comptage et de l'étude du marché de l'emploi. Aujourd'hui, on parle désormais de l'enquête sur la main-d'œuvre et plus.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز الثانية.
2: أيمن الأحمد في موجز الثانية، أهلا بكم. أعلن الجيش

0: الإسرائيلي اليوم مقتل 2 من جنوده في جنوب لبنان إثر مواجهات جرت أمس في حصيلة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من شهر، مشيرا إلى تواصل الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، بحثا عن تسوية سياسية تنهي الحرب التي اندلعت في مارس الماضي وتثبت مذكرة التفاهم الموقعة منذ منتصف يونيو المنصرم. أعربت باكستان عن أملها في أن يمهد الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز لاستئناف المحادثات والحوار التقني بين واشنطن وطهران، وهو الموقف الذي يأتي بالتزامن مع مستجدات ميدانية متسارعة، حيث دخلت التفاهمات المؤقتة برعاية عمانية حيز التنفيذ لفتح المضيق وتنظيم حركة الملاحة البحرية بموازاة خطوة أمريكية تمثلت في رفع العقوبات عن كيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني لضمان انسيابية العبور وتفادي أي تصعيد عسكري. وفي السياق الحركة الدبلوماسية المكثفة التي تقوده إسلام أباد لخفض التصعيد في المنطقة، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن زيارة رسمية يقوم بها رئيس الوزراء شهباز شريف رفقة قائد الجيش عاصم منير إلى المملكة العربية السعودية، تمتد من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل. المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد أن الزيارة تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز الأزمة الراهنة وتأتي في إطار جهود الوساطة الباكستانية المستمرة لإنهاء الصراع الأمريكي الإيراني وحماية أمن دول الخليج. عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة اليوم جلسة مباحثات موسعة ومؤتمرا صحفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في سياق تعزيز التنسيق المشترك لحماية الحدود وتأمينها. وتتمحور هذه المباحثات المكثفة حول رغبة دمشق وأنقرة في تسريع إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة للوصول إلى سوريا خالية من الميليشيات، بالموازاة مع تفعيل المشاريع الاقتصادية والربط السككي ودفع جهود الاستقرار الإقليمي. في المغرب، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر شديدة تتراوح ما بين 44 و47 درجة ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم السبت المقبل بالأقاليم الجنوبية وجهتي سوس ماسة ودرعة تفيلالت. النشرة الإنذارية أكدت أيضا امتداد الحرارة المفرطة يوم غد الجمعة لتشمل جهتي بني ملال خنيفرة ومراكش آسفي، بالموازاة مع نزول زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية بعد ظهر اليوم بالجهة الشرقية ومناطق الأطلس بجهتي فاس مكناس وبني ملال خنيفرة وصولا إلى أقصى الجنوب. الثانية والدقيقة الرابعة بميديا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: طاقة إيجابية مع حنان تسوري.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية. ملي كنفيقوا الصباح وحنا كنسولوا بزاف ديال الأسئلة في ريوسنا، شنو وقع، شنو غادي ندير، باش غادي نبدا، شنو الرونديفو اللي عندي، واش هذاك الشخص اللي وقع لي معاه جدال كنت انا على حق ولا كان هو على حق، واش انا هو الظالم، واش انا هو الضحيه. المهم من الصباح حتى الليل وحنا كنسولوا، وبعد مرات كشي اسئله اللي ما كتكونش بوعي. لكن واش عمركم فكرتوا باللي انه ممكن تطرحوا الاسئله في حياتكم اللي تقدر تعاونكم؟ ربما سؤال واحد اللي يحدد المسار ديالكم ويعرفكم كيفاش تعملوا مع الحياة. هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان توري.
1: أهلا وسهلا بكل الصديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم. أنتم تتابعون وتستمعون لطاقة إيجابية على ميدي أن. الأسئلة وشنو السؤال اللي يقدر يغير حياتك وحياتي؟ هذا هو موضوعنا اليوم. لسعيدة جدا أن نناقشه مع ضيفي الكريم الأستاذ العربي البهلالي اللي هو مدرب ومستشار في الإيجابية وتطوير الذات. سي العربي مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
2: مرحبا بك جنة أختي حنان، تبارك الله عليك. وموضوع اليوم جد مميز، لأن بزاف ديال الناس كيعتبروا بأنهم إلى لقاو أجوبة على الأسئلة اللي كيطرحوها حياتهم غادا تبدل.
1: صح.
2: وأنا اليوم جاي باش نقول لهم بأن الحياة ديالنا والجودة ديال الحياة ديالنا غادا تغير من اللي غادا تغيروا الأسئلة اللي كنطرحوا على نفوسنا.
1: هذا هو المربط الفرس. والجميل كذلك هو أن احنا كل واحد فينا كيسأل، ما يمكنش احنا فراسنا في اللاوعي ديالنا وحتى في الوعي ديالنا كيدوزوا بشكل يومي. ملي كنفيقوا الصباح حتى كنعسوا حنا يا راسنا غير كيسول، اش كيسول؟
2: نعم.
1: ما نعرف.
2: نعم.
1: طريقه عشوائيه، بعض المرات نبحث عن الاجوبه وبعض المرات غير خدام وصافي. ما
2: نعم.
1: اليوم كيفاش غادي نروضوه؟ كيفاش نخليوه يسال السؤال الصحيح اللي منه غنطلقوا ونديروا خارطه الطريق اللي تكون صائبه؟ قبل، شنو هو السؤال اللي يشغل بالك سي العربي هاد الايام؟
2: نعم، خلال هذا اللقاء هذا صراحه اهم شيء غادي تذكر في هذا اللقاء هذا هو السؤال اللي طرحتي دابا، لأن اليوم ما جايش باش نعطيو الناس معلومات، لأن أعتقد وأجزم بأن كل شيء ولا عارف وأن المعلومة موجودة، لكن اللي كيغير لنا حياتنا واللي غيعاوننا باش ندير ونحقق الأهداف ماشي هو الأجوبة اللي احنا كنقلبوا عليها، وإنما الجودة ديال الأسئلة اللي احنا كنسولوها. لأن ماشي الذكاء وماشي القوة هي اللي غتنجح الناس، وإنما اللي غيخليهم يدوزوا لاكسيون هي ديك الأسئلة اللي هما كيسولوها نفسهم. باش نعطي واحد المثال وواحد القصة قصيرة وهي واقعية من الحياة اليومية ديالنا. جوج ديال الأشخاص خدامين في واحد شركة معينة، وجوجهم تم الطرد ديالهم في نفس النهار من ديك الشركة. السؤال الأول سول راسه واحد السؤال اللي هو علاش أنا ديما كيوقع لي بحال هكا، هذا سؤال. والثاني سول راسه سؤال آخر اللي هو

0: كيفاش نستفد من هذه التجربه. الاول باقي كيقلب على جواب الذي دازت عام، والثاني تعلم من التجربه وخدا مسار واحد اخر جديد وحياته مشات مزيان. دونك باش نفهموا مزيان بان العقل ديالنا هو السؤال اللي انت كتسولو هو كيقلب لك على الاجوبه، لان جميع الاجوبه كاينه في العقل ديالنا وفي الذاكره ديالنا، كل شيء كاين سبحان الله العظيم، لكن انت اللي كتسولو هو كيوجهك لواحد المسار معين وكيديك فيه،
1: وانت بداك السؤال ديالك كتوجهه بطريقه غير واعيه.
0: نعم ومباشره. لانك انت هو لو جيد، وهنا اللي بغينا الناس انهم القرارات اللي غيبداو ياخذوها في حياتهم قبل ما تاخذ اي قرار، شنو هو السؤال اللي سولتي راسك فهذيك النقطه
1: معينه. لكن قبل ذلك انت نعم. ما جاوبتنيش على السؤال نعم. ديالي انا نعم. اكرر السؤال.
0: نعم
1: ماذا ما هو السؤال اللي كيشغل بالك هاد الايام؟
0: السؤال اللي
1: انا شوف انا لانه انا انت قلت قبيله قلت انت نعم. انا اجزم
0: حاليا
1: بانه من القصص ديال الناس نعم. نحن نتعلم.
0: نعم السؤال اللي كيدور في بالي بكل صراحه زعما المستمعين الكرام هاد الايام، كيفاش نقدر نعلم الناس أنهم يسولوا الأسئلة الصحيحة اللي تخليهم ياخذوا قرارات صحيحة وتحسن الجودة ديال الحياة ديالهم.
1: جميل. ليش كررت السؤال؟ لأنه إحنا في الغالب ما نكرر نفس الأسئلة بطريقة غير واعية. تلقانا نكرر نفس الأسئلة.
0: نعم.
1: يسولنا اليوم سولوا غدا على راسنا سولوا بعد سولوا. وهذه مسألة غير صحية.
0: نعم. هنا كاين ما يسمى بالاسئله اللي هي داخل الصندوق، وانا جميع من خلال الجلسات والاستشارات مع مجموعه ديال الناس اللي كيجيو عندي الاستشارات دائما كيعرفوني كنخدم بهذا المنهج ديال الاسئله بزاف. انا لا اعطي حلول خصوصا في الجلسات ديال الاستشارات وديال الكوتشينغ،
1: تساعد الاخر انه يجد الحل اللي يناسبه
0: عن طريق طرح الاسئله المناسبه والاسئله الجيده.
1: جميل.
0: فقط دونك الناس اللي غتعطي حل، الناس ما محتاجاش حلول، الناس عندها الحلول وعارفه الحلول وما كديرش الحلول. دونك حتى واحد ما ناقصه المعلومه وحتى واحد ما عارفش اشنو خاصو يدير. مثال شحال من واحد دابا عارف بان التليفون كيضيع ليه الوقت، محتاج تنصحو بان التليفون يضيع له الوقت. شحال من واحد عارف بان بزاف ديال الانواع ديال الماكولات اللي غيضروا له الصحه ديالو. شحال من واحد عارف بان التدخين و مثلا غيضر ليه بالصحه ديالو. عارف هو كمعلومه عارفه، دونك شنو تجي انت تنصحنو تقول له ديك الحاجه ما ديرهاش؟ لا. دونك شنو اللي غيخليه هو ياخذ القرار؟ شنو يخليه هو يدوز الفعل؟ لأن هذا هو النقطة الجوهرية في هذا المنهج ديال طرح الأسئلة. شنو اللي يخليني نطبق داكشي اللي أنا عارف، ماشي غير كنبقى كنجمع في المعلومات. وحياتنا ما غتغيرش بالكم ديال المعلومات والمعرفة اللي احنا كنعرفوها، مي حياتنا غتغير بجودة الأسئلة اللي احنا بدنا نطرحوها على نفسنا.
1: انت كتهضر في العربي وأنا كنتفكر، وطبعا ما غيكونش شي حد فينا اللي متابعنا ولا كيسمعنا ما كانش في المدرسة في أيام الامتحانات اللي كيقول لك الأستاذ راه السؤال نصف الجواب.
0: نعم نعم نعم نعم
1: وفعلا
0: نعم.
1: السؤال دائما كيكون فيه نعم. نصف الجواب.
0: نعم. أنا بعض مرات مثلا سؤال واش خاصني نتزوج، هذا سؤال واش هو زعما منهج في طريقة تفكير، واش هو سؤال صحيح؟ لا. سؤال صحيح واش أنا مستعد نتزوج؟ دونك هذا سؤال. مثلا ما بين الازواج مع بعضياتهم، راجلي ما كيفهمنيش، هذا سؤال. علاش راجلي ما كيفهمنيش؟ هذا سؤال، لكن كيدخلك في واحد الدوامه فيها بزاف ديال المشاكل وما كتلقاش الجواب. السؤال الجيد شنو هو؟ كيفاش نخلي راجلي نعاونو يفهمني؟
1: او شنو النقاط اللي ما كيفهمنيش فيها راجلي بالتحديد؟ واش حنا كنسولوا اسئله اللي هي اوتوماتيكمون كتعيشنا دور الضحيه؟
0: نعم نعم، كتدخلك في دور الضحيه، ما كتعطيكش حلول مثلا، ولا
1: كان الغالب الله ما في يديش في يد الاخر،
0: ولا كتقلب ان عقلك يعطيك لان السؤال عقلك يعطيك الجواب على السؤال. راه ما كيظلمكش. مثلا فاق واحد الصباح قال لك علاش انا فاشل، العقل ديالك غيبدا يجمع جميع المبررات والافكار والقناعات يعطيهم لك علاش انت فاشل. لكن الا فقتي الصباح وسولتي راسك شنو خاصني ندير اليوم، يعطيك الخطوه والعمل اللي انت غتنوض تقوم به. دونك شنو اللي خلى البديه ديال نهارك تكون غدا مزيانه؟
1: هو السؤال.
0: وهنا انا كنجي كنختلف على مجموعه من المدارس في مجال التنميه الذاتيه، سواء المدرسه الكنديه او المدرسه الامريكيه، اللي كتقوم على فكره ديال غير الافكار ديالك وعلى التحفيز وغير المشاعر وهذا. دونك المنهج الصحيح قبل هذا الشيء كامل هو فن طرح الاسئله.
1: وخصوصا الأسئلة اللي كتسبق اتخاذ أي قرار اللي يكون مهم ومصيري في الحياة.
0: نعم
1: كتلعب
0: نعم.
1: يعني جودة السؤال أو الأسئلة كتفرق في مسألة ديال اتخاذ القرار بشكل صائب و

0: إيجابي و
1: نعم
0: مهم.
1: جدا جدا جدا جدا. جميع القرارات اللي كياخذوها الناس في حياتهم هي نابعة من واحد السؤال. وإلا كان السؤال خاطئ راه القرار كله غادي يمشي خاطئ. وهنا فين كنجيب أن المنهج هو منهج عملي، هو أن السؤال كيخليك تاخذ قرار، القرار كيعطيك العمل، والعمل هو اللي كيعطيك النتيجة. دونك ما تمشيش للفكرة أصلا، سير للسؤال.
0: شنو هو أبرز سؤال اللي دابا انطلق من احتكاكك مع الناس، وسواء الناس اللي كيجيو يطلبوا مواكبة أو حتى الناس العاديين، حنا كمغاربة، شنو هو السؤال اللي كنسألوه دائما، ولا بعض الأسئلة اللي كنسألوها دائما راسنا واللي كتكون قاتلة؟
1: الأسئلة
0: اللي ورثناها وبقينا كندولوها وصرنا كنورثوها لوليداتنا.
1: علاش أنا بحال هكا؟ فهمتيني؟ علاش أنا ما عندي زهر؟ فهمتي؟
0: اللي دات فيها يدي ما تنفع.
1: دونك هاد الأسئلة هادي اللي أصلا ما عندهاش جواب، علاش أنا شكلي داير بحال هاد الشكل؟ علاش أنا ما ناجحش؟ علاش أنا ما كيفهمونيش الناس؟
0: هادي علاش أنا ديما كنقول علاش أنا ما عندي زهر؟ كلنا كنقولوها، أنا ما عندي زهر، علاش أنا فيما كان شي علاقة غير صحية كتلقاني فيها، علاش أنا كنجذب الناس اللي هما سواء في الصداقات سواء أنهم اللي كيخونوني وكيغدروني، علاش وعلاش؟
1: دونك هاد الأسئلة هادي كتعطينا جودة ديال الحياة ديال داك الشخص. دونك أنا دابا السؤال للمستمعين الكرام، شنو هما دائما سول راسك، شنو هما الأسئلة اللي كاين كيدوروا في راسي؟ غتلقى دائما واحد 10 ديال الأسئلة دائما أنت كتسولهم راسك في جميع المواقف. دونك حاول تبدلي دوك الأسئلة، شوف حياتك واش غادا تبدل، نظرتك للناس واش غتبدل، المعاملة ديال الناس معك في العمل واش غتبدل، لأنهم كيتسموا المتكررات. ميمكنش انت دائما كطيح في نفس المشكل، دائما انت الناس ما كيفهموكش، دائما انت فهمتيني محقور، دائما انت مظلوم، دائما انت كيتنصب عليك، دائما انت كتقولب. دونك هادشي
0: كاين مشكل، كاين مشكل، المشكل هو انت.
1: دونك المتكررات. وانا هاد المساله هذه كنمشي دائما حتى الناس ملي كياخذوا واحد القرارات اللي هي سلبيه، شرى شي حاجه، صوب شي حاجه، دار شي حاجه، شي خطوه، دائما كنرجع داك النهار فاش خديتي داك القرار شنو هو السؤال اللي سولتي راسك.
0: ولكن دابا باش نوصل لهذه المرحله ديال نوعاو بان احنا، لانه راس العربي وانت غادي تصحح لي، راه اغلب الاسئله اللي تدور عندنا راه بطريقه غير واعيه وكتولي عاده،
1: كتولي عاده. نعم.
0: كيفاش غندير بعدا نوعا بانه داكشي اللي كيروج راهو اسئله وراها بطريقه غير واعيه وراها تقرر وكتقودني انني نتخذ قرارات ماشي صحيحه، ولكن انا تعودت عليها، وصلت عندي 40 عام ولا عندي 50 عام ولا عندي 60 عام، كيفاش ندير نبدل داكشي اللي تعودت عليه؟ نعم. وناخذ عادات جديده وبزاف ديال الاشياء.
1: نعم.
0: هناك
1: نعم، هو سبحان الله العظيم، هو حتى الطريقه ديال الحل ديال هذه المشاكل هذا هو دائما الناس ينتظرون جواب. واش انت دابا كتسوليني وانت كتنتظري جواب؟ وهو اصلا الطريقه ديال الحل ديال هذه المشاكل واننا ندوزو لاكسيون، هو ان المنهج هو مبني على سؤال بسؤال. حتى سيدنا موسى عليه السلام فاش سول الله سبحانه وتعالى قال لي راه بغيت نشوفك، فهمتي، بغيت نشوفك. الله سبحانه وتعالى ما جاوبوش، قال له انا وانما توسلوا. الله سبحانه وتعالى قال له اولم تؤمن. دونك سؤال بسؤال. دونك تقول لي واش انا غادي كيفاش غنوعى، كيفاش غنفهم، كيفاش غنفكر نعرف؟ دونك هذا سؤال، هو في حد ذاته سؤال، سؤال على المعتقد. انا كنفكر بالطريقه، واش هذا المعتقد هذا صحيح؟ هذا سؤال. واش كاين شي سؤال افضل نقدر نسولو لراسي؟ انا جو عندي اشخاص اللي غياخذ قرار حاسم في الحياه ديالو، وكان غيظلم ديك الزوجه، ولا كان غيتاخذ قرار في واحد الشركه، ولا مجرد تغيير السؤال تغير القرار. لان ما كانتش بانت لي هذه الوجهه ديال النظر. اذا الاسئله، السؤال دائما نشوف اللي من موراه، دائما طرح سؤال من موراه، لان السؤال كيؤدي الى سؤال.
0: وشنو هو السؤال اللي خاصني نسولو دابا؟ انت هي في هذه الحلقه قلتي لي ما تسولينيش، لان انا براسي غنجاوبك بسؤال. هو واحد التمرين جميل جدا،
1: ماشي
0: ولكن انا غنسول، لان انا خدمتي خصني نسول بعد الاول.
1: نعم نعم نعم.
0: شنو هو السؤال اللي خاصنا كل واحد فينا يسولو قبل اتخاذ اي قرار؟
1: نعم، هذا السؤال غنجاوبك عليه في ثلاثه ديال الاسئله. مزيان. هذا السؤال غنجاوبك عليه في ثلاثه ديال الاسئله. السؤال الاول هو هذا القرار واش غادي يقربني، ولا شنو هي الخطوه اللي غنديرها باش تقربني للهدف ديالي؟ شنو هي الخطوه اللي غنديرها دابا وغتقربني للهدف ديالي؟ هذا السؤال جوابا على السؤال ديالك. السؤال الثاني، واش من هنا العام الى مشيت واش انا غنلقى راسي في ديك البلاصه اللي انا كنتمناها لراسي؟ واش غنكون وصلت للهدف ديالي؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، واش هذا الهدف اللي انا كان

0: بغيت نوصل ليه واش كيخدم ليا الرساله ديالي والهدف ديالي والروح ديالي والحياه ديالي. اذا انا هادو ثلاثه ديال الاسئله غادي ناديو بيا مثلا ناخذ واحد القرار. مثلا انا فقت الصباح ما عنديش القانه باش ندير رياضه، ما عنديش القانه باش نتحرك، ما عنديش ما عندي ما عنديش الوقت، ما عندي التزامات، عندي هذا. اونك لا سولت عقلي واش عندي الوقت باش ندير الرياضه، اش يقول لي؟ يقول لي لا. مباشره ما عندكش الوقت.
1: هو اصلا يعجزك، كيعطيك اجوبه اللي هي اللي نعم. انت اصلا كتسول السؤال اللي نعم. باغيه يقول لك غير جلس.
0: دونك شنو ندير لهذا العقل هذا باش نخليه يحفزني ندوز لاكسيون؟
1: اييه مثلا في هذه المساله هذه اللي مهمه بزاف اللي كتقول ونوض نمشي ندير الرياضه ولا وكاين الشرقي اليوم.
0: دونك
1: شنو السؤال اللي خصني نسول باش نوض واخا الشرقي واخا الشتا واخا ما نعرف شنو نوض ندير ديك الرياضه لانها المشي مفيد للصحه.
0: الا خرجت ودرت الرياضه واش غندم؟ هذا هو السؤال. واش غندم الا خرجت ودرت الرياضه ولا غندم الا ما خرجتش؟ شنو يكون جوابك؟
1: ما نعرف.
0: غندم الا ما خرجتش.
1: ما خصنيش نعطيه نفضلوا ما بين جوج.
0: نعم.
1: ما نعطيش بين او بين. خصني نكون حازم معاه باش نوض.
0: لا غير
1: نجمع الوقفه ونوض.
0: دائما سبحان الله العظيم الناس اللي كيمارسوا الرياضه كيقول لك النشاط ديالي والطاقه ديالي من بعد الحصه كانت افضل بكثير من قبل الحصه.
1: طبعا.
0: دونك الا كنتي ديجا جربتي هذا الاحساس هذا غتقول له واش غندم ولا ما غندمش؟ يقول لك لا ما غتندمش، لا غتندم الا ما درتيش.
1: لانه في الغالب فعلا المساله ديال الرياضه هذه غير باش انتر بارونتيز في الغالب ما دائما كتعجز ما كديرش الرياضه، نهار اللي كديرها كتقول كتندم علاش ما كنتيش كتمشي دير الرياضه. دونك هذا هو
0: وهي القاعده. علاش انا سويت بالضبط هذا السؤال هذا ديال الندم؟ هو سبحان الله العظيم الانسان عمره ما كيندم على الحوايج اللي كيدير، هذه خذ قاعده، لكن كيندم على الحوايج اللي ما دارش.
1: انا غنعطيك بعض الاسئله.
0: نعم.
1: حتى انا وتا نسول زعما واخا من مهمتي انني نسولك، حتى انا غنزيد نتعمق معاك وغادي نسول. عندك بعض الاسئله اللي انت غادي تخبرنا بطريقه سريعه انه هذه الاسئله وهاد النوعيه ديال الاسئله واش غادي تقودنا الى الحل ديال شي مشكله ام غادي تزيد تعقدها؟ لأن أنت هضرتي على أنه السؤال كيقدر يحل أو يسد.
0: نعم.
1: علاش أنا ديما ما عندي زهر؟
0: هذا سؤال يدخل في في في جلد الذات، فهمتي؟ وفي النظر الضيق في الكأس الفارغ من سميتو. أما دائما الناس اللي جيتي تشوف غتلقاه هو أفضل بكثير من مجموعة ديال الناس، وغتلقى كاينين الناس اللي أحسن منه، والتحسين هو تحسين مستمر.
1: صح.
0: دونك تقول لي ما عندك زهر، نقول لك مجرد أنك مازال حي، الله سبحانه وتعالى عطيك واحد صحيحة، عطيك واحد هذا، دونك راه انت عندك واحد الحظ الكبير.
1: اذا هذا سؤال ما خصوش يتطرح.
0: نعم.
1: شنو خاصني ندير باش نتعلم هذا الموقف المحرج اللي انا طحت فيه؟
0: نعم هذا سؤال جيد. دونك شنو نتعلم من طحت في واحد الموقف مثلا اللي هو محرج؟ دونك شنو الطريقه باش نستافد منها باش المره الجايه ما نطيحش فيه؟
1: اذا هذا سؤال
0: كيفاش
1: مفيد.
0: نستافد منه. نعم.
1: أوكي.
0: نعم.
1: علاش انا حتى شي حد ما كيفهمني؟ وهذه كنسمعوها بزاف.
0: نعم.
1: لا في خدمتي ولا في حياتي ولا. نعم. مع أولادي ولا مع والدي ولا حتى خوتي ما كيفهمونيش.
0: نعم هذا سؤال خاصنا نبدلو الصيغة ديالو والطريقة ديالو في علاش الناس ما كيفهمونيش. السؤال هو كيفاش نخلي الناس نعاون الناس أنهم يفهموني ويفهموا وجهة النظر ديالي. دونك يعني مطلوب منك أنك تدير واحد المجهود أكبر في التعامل ديالك مع الآخرين ويخليهم يفهموا وجهة النظر ديالك.
1: دابا انا كبرت وصلت واحد السن واش دابا تا شاب غادي يديوه الكتاب، شنو اللي خاصني نبدل انا في طريقتي؟ انا هذه طريقتي والناس راه كيعرفوني وتعودوا عليا فيها.
0: نعم هو التحسين مستمر، ما سبحان الله العظيم ما عندوش واحد السن ولا واحد هذا معين، حتى في الانجازات التاريخيه يعني اللي دازت ومجموعه من الاشخاص اللي حققوا نجاحات فهمتي في واحد السن نقولوا فهمتيني 60 عام 70 عام عاد بداوا الانجازات ديالهم عاد تركوا البصمه ديالهم. دونك التغيير ما عندوش واحد السن محدد. ثاني حاجة أطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. كاين سؤال دابا حاليا لهاد مثلا في هذا العصر اللي احنا فيه الذكاء الاصطناعي، تخيل معايا بسبب سؤال تطرح سنة 1950 سؤال واش ممكن الآلة تقدر تفكر وتقدر تعاون البشرية بحال البشر؟ سؤال تطرح حاليا دابا احنا كنشهدوا واحد الثورة في العالم ديال المعلومات والذكاء الاصطناعي بسبب سؤال طرحه شخص حاليا تجاوب عليه.
1: كنسمعوا بزاف انا درت كل شيء ما خليت ما ضحيت ما درت، سورتو ما بين الازواج.
0: نعم.
1: انا ما خليت ما درت ما خليت ما ضحيت، مكرصة حياتي لولادي ولراجلي، شنو مازال مطلوب مني؟
0: ديها في راسك.
1: طب انت واش نصحتي ولا درتي فيا؟

0: ديها في راسك هي ماشي معيوره بزاف ناس كتحبوها معيوره صح. ما هي احسن نصيحه تقدر تعطيها لشي شخص عزيز عليك هو انه يديها في راسه صح. يديها في راسه يعطي الوقت للراسه يهتم براسه. كان جات عندي واحد السيده قلت لها نفس الحاجه قالت لي راه ما يمكنش نديها في راسي راه عندي ربعات الوليدات. كان كنت قلت لها زعما خذي واحد ساعه ديها في راس. قالت لي راه عندي ربعات الوليدات. قلت لها ما يتصحابشني عندك ربعه اذا نعطي راسك جوج سوايع ماشي ساعه
1: اكثر.
0: زيديها في راسك اكثر بزاف لان هذا هو الاصل.
1: هذا هو الاصل فعلا. حنايا كان حتى مجتمعنا وكيفاش تربينا اننا كنعيشوا لنظره الاخر ماشي لينا. وانا تعمدت نعطيك هذه الاسئله اللي هي تروج عندنا حنا كمغاربه وكعرب ماشي غير كمغاربه. وانت مشكور يعني صححت لنا بعض المفاهيم الخاطئه وبعض الاسئله اللي هي كتهدمنا اكثر من اللي كتبنينا. لكن انا بغيت نعرف بشكل شخصي سي العربي شنو فوقاش انت عرفتي بانه الاسئله راه بشكل شخصي شنو الموقف اللي انت كنتي فيه وعرفتي بانه الاسئله اللي كتسالها راسك ما داتكش الطريق اللي انت بغيتيها.
0: نعم انا في المجال ديال التدريب والاستشارات هذه 12 سنه يعني وقريت مجموعه ديال الكتب بزاف ديال المدارس اللي دزت عليهم عاونت مجموعه من الاشخاص. ودائما كان واحد السؤال يراودني في الذهن ديالي هو كيفاش نعاون اي شخص يجي قدامي نخليه انه يوصل يحقق الاهداف ديالو ويوصل ليها. هذا كان سؤال دائما كيراودني بالطريقه. لقيت بان ملي كيجيو عندي الناس كنلقاهم اعلى مني فاهمين اكثر مني عارفين شي حوايج عندهم تجارب اكثر مني. كنقول دائما فين كاين المشكل اونك هاد الطريقه ديال فين كاين المشكل كيفاش نعاون كيفاش نخليه يطبق داكشي اللي كيعرف. مجموعه من الاسئله خلاتني نفهم بان الناس
1: في الختام شنو بعجاله شنو تقول للمستمع والمتابع الكريم اللي كيتابعنا اليوم؟
0: صراحه ما غاديش نقدر نغير لهم حياتهم في هاد 30 دقيقه وفي هاد اللقاء ولكن الا كنت بدلت لهم غير الطريقه ديال التفكير في الاسئله غنكونوا وصلنا للهدف ديالنا من هاد اللقاء.
1: تبارك الله عليك استاذ العربي البهلالي مدرب ومستشار في الايجابيه وتطوير الذات. شكرا انك كنتي معنا اليوم.
0: بارك الله فيك وفرصه سعيده.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في امان الله.

0: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
2: موجز الثالثة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نسأل الموجز من شؤون الشرق الأوسط، حيث أعربت باكستان عن أملها في أن يمهد الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز لاستئناف المحادثات والحوار التقني بين واشنطن وطهران، وهو الموقف الذي يأتي بالتزامن مع مستجدات ميدانية متسارعة على الأرض، حيث دخلت التفاهمات المؤقتة برعاية عمانية حيز التنفيذ لفتح المضيق وتنظيم حركة الملاحة البحرية بموازاة مع خطوة أمريكية عملية تمثلت في رفع العقوبات عن كيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني لضمان انسيابية العبور وتفادي أي تصعيد عسكري. وفي سياق الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تقوده إسلام أباد لخفض التصعيد في المنطقة، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن زيارة رسمية يقوم بها رئيس الوزراء شهباز شريف رفقة

0: قائد الجيش عاصم منير إلى المملكة العربية السعودية تمتد من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل. المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد أن الزيارة تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز الأزمة الراهنة، وتأتي في إطار جهود الوساطة الباكستانية المستمرة لإنهاء الصراع الأمريكي الإيراني وحماية أمن دول الخليج. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 2 من جنوده في جنوب لبنان إثر مواجهات جرت أمس في حصيلة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من شهر، مشيرا إلى تواصل الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، بحثا عن تسوية سياسية تنهي الحرب التي اندلعت في مارس الماضي وتثبت مذكرة التفاهم الموقعة منذ منتصف يونيو المنصرم. نبقى في الشرق الأوسط دائما، حيث شن المتمردون الحوثيون هجوما صاروخيا على منطقة مأرب وسط اليمن اليوم، أسفر عن مقتل وجرح عشرات عناصر القوات الحكومية بحسب ما أفاد به مسؤول عسكري يمني لوكالة الأنباء الفرنسية دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل بشأن عدد القتلى والجرحى. في المغرب، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره السنوي الصادر أمس برسم سنة 2025. التقرير رصد اختلالات بنيوية في منظومة المخزونات الاحتياطية للمحروقات، منبها إلى تراجع الاحتياطي الإلزامي للمواد البترولية عن العتبة القانونية. التقرير دعا إلى إرساء آلية تخزين ومراقبة أرباح الشركات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. ختاما بالخبر الرياضي، حيث انتقل النجم المصري محمد صلاح رسميا اليوم إلى فريق ترابزونسبور التركي بتوقيعه عقدا لموسمين بعد 9 أعوام حافلة و9 ألقاب أحرزها بألوان ليفربول الإنجليزي. وأعلن ترابزونسبور الذي سيخوض في أواخر الشهر الحالي الملحق المؤهل لمسابقة يوروبا ليج أن اللاعب المصري سيتقاضى 17 مليون أورو سنويا دون احتساب مكافآت الأداء في رقم قياسي على صعيد الدوري التركي. يا دا مستمعينا، ننهي هذا الموجز، هذه تمام 3:04. لحظات تتابعون لايف سامر مع سفيان، إلى اللقاء.
1: بين تفاصيل الحياة اليومية نحتاج أحيانا إلى مساحة هادئة نفهم فيها أنفسنا أكثر.
2: أنا سعيد العيادي وهذا بودكاست توازن، مساحة هادئة نناقش فيها كل ما يهم الأسرة من الصحة النفسية والجسدية إلى العلاقات والتربية كي نعيش بوعي وطمأنينة أكثر.
1: بودكاست توازن مع سعيد العيادي متوفر الآن على ميديا بودكاست.
3: نتغداو جميع
4: ومبانديو الدراري يلعبوا،
3: خاصنا نشريو واش ناقصنا للضياف.
5: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي واكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديرو بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: اكتشفوا الفرف الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفرف الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: بهاد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة هاد المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا وريحتهم زوينة؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبة بسهولة تامة، وتنظيف ثلاثة هاد المرات أقوى من أي مسحوق آخر، حيت كنا عارفينها
2: نقا من نقاوة، نقاوة التيد.
3: أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز الرابعة.
4: موجز الرابعة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. أعربت باكستان عن أملها في أن يمهد الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز لاستئناف المحادثات والحوار التقني بين واشنطن وطهران، وهو الموقف الذي يأتي بالتزامن مع مستجدات ميدانية متسارعة على الأرض، حيث دخلت التفاهمات المؤقتة برعاية عمانية حيز التنفيذ لفتح المضيق وتنظيم حركة الملاحة البحرية بموازاة خطوة أمريكية عملية تمثلت في رفع العقوبات عن كيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني لضمان انسيابية العبور وتفادي أي تصعيد عسكري. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 2 من جنوده في جنوب لبنان إثر مواجهات جرت أمس في حصيلة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من شهر، مشيرا إلى تواصل الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، بحثا عن تسوية سياسية تنهي الحرب التي اندلعت في مارس الماضي وتثبت مذكرة التفاهم الموقعة منذ منتصف يونيو الماضي. نبقى في الشرق الأوسط دائما، حيث شن المتمردون الحوثيون هجوما صاروخيا وبالمسيرات على منطقة مأرب وسط اليمن اليوم، أسفر عن مقتل 38 عنصرا من القوات الحكومية بحسب ما أفاد به مسؤول

0: عسكري يمني لوكالة الأنباء الفرنسية. في المغرب، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره السنوي الصادر أمس برسم سنة 2025. التقرير رصد اختلالات بنيوية في منظومة المخزونات الاحتياطية للمحروقات، منبها إلى تراجع الاحتياطي الإلزامي للمواد البترولية عن العتبة القانونية. التقرير دعا إلى إرساء آلية تخزين ومراقبة أرباح الشركات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. في المغرب دائما، في نشرة إنذارية محينة، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر شديدة تتراوح ما بين 44 و47 درجة، وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم السبت بالأقاليم الجنوبية وجهتي سوس ماسة ودرعة فيلالت. في الخبر الرياضي، تمسك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا اليوم بقرار مقاطعته لمسابقات نظيره الاتحاد الدولي فيفا بما فيها كؤوس العالم، رغم تراجع الأخير عن خطته لتشريع أبواب المونديال أمام المستثمرين الأجانب. إلى جانب سحب مشروع فيفا وهو مطلب تم تلبيته، يطالب الاتحاد الأوروبي بضمانات بعدم تكرار مثل ما هذه المحاولات الساعية بحسبه لتشويه كرة القدم بهذه الطريقة. وأكد ويفا أن هذه الشروط لم تستوفى، مجددا فقدان الثقة في رئاسة جاني إنفانتينو. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 4:03، إلى اللقاء.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان. ومن الاستوديو نرصد نحلل
2: مع من تتحاور
4: ونقدم اليوم الخبر كما هو
5: على قناة ميديا
4: انتبه. على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا انتبه، الخبر برؤية جديدة.
6: اكتشفوا الفورفي الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
7: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: موجز الخامسة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. وجهت إيران عبر وسطاء تحذيرا بإغراق الخليج في الظلام في حال مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف محطات توليد الكهرباء في إيران، وقدمت قائمة محددة بالأهداف التي تعتزم دربها قبل أن يتراجع الرئيس الأمريكي عن تهديداته، بحسب ما أفاد به مسؤولان خليجيان لوكالة الأنباء الفرنسية. وقال ترامب، وكان ترامب هدد بشن هجوم واسع على إيران يشمل محطات إنتاج الطاقة قبل أن يتراجع عنه في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، عازيا ذلك إلى طلبات من طهران والسعودية والإمارات وقطر، وسعيا لمنح الدبلوماسية فرصة جديدة. من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن 4 مصادر في قطاع الشحن قولها إن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان الذي من شأنه أن يمنح طهران السيطرة على السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز يصعب تنفيذه بسبب العقوبات الأمريكية والشروط التأمينية التي تقيد أي مدفوعات. شن طيران الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان خلال أقل من ساعة في تصعيد ميداني متواصل يستهدف مناطق جنوب البلاد، وذلك ردا على مقتل 2 من جنود جيش الاحتلال في جنوب لبنان أمس إثر مواجهات جرت في حصيلة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من شهر. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، بحثا عن تسوية سياسية تنهي الحرب التي اندلعت في مارس الماضي. نبقى في الشرق الأوسط دائما، حيث شن المتمردون الحوثيون هجوما صاروخيا وبالمسيرات على منطقة مأرب وسط اليمن اليوم، أسفر عن مقتل 38 عنصرا من القوات الحكومية بحسب ما أفاد به مسؤول عسكري يمني لوكالة الأنباء الفرنسية.

0: عبر بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية عدة دول اليوم عبر هذا البيان عن إدانة الوزراء للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. البيان المشترك الصادر عن كل من تركيا والسعودية والإمارات وقطر ومصر وباكستان إلى جانب إندونيسيا والأردن ندد أيضا باستهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال. في المغرب أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره السنوي الصادر أمس برسم سنة 2025. التقرير رصد اختلالات بنيوية في منظومة المخزونات الاحتياطية للمحروقات منبها إلى تراجع الاحتياطي الإلزامي للمواد البترولية عن العتبة القانونية. التقرير دعا إلى إرساء آلية تخزين ومراقبة أرباح الشركات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. ختاما بالخبر الرياضي، تمسك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا اليوم بقرار مقاطعته لمسابقات نظيره الاتحاد الدولي فيفا بما فيها كؤوس العالم رغم تراجع الأخير عن خطته لتشريع أبواب المونديال أمام المستثمرين الأجانب. على جانب سحب مشروع فيفا وهو مطلب تم تلبيته، يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات الهادفة لتشويه كرة القدم بهذه الطريقة بحسب وصفها. وأكد ويفا أن هذه الشروط لم تستوفى مجددا فقدان الثقة في رئاسة جاني إنفانتينو للفيفا. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 5:04، إلى اللقاء.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
2: Tu as entendu parler des airbags Takata ?
3: Non, ça se vend ?
2: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
3: Comment ça ?
2: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces marques.
3: Et je fais comment ?
2: Appelle gratuitement le 3858 et communique ton numéro de châssis. Leurs conseillers te diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas. Appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.

0: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم، أنتم دائما معنا على مواجدات ميديا في مسهر جولة إخبارية جديدة من جولات الحصاد بفقرتها المختلفة والمتنوعة كما العادة. فقرات متعددة إضافة لوقفات مع آخر مستجدات الأحداث بمواجيد ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. نقاش الحصاد لهذا المساء نخصصه لموضوع مرتبط بقطاع المحروقات، الاختلالات التي تواجهها منظومة الطاقة وخاصة المحروقات في المغرب في ضوء تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والذي نبه إلى هذه الاختلالات. أسعد معكم مستمعينا طيلة الساعتين المقبلتين بتقديم هذه الفقرة، ابقوا معنا في المتابعة. المسهل كما العادة سيكون بجديدية الطقس بصيغة أخرى، طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيسفا في اللوكوس وما بين الرباط وجرادة وفي الأطلس الكبير وكذلك في المناطق القراب لهم بحال حتى في ناحية الداخلة. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش وغادي يعطي شير عدات مشتية في جبال الأطلس وما بين تندرارة وفيقيق. الريح غادي صوت غربي في جل المناطق ما عدا في السول الغربية في الريف والمنطقة الشرقية بحال حتى في درعا وتافيلات فاش غادي صوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في عامة النواحي ما عدا في بعض السواحل فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال البارح والبارح وليام القليلة اللي قبل منهم ما بين 27 و 39 درجة في السوس، ما بين 28 و 31 درجة في ناحية الريف، ما بين 30 و 38 درجة في دكالة، ما بين 30 و 42 درجة في واد الذهب، ما بين 32 و 35 درجة في اللوكوس، ما بين 32 و 38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و 39 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 42 درجة في ناحية عبدة، ما بين 33 و 40 درجة في الشاوية والساقية الحمراء، 36 37 درجة في الغرب، 37 38 درجة في ناحية سايس، ما بين 37 و 41 درجة في ناحية الحوز، ما بين 38 و 42 درجة في تافيلات، ما بين 40 و 46 درجة في درعا، وما بين 41 و 46 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس تقريبا كل زراعات الخضرة ديال الموسم مهددة بزاف بالتكاثر المهول اللي يمكن يوصلوا له فيهم الحشرات والدود، بالخصوص الدود اللي تيجي من فرط الدود الليل وتيمكن ياكل الورق ويهلك الزراعة في أيام قليلة. وهذا علاش لازم من الاحتياط منه بالفخاخ اللي فيهم الضوء وتيجبدوا عندهم في الليل، وكذلك بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم، لكن بشرط نحتارموا المدة اللي يمكن نداوي فيها الزراعة ديالنا قبل من الجني باش ما تديرش مشكل ديال التسموم للمستهلك، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام والسادسة مساء باستديوهات إذاعة ميديا بطنجة موعد النشرة المغاربية. المغاربية لهذا المساء معك زميل أمين عزيماني. أمين مساء الخير.
3: مساء الخير محمد، مساء الخير لكل مستمعينا. نستهل النشرة من المغرب، حيث كشفت المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 الصادرة عن رئيس الحكومة أمس أن مشروع القانون للسنة القادمة يرتكز على 4 أولويات أساسية تبعا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير بإطلاق دورة جديدة في المسار التنموي. وتشمل أو تتمثل الأولويات المرسومة في توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الصاعدة، فيما تتعلق الأولوية الثانية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمالية وفق مقاربة للتنمية المندمجة، في وقت تهم فيه الأولوية الثالثة مواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية ثم مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى. والحفاظ على التوازنات المالية العمومية كأولوية رابعة. توضيحات أوفى حول باقي الأولويات لمشروع قانون المالية المقبل يقدمها لنا الأستاذ رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
4: مشروع قانون المالية ديال السنة المقبلة سينهل من دون شك ويسير وفق ما جاء في الخطاب الملكي السامي الذي أعطى خارطة الطريق واضحة المعالم من أجل ترسيخ المكتسبات وتكريس شروط الدولة الصاعدة، نمو اقتصادي قوي ومتوازن يستفيد من عدد من المزايا المتوفرة في بلادنا، لعل أبرزها الرؤية الملكية استراتيجية، مؤسسات القوية، ثم الأمن والاستقرار. ثانيا مواصلة المسار ديال التحول الاقتصادي والصناعي وتحسين الجاذبية ديال المملكة، تعزيز السيادة الاقتصادية، تنويع الشركاء، مواصلة تطوير الاستثمار العمومي والاستثمار في البنيات التحتية الأساسية، مواصلة تنزيل البرامج ديال الحماية الاجتماعية ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تنمية أيضا ترابية المندمجة، تطوير آلية التمويل لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواصلة ديال تنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى بعد الانتخابات التشريعية القادمة، إصلاحات تساير المحطة القادمة ديال مسار التنمية في بلادنا والتي من دون شك ستكون محطة فاصلة.
3: في المغرب دائما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره السنوي الصادر أمس برسم سنة 2025. التقرير رصد اختلالات بنيوية في منظومة المخزونات الاحتياطية للمحروقات، منبها إلى تراجع الاحتياطي الإلزامي للمواد البترولية عن العتبة القانونية. التقرير دعا أيضا إلى إرساء آلية تخزين ومراقبة أرباح الشركات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. نواصل اللحظة بسلسلة الروبورتاجات حول مدينة سبتة المحتلة وأهلها بين لغة إسبانية رسمية ولهجة الدارجة المغربية الحاضرة بقوة في المعيش اليومي للساكنة المسلمة لمدينة سبتة المحتلة، تتداخل قضايا الاندماج الاجتماعي والاعتراف الثقافي. فكيف يتعايش هذا المزيج اللغوي؟ عن ذلك يتمحور روبورتاج موفد ميديا إلى سبتة الزميل محمد المودن.
5: هنا في سبتة حدود لا يحرسها أحد ولا تظهر على خريطة، الحد الفاصل بين القشتالية والدارجة المغربية. يعبر السبتيون من أصل مغربي عشرات المرات كل يوم، وفي فضاءات التواصل اليومي تتحول اللغة من وسيلة تفاهم إلى بطاقة هوية مركبة. ياسمين سبتية، أبوها مغربي وأمها من سبتة، قد ولدت بين لسانين لا بين ضفتين، وحين سألناها كيف تعيش ذلك أجابت بكلمة طبيعي.
6: في البيت نتحدث بالدارجة والإسبانية معا، وقد نشأت على التحدث باللغتين، لذا يعد هذا الأمر طبيعيا ومألوفا بالنسبة لنا. إنها مسألة ثقافة، فنحن لا نتخلى عن لغتنا لأنها تأتي بشكل عفوي منذ الصغر.
5: لكن هذا العبور بين اللسانين لا يسير في الاتجاهين بالقدر نفسه، فمن يتعلم لغة الآخر في سبتة هو في الغالب طرف واحد. داني سبتي من أصل إسباني ينظر إلى الأمر من ضفته.
7: من المؤكد أن السكان المسلمين لديهم رغبة أكبر وسهولة أوضح في تعلم اللغة الإسبانية مقارنة بسعي الإسبان لتعلم الدارجة والتي تمثل اللهجة المحلية المحكية في سبتة.
5: ثم تجيل في سبتة لم يعد يكتفي بأن يعيش الظاهرة، بل صار يعرف اسمها العلمي. نور طالبة جامعية سبتية من أصل مغربي تنتمي إلى هذا الجيل، جاءت من البيت تتكلم لغتين وعادت من الجامعة تعرف كيف تشرحهما.
8: يتحدث الجميع هنا في سبتة بنوع من الثنائية اللغوية تجمع بين الإسبانية والدارجة، فعلى سبيل المثال أي شخص تجري معه مقابلة هنا يعرف ظاهرة التبديل اللغوي، وهي حالة لغوية يمزج فيها المتحدث بين اللغتين.
5: يقول التواصل اليومي للسبتيين من أصل مغربي شيئا واحدا، ابحثوا عن سبتة في الجملة لا في الخريطة، دارجة من البيت وقشتالية من الشارع ومكون واحد لا يقبل القسمة. من سبتة محمد المدن، ميديا.
3: في المغرب دائما وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر شديدة تتراوح ما بين 44 و47 درجة، وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم السبت المقبل بالأقاليم الجنوبية وجهتي سوس ماسا ودرعة فيلالت. هذه النشرة الإنذارية تؤكد أيضا امتداد الحرارة المفرطة يوم الغد الجمعة لتشمل جهتي ابن ملال، خنيفرة ومراكش أسفي، توازيا مع نزول زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية بعد ظهر اليوم بالجهة الشرقية ومناطق الأطلس بجهتي فاس مكناس وابن ملال خنيفرة وصولا إلى أقصى الجنوب. سلطت صحيفة لوفيغارو الفرنسية الضوء على قضية الصحفي الفرنسي الرياضي كريستوف غليز القابع في السجون الجزائرية وعلى ظروف اعتقاله ومسار قضيته. وكشفت الصحيفة أن الصحفي الرياضي الفرنسي بالجزائر يعاني الأمرين في السجن، والأهم من ذلك أنه لا يرى أي بوادر للحل. وأوضحت لوفيغارو أنه منذ 29 من يونيو 2025، وهو التاريخ الذي حكم فيه على كريستوف غليز بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم الإشادة بالإرهاب وحيازة منشورات قصد الدعاية التي تضر بالمصلحة الوطنية، ما تزال عائلة الصحفي تأمل في إطلاق سراحه بعفو رئاسي قبل انقضاء مدة العقوبة، فيما يمثل اعتقاله ورقة ضغط جزائرية تجاه

0: فرنسا. كما يشرح شوقي بن زهرة الناشط الحقوقي والسياسي الجزائري متحدثا من باريس:
1: كريستوف غليز هو الصحفي الرياضي الوحيد في العالم اليوم المسجون كما قال رئيس الفيفا جياني انفانتينو الذي طالب بإطلاق سراحه وضم صوته إليه أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان. مطلب زيدان أحرج كثيرا السلطات الجزائرية لأن القضية أخذت أبعاد لم يكن يتصورها النظام، لكن استمرار النظام الجزائري رغم كل هذا في سجن كريستوف غليز لأنه ورقة الضغط الوحيدة التي يملكها اليوم في علاقته مع فرنسا التي تأزمت منذ اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، ثم تلتها قضية سجن بوعلام صونصال الذي أطلق سراحه فيما بعد، قضية المؤثرين الجزائريين الذين هددوا فرنسا من فوق الأراضي الفرنسية، وأيضا قضية اختطاف واحتجاز معارض جزائري فوق الأراضي الفرنسية التي بسببها يستمر السجن إلى يومنا هذا عضو مهم في السلك الدبلوماسي الجزائري في فرنسا. فالنظام الجزائري لم تبقى له إلا ورقة غليز لمحاولة الضغط في هذه القضية ولمحاولة أنه يبقي نوع في التوازن في علاقته مع فرنسا، يعني أنه النظام ليس له حل آخر من غير ترك هذه القضية التي أخذت أبعاد جد خطيرة على صورة الجزائر، والمطالب بإطلاق سراح غليز تؤكد كل هذا.
0: نختم هذه النشرة بتقرير رياضي: الأندية المغربية تتعرف على قرعتها في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف لكرة القدم لحساب الموسم المقبل، وتفاصيل مع كوادي عحتي.
2: في دوري الأبطال أمين سيستهل المغرب الفاسي مشواره بمواجهة رايمو إفسي البوركينا ببطل بوركينا فاسو في دور التمهيد الأول، على أن يلاقي في حال تأهلها الفائز من المباراة التي ستجمع بين أسيسيك من توغو وأسيك ميموزا الإيفواري ضمن الدور التمهيدي الثاني بعد غياب طويل الماس عن هذه المسابقة. بجهة أخرى استفاد نهضة بركان من الإعفاء من خوض الدور التمهيدي الأول بفضل تصنيفه القاري ليدخل المنافسة مباشرة من الدور التمهيدي الثاني، حيث سينتظر المتأهل من المباراة التي ستجمع بين ستار سبورت أكاديمي من سيراليون ومدينة يونايتد الجامبي من أجل حجز بطاقة العبور إلى دور المجموعات بشكل مباشر. أما في كأس الكاف استفاد ممثلا الكرة المغربية من الإعفاء من خوض الدور التمهيدي الأول بالنظر إلى تصنيفهما القاري ليدخل منافسة مباشرة من الدور التمهيدي الثاني، وأوقعت بذلك القرعة الجيش الملكي في مواجهة المتأهل من لقاء أسبسي من تشاد وكوروكو الإيفواري، بينما سيلاقي الرجاء الرياضي المتأهل من مواجهة الكانيمي النيجيري وأوديب من غينيا بيساو لحجز بطاقة العبور إلى دور المجموعات. نشير إلى أن الدور التمهيدي الأول سينطلق إذن بداية من مستهل شهر شتنبر المقبل، على أن يتواصل بعدها في أواخر شتنبر وشهر أكتوبر.
0: شكرا لك وديع. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد هذه النشرة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير ويعود إليكم من جديد، بعده محمد الغولي متابعة باقي فقرات هذا الحصاد. إلى اللقاء.

0: ما وين نشكل فوفي ديالي كيف ما بغيت عادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: وكومبوزي مع فورفي وين عادي جدا
2: إنوي سير بعيد
3: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول
4: مساء الخير مستمعين أهلا بكم من جديد مباشرة إلى نقاش الحصاد نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي لسنة 2025-2000 إلى مجموعة من الاختلالات التي تواصل حاضرة في منظومة المخزونات الاحتياطية للمواد الأساسية المغربية ومنها المحروقات حيث اعتبر التقرير أنها لا تزال تعاني من اختلالات تحد من نجاعتها في سياق يتسم بتنامي التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد وتقلبات الأسواق الدولية اختلالات ضمن أخرى نص عليها التقرير نقارب الموضوع لنقاش الحصاد اليوم ويحضر معنا في هذه المناقشة الأستاذ بدر زاهر الأزرق المحلل الاقتصادي وخبير قانون العمل أستاذ بدر مرحبا بك
5: مرحبا تحية طيبة لك ولكل المستمعين

0: مستمعينا الكرام.
1: تحياتي لك أستاذ بدر، ويسعدني أن يكون كذلك معنا الأستاذ خالد أشيبان، المحلل والخبير الاقتصادي. أستاذ خالد، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
1: تحياتي لك أستاذ خالد. إذا في هذا الموضوع، موضوع قطاع المحروقات في المغرب، والذي يناقش يعني بكثافة، لكن النقاش ربما يقتصر على مجموعة من النقاط. نركز خاصة على قضية الأسعار والتفاوتات في الأسعار بين السوق الداخلي والسوق الخارجي، ولا ننتبه إلى اختلالات أخرى ربما نبه إليها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وخاصة قضية الاحتياطات الاستراتيجية. أستاذ بدر، الاحتياطات الاستراتيجية للمملكة في موضوع المحروقات، لماذا ربما هذا الضعف، رغم أننا سمعنا بأن هناك توجه إلى تقوية الاحتياطات الاستراتيجية للمملكة، لكن نلاحظ بأنه حتى الآن لم يحدث تطور، حيث أن المخزون لا يتجاوز 3 أشهر كاحتياطي. أستاذ بدر،
0: إذن كما أشرت إلى احتياطي لا تتجاوز 3 أشهر، ولكن المجلس أعطاه تعريفا آخر، قال بأننا لا نتوفر بتاتا على أي مخزون استراتيجي، وأن ما نتوفر عليه مخزون تجاري فقط لدى الشركات العاملة على التوزيع في القطاع، وبالتالي لا يمكن أن نطلق عليه مصطلح أو تعريف الاحتياطي الاستراتيجي. الاحتياطي الاستراتيجي يتطلب أن تكون هناك بنية إما حكومية أو هزينة تشرف على هذا الاحتياطي الاستراتيجي، لا يكون خاضع للمزايدة التجارية التي تغير الأداء الشركات على مستوى سوق توزيع المحروقات في المغرب. وبالتالي كانت الإشارة واضحة بأنه نحن لا نتوفر على هذا الاحتياطي الاستراتيجي، وبالتالي أن السوق المغربي هو يظل عرضة لكل التقلبات على مستوى الخارج، سواء تلك المتعلقة بالإمدادات أو المتعلقة بالأسعار. وهذا ما يفسر على أرض الواقع، يعني حين تضطرب الأسواق في الخارج، يعني مباشرة يتلقى السوق الداخلي الضربة المباشرة، وتكون هناك زيادة قاسية كما رأيناها خلال اليومين الماضيين، زيادة بدرهم ودرهمين وقد تصل حتى 3 دراهم مباشرة بعد اضطراب الأسواق. أي أننا لا نتوفر على احتياطي استراتيجي يكون بمثابة صمام أمان
1: غير قادرين على امتصاص التقلبات.
0: نعم، ليس لدينا أي واقع لامتصاص الصدمات في المغرب. للأسف مباشرة موازنة الدولة تتحمل العبء، وجيب المواطن أيضا يتحمل هذا العبء، نظرا لأننا لا نتوفر على أي بنية اليوم يمكن أن نطلق عليها بنية للمخزون الاستراتيجي. للأسف هذا الأمر يعني تأخرنا فيه كثيرا، بالرغم من دعوات صاحب الجلالة المتكررة لكي نمكن المغرب من مخزون استراتيجي، ليس فقط في المحروقات، إنما في الحبوب، المواد الغذائية، المواد الإغاثية، المحروقات وغيرها. ولكن للأسف وبالرغم من أن هذه الأزمة اليوم هي في سنتها 5 أو 6، لأننا نتحدث عن أن الأزمة انطلقت مع الحرب الأوكرانية الروسية، إلا إن حدود الساعة يعني الحكومة في آخر أيامها لم تعير هذا الأمر أي اهتمام. طيب، وألقت بهذه الكرة في مرمى الحكومة المقبلة.
1: طيب أستاذ بدر، أستاذ خالد، هذا التغيير ربما في التسمية، وإن كان في الحقيقة هو صحيح الذي نبه إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الاحتياطي الاستراتيجي والاحتياطي التجاري، ربما المجلس هنا نبه أو قد نسميه بأنه انتقد بطريقة غير مباشرة الاعتماد على الشركات، لأن الشركات أهدافها تجارية ربحية بالأساس، وكأنه دعا الدولة إلى أن تقوم بهذا المجهود هنا، أن توجد بنية لاحتياطي استراتيجي حقيقي للمملكة. أستاذ خالد،
2: صحيح، ولكن دعني قبل أن أجيب أن يعني تفضل. عندي ملاحظة، وأنه حتى المخزون ما سمي بالمخزون التجاري غير موجود، هذا مشكل حقيقي. اليوم ليس هناك مخزون استراتيجي تدبره الدولة، ولكن ليس هناك حتى المخزون الاحتياطي للشركات، هي لم تقم بذلك رغم وجود ذلك في دفاتر التحملات التي وقعتها مع الحكومة المغربية. وبالتالي حتى المخزون الخاص غير موجود، ويساهم بدوره في ارتفاع الأسعار وفي المعاناة ديال المواطن المغربي مع الأسعار كلما كان هناك أي صدمة خارجية. وبالتالي نشاهد كيف تتقلب الأسعار بسرعة في كل أزمة بطريقة غير منطقية، حتى أن يعني حتى نحن كمحللين لا نفهم شنو هي الطريقة التي يتم بها احتساب الأسعار، عندما ترتفع بسرعة، ولكن عندما تنخفض لا تنخفض بنفس السرعة. وهذا

0: مشكل حقيقي.
1: هل غياب هذا أستاذ خالد، هل غياب ما ذكرته من غياب أي احتياطي سواء تجاري أو احتياطي هو يفسر هذا ربما التغير في الأسعار الذي يبدو غير منطقي ربما؟
0: أكيد أكيد راه هو شيء مرتبط، لأن الأسعار مرتبطة بما هو متوفر. إذا كانت هناك أزمة خارجية، إذا كنا نتوفر على مخزون سواء المخزون الاستراتيجي العمومي سواء المخزون الشركات، يمكننا يعني أن نحافظ على الأسعار لمدة معينة. ماشي جميع الأزمات تستمر بحال هذه الحرب الأخيرة ما بين إيران وأمريكا وإسرائيل، ولكن هناك صدمات تقدر تكون مدة أسبوع أو أسبوعين، ولكن إذا توفرنا على مخزون كيمكن لنا نحافظوا على الأسعار لريتم تدوز الأزمة. ولكن عندما نواجه أزمة ويتم الرفع من الأسعار بسرعة فهذا يعني شيئين، إما أنه ليس هناك مخزون، إما أن هناك ليست هناك أي مراقبة، وبالتالي هذه الشركات كدير اللي بغات. وبالتالي هذه الدعوة إلى تكوين المخزون استراتيجي ليست بالشيء الجديد، هناك مشكل مراقبة، لأن الشركات تعهدت بإنشاء مخزون استراتيجي سميوه تجاري ونسميوه كيف ما بغينا، ولكنها لم تقم بذلك، والمشكلة أنها تتلقى دعما من الدولة من أجل ذلك. وبالتالي راه قالها عدد التقرير ديال المجلس الاقتصادي شنو هما الأسباب وشنو هما المشاكل اللي كاينة، ولكن غياب المراقبة الحكومية، غياب أي سياسة عمومية في هذا الاتجاه باش نحلوا هذا المشكل. ربما هناك من لا يريد لهذا المشكل أن يحل، ولكن كيبقى في الأخير المواطن المغربي هو اللي كيأدي الكلفة، وحتى السيادة المغربية على المحك في هذا الموضوع فعلا. لأننا فاقدين بالسيادة في هذا الموضوع، لن نتحكم في أي شيء، ونحن عرضة لجميع التقلبات. الميزانية ديال الدولة تتحمل العجز بسبب الواردات ديال المحروقات وتقلبات الأسعار، وفي كل مرة نضطر إلى دعم مجموعة من المواد، ونضطر إلى دعم مهني النقل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وبالتالي كلما يعني استمر هذا المشكل، كلما استنزفت ميزانية الدولة أكثر، كلما استنزفت القدرة الشرائية للمواطنين أكثر،
1: كلما كذلك ربما أستاذ خالد كلما ارتهن كذلك النمو الاقتصادي للبلد، أن التوجه الصناعي يحتاج طاقة. أستاذ بدر أعود إليك على ما ذكره أستاذ خالد بأن ليس هناك حتى هذا المخزون التجاري الذي تحدث عنه ليس موجودا. الأمر يحيل على غياب المراقبة، والتقرير نبه كذلك إلى أنه القوانين والمقتضيات المعمول بها قديمة، لم يتم تحينها إلا بشكل يعني محدود، ولفت إلى محدودية فعالية آليات المراقبة. هل المشكلة كذلك قانونية أستاذ بدر؟
2: أكيد كما أشرت الأستاذ خالد قبل قليل، نحن نتحدث عن قطاعين لا زال يدبر بنصوص تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وبعض منها قد يقترب من فترة الحماية، ولا يعقل هذا الأمر بتاتا. غياب مؤسسات للمراقبة، غياب مؤسسات لتوفير مخزون استراتيجي، ونصوص قديمة متهالكة يجب تجاوز هذا الأمر بأكثر سرعة. ناهيك لأن حتى مسألة المراقبة، وأشر إلى التقرير أن مسألة المراقبة للأسف هي غائبة عن الميدان. التدقيق والمراقبة لا يوجد أي نص قانوني يفرض مراقبة ميدانية، كل ما هنالك هو طلب من الشركات التي عهد إليها بتوفير هذا المخزون الاستراتيجي بأن تمد الجهات المعنية بتقارير تتضمن معطيات عن مستوى المخزون، أو أن هذه الشركات اليوم هي تقدم المعطيات دون أن يتم تدقيقها بشكل فعلي، وبالتالي قد تكون هذه المعطيات لا تعبر في بعض المرات عن حقيقة هذا المخزون، وهذا ما يفسر جزئيا ذلك الاضطراب الذي يحصل على مستوى الأسعار بشكل كبير. أي أننا لو توفرنا على مخزون على الأقل، وكما أشار الأستاذ خالد قبل قليل، لو كان على الأقل اضطرابات لأسبوع أسبوعين شهر على الأقل، والحال أنه لا يوجد هذا الأمر. للأسف نحن نتعرض للصدمات إبان حدوثها دائما، الفارق يكون 48 ساعة على أقصى تقدير، وهذا يؤكد اليوم أن غياب هذه البنية، أن تقادم هذه النصوص، أن غياب المراقبة يترك المجال مفتوحا للشركات لأن تدلي بأي معطيات لا نجعل صحتها من صوابها من خطائها، وبالتالي يجب مراجعة كل التصنع. أعتقد أن الإصلاح اليوم يجب أن ينطلق من النصوص التشريعية، يمر إلى خلق المؤسسات سواء كما أشار التقرير مؤسسات حكومية أو مؤسسات هجينة من أجل توفير هذا المخزون الاستراتيجي الذي يجب تدبيره بمعزل عن المخزون التجاري، وكل دول العالم تتوفر.

0: على هذا النوع من المخزون. الولايات المتحده الامريكيه، اوروبا وغيرها، وهذا المخزون اليوم هو الذي مكن العالم من تجاوز ازمه اكبر بعد ان تم ضخ جزء من هذا المخزون الاستراتيجي في الاسواق العالميه. اليوم نحن مطالبون بخلق هذه البنيه، والا تكون بنيه متمحوره، لان حتى المخزون الاستراتيجي اشار التقرير الى هناك مشكل كبير على مستوى المخزون التجاري الذي هو يتمركز في محاور معينه فقط، وبالتالي باقي جهات المغرب لا يتوفر فيها اي نوع من انواع المخزونات المرتبطة
1: فعلا. دعا ربما حتى إلى تفعيل ربما تخزين الجهوي.
0: نعم نعم فعلا، تخزين الجهوي اليوم يعني لا يعقل أننا نتحدث عن الجهوية، نتحدث عن توزيع عادل للاستثمارات، توزيع عادل للاستثمارات الخاصة، عن تعزيز جذب الاستثماري للجهات، دون أن يكون لكل جهة مخزونة إمكانيتها من توفير مخزون خاص، لأن اليوم كما أشرت قبل قليل عصب الاقتصاد هو الطاقة.
1: أكيد.
0: وبالتالي حين يسأل المستثمر يسأل عن شيئين: مدى توفر هذه الطاقة وتمن توفر هذه الطاقة، هذو محددين رئيسيين. إن كانت هذه الجهات بعيدة عن مراكز التخزين طبيعة الحال الجاذبية ستكون أقل، وبالتالي كل المجهودات المبذولة الاستثمارات الخاصة لهذه الجهات سوف تبوء بالفشل.
1: طيب أستاذ بدر، أعود إليك أستاذ خالد الآن، ربما بعد هذا التقرير الذي يمكن اعتباره واضحا جدا في وضع أسبوعه على الخلل في هذا القطاع، المطلوب ربما من الحكومة المقبلة أن تتوجه مباشرة إليه، لأن هناك ارتهان الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصاد الوطني، ما هي الحلول الممكنة؟ هل توجيه مثلا أحد الموانئ الجديدة إلى أن يكون نفطيا وطاقيا بالكامل، في ضوء الحديث أن حتى هناك مسألة صعوبات مرتبطة بالعقار، ما هي الحلول الممكنة في هذا الإطار أستاذ خالد؟
2: أظن أنه ما ذكرته هو جزء من الحل، لأن اليوم كان نظر على ميناء النظر اللي يقدر يكون جزء من الحل، ويقدر يكون قادر على منح يعني مساحات للتخزين ولتكوين ما قدروا نسميه المخزون استراتيجي أو تجاري، ولكن على الأقل المخزون كنظن أننا غادين في هذا الاتجاه. ولكن يعني ماشي حاجة وحدة هي الحل، ولكن خاص تكون سياسة مندمجة مكتملة متعددة الأبعاد. أولا المراقبة، خاص حماية المستهلك مما يقع اليوم، ما يمكنش نسمحوا لشركات أن تتواطأ، وتم تواطؤها وتمت معاقبتها ولازالت مستمرة في نفس الكيفية ديال التدبير، والمواطن هو الذي يؤدي الثمن. يعني يجب تفعيل المراقبة، يعني يجب تكوين هذا المخزون الاستراتيجي العمومي اللي كتشرف عليه الدولة والذي يقي الدولة من الأزمات ومن الصدمات، ماشي غير في حالة ارتفاع الأسعار، ولكن لا قدر الله في حالة الكوارث، في حالة الحرب، في حالة أي مشكل كيوقع يلقاو هذا المخزون الاستراتيجي. ثانيا إضافة كاين الحل ديال أنه علاش إلى يومنا هذا من اللي حبست لسامير ما قدرناش سواء نردو لسامير أو نديرو مصفات أخرى أو جوجة أو ثلاثة؟ ما الذي يمنع اليوم أنه يكون عندنا مصفات ديالنا مغربية اللي على الأقل كتضمن لنا أنه يكون تكرير في المغرب، وأن المغربي يربح واحد درهم ونص أو درهمين عندما ترتفع الأسعار، ويمكن له يكون جزء من الحل. ثالثا المنظومة القانونية اللي هدرتو عليها عندما تتجدد، اليوم احنا في 2026 تلزم هنا إطار قانوني جديد بالآليات ديال العصر، بالحلول ديال العصر. آخر نقطة مهمة وتهي ذكرت عليها، وهو أننا نتحدث عن الجهوية، وبالتالي اليوم إذا ما كانت كل جهة غيكون عندها المخزون ديالها وغيكون عندها البنية التحتية ديالها، كيفاش يمكن لينا نطمحوا أنه نكون عندنا النمو والتنمية اللي فيها العدالة المجالية، وكل جهة يمكن لها تعطي الإمكانيات وتعزز الجاذبية ديالها؟ إذا كنا غادي نسينو نجيبوا الغاز من محمدية أو نجيبوا من جرف الصور فقط، عندنا جوج أو ثلاثة المناطق اللي يمكن لينا نجيبوا منهم مصادر الطاقة، وبالتالي خاص أننا نمشيوا في التوجه ديال أننا نكون في جهوية حقيقية في جميع السياسات فيما يخص ماشي غير الرياضة والثقافة، ولكن في كل شيء بما فيهم الطاقة. وبالتالي كنظن أن الحكومة المقبلة غيكون عندها ملف ساخن اللي هو هذا الملف ديال المحروقات، لأنها ضروري خاصها تلقى له الحل، لأن المواطن المغربي هو اللي كيدفع الثمن اليوم. آخر نقطة غنهضر عليها وهي أنه الاستراتيجية ديال البلاد فيما يخص الطاقات المتجددة، وأنهم ما نبقاوش مرهونين بهذه الطاقات الأحفورية، وأنهم نمشيو في الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، هادشي يجب التسريع ديالو، لأننا تعطلنا بزاف وباقي ما حققناش الأهداف اللي سطرناها، وبالتالي رحنا فاقدين السيادة ديالنا فيما يخص هذا النوع.

0: في أن يحول السوسيولوجيا إلى ذبذبة لذيذة تغوص في عمق الأرض والتاريخ والسياسة. الابن العاق للسوسيولوجيا الكولونيالية كما يوصف، جعل المغرب كونا له.
1: ميديا ريبورتاج.
2: هل يهدد تشدد اليمين المتطرف في ملف الهجرة وفي قضية القاصرين غير المرافقين تحديدا استقرار الحكومات الجهوية التي يتقاسمها الحزب الشعبي وفوكس؟ تهديد كان واضحا على لسان زعيم الحزب اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

نواصل معكم مستمعينا بعد هذا المقطع الموسيقي. فقرة الحصاد متواصلة بكل تأكيد، فلا زال في جعبتنا لكم المزيد منها ومن هذه الفقرات القصة ومدها ربورتاج وفقرات أخرى، لكن نتوقف مع فاصل آخر ثم نواصل معكم.

0: راديو 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. السادسة مساء ودقيقة 51 في استوديو ساعات ميديا بطنجة. فقرة الحصاد كما ذكرت لكم سابقا متواصلة في فقرتنا الموالية. هي مدينة عريقة تشهد دروبها على حكايات وتاريخ البيزنطيين والعثمانيين والفينيقيين والرومان، تقع في الجنوب اللبناني. استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في العام 78 900 ألف، ويعيد استهدافها اليوم رغبة منه في طمس هوية وتاريخ اللبنانيين. نتعرف على قصة هذه المدينة النبطية مع الزميلة وفاء التوزري.
2: من فوق تلال الجنوب الصامدة ومن بين أحضان جبل عامل نحدثكم اليوم عن مدينة ليست ككل المدن. هي جارة الشقيف وقلب الجنوب النابض ومركز محافظته التي تتوسط الجبل والساحل والداخل. نحن اليوم في حضرة النبطية، المدينة اللبنانية التي تنبض بالحياة رغم الجراح، وتتحدث جدرانها عن حكايات آلاف السنين. إذا عدنا بالزمن إلى الوراء سنجد أن النبطية مغلة في القدم، فالتنقيبات الأثرية كشفت عن وجود بشري يعود إلى العصر الحجري قبل حوالي 15 ألف سنة قبل الميلاد. أما اسمها فيحمل في طياته أسرار الحضارات، فمنهم من ينسبه إلى الأنباط الذين تركوا بصمتهم في مملكة البتراء، ومنهم من يعيده إلى اللغة العربية حيث نبط الماء أي تفجر وسال، إشارة إلى كثرة ينابيعها. ومرت على النبطية عصور الفينيقيين والرومان والبيزنطيين والمماليك والعثمانيين لتترك كل حضارة إرثاً تاريخياً خاصاً. تطل النبطية على قلعة الشقيفة التاريخية، وفي قلب المدينة يبرز سوق الوحدة الذي يعود عهده إلى المماليك، حيث كان ولا زال ملتقى تجاريا يجمع الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين.

وبجانب حركة التجارة تتميز النبطية بالتنوع الديني والثقافي الذي تعكسه لوحة التعايش في الجامع الكبير الذي يعود للقرن الثاني عشر وكنيسة السيدة التي بنيت في العام 98 و800 ألف. النبطية برزت أيضاً كمنارة للعلم، بها ولد وترعرع أديسون الشرق المخترع حسن كامل الصباح الذي سجل أكثر من 50 براءة اختراع في مجال الكهرباء بالولايات المتحدة الأمريكية قبل وفاته. النبطية، هذه المدينة التاريخية الجميلة، كانت دائماً على خط النزاعات، تعرضت لاعتداءات كثيرة من الجيش الإسرائيلي في العام 78 و900 ألف، واليوم في 26 و2000 تستهدف مرة أخرى من قبل جيش إسرائيل. وبالرغم من الاستهدافات والمحاولات المتتالية لطمس تاريخها، تبقى النبطية وفية لتقاليدها، مدينة تأبى الانكسار، تتدمر فتعود لتنبعث من جديد حاملة في قلبها تاريخاً لا يمحى.

0: محمد الغول.
1: نتعرف على الطقس في المنطقة المغاربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على مناطق لوكوس وعلى طول خط الرباط جرادة والمناطق القريبة، وكذلك على الأطلس الكبير والمناطق القريبة والمجاورة وعلى منطقة الداخلة. صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 28 بالرباط، 33 بطنجة، 31 بالناظور، 36 بوجدة، 33 بالعيون، 38 بفاس، 41 بمراكش. بالجزائر الأجواء غائمة جزئيا غالبا مشمسة على الشمال الغربي والوسط الغربي للبلد، غائمة غائمة جزئيا على الجنوب الجنوب الغربي للبلد، صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 30 بالجزائر العاصمة، 33 بعنابة، 32 بوهران، 35 بقسنطينة، 47 بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 36 بتونس العاصمة، 31 بطبرقة، 34 بالمنصير، كما بسوسة، 39 بجربة، كما بمدنين، 41 بتوزر. تمام والسابعة مساء بسدوهات دعاة مدئان بطنجة. عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم الزميل أمين عزيماني. أمين، مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. ثلاثمائة يوم تمر على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تواصلت خلالها الانتهاكات الإسرائيلية التي تسفر يوميا عن سقوط قتلى وجرحى، والفلسطينيون يخشون فقدان الأمل في إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. في تصعيد جديد، عشرات القتلى من القوات الحكومية اليمنية في هجمات شنها المتمردون الحوثيون بالصواريخ والمسيرات على مأرب وحضرموت وسط البلاد في أحد أعنف الهجمات منذ سنوات. وضمن سلسلة روبورتاجاتنا حول مدينة سبتة المحتلة وأهلها، اليوم نتعرف على مزيج اللغة الفريدة لساكنتها المسلمة بين لغة إسبانية رسمية ولهجة الدارجة المغربية. السلطات الموريتانية تنفذ حملة وطنية للبذر الجوي تشمل مناطق متعددة في البلاد، مع نثر أطنان من بذور الأشجار المقاومة للجفاف لمواجهة التصحر الذي يهدد أراضي واسعة من موريتانيا. الكونغو الديمقراطية تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس إيبولا، ومدير منظمة الصحة العالمية يزور كينشاسا مع تفاقم تفشي الوباء. نستهل النشرة بتطورات الوضع في قطاع غزة، حيث عبر وزراء خارجية عدة دول اليوم في بيان مشترك عن إدانتهم للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. البيان المشترك الصادر عن تركيا والسعودية والإمارات وقطر إلى جانب مصر وباكستان وإندونيسيا والأردن، ندد أيضا باستهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال. يأتي هذا فيما مر 300 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، تواصلت خلالها الانتهاكات الإسرائيلية التي تسفر يوميا عن سقوط قتلى وجرحى، الأمر الذي أفقد الفلسطينيين الأمل في إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بعد تجاوز المرحلة الأولى مدتها الأصلية. المزيد حول وضع الغزيين في روبورتاج مراسلنا بقطاع غزة سيف السويتي.
3: تحت أشعة شمس آب يقف النازح الستيني أبو إبراهيم ساعات طويلة في طابور المياه أملا في الحصول على كمية صالحة للاستخدام، مشهد كان من المفترض أن يطويه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه ما زال يتكرر يوما بعد آخر.
4: هنا بنجر ورا المي، هنا زلم اختيار ومش قادر، أنا بدي أحمل من هنا المي واروح قاد هناك، وعندي بيجي حوالي 30 نفر في قلب البيت وأنا لحالي، كلهم أطفال صغار بقدرش أطلعهم في الشمس، واليوم الأمراض منتشرة بشكل رهيب جدا.
5: والله احنا سمعنا في 300 يوم والله ما حسينا في أي احترام لوقف إطلاق النار، كل يوم في عندنا قصف قصف قصف، لحتى الآن لم نلمس أي شيء.
3: جهات محلية فلسطينية وثقت أكثر من 4000 خرق للاتفاق أصفر

0: عن مقتل أكثر من 2250 فلسطينيا. اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية تأتي في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، غير أن الباحث السياسي إياد جودة يرى أن إسرائيل تتعامل مع هذه الجهود بوصفها أداة لإدارة الوقت.
1: إسرائيل أرادت من هذه الهدنة التي تسعى إليها والتي تقول بأنه ستعطيها للجانب الفلسطيني لا تريد إلا كسب مزيد من الوقت لتمرير مزيد من السياسات ولتخفيف الضغط عليها من قبل مجلس السلام أو من قبل الرئيس الأمريكي.
0: إسرائيل تؤكد أنه لا انسحاب من غزة ولا وقف للحرب إلا بعد سحب السلاح، قرار يخالف نصوص خارطة الطريق التي تم التوافق عليها فلسطينيا مع الوسطاء من جانب ومجلس السلام من جانب آخر، حيث ينص الاتفاق على التنفيذ بشكل متزامن. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
2: قال مصدر في الرئاسة اللبنانية لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم إن إسرائيل رفضت خلال جولة المفاوضات السابعة بين البلدين المنعقدة في روما برعاية أمريكية، رفضت طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب الاتفاق الإطار. ميدانيا شن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان خلال أقل من ساعة في تصعيد ميداني متواصل يستهدف مناطق جنوب البلاد، ردا على مقتل اثنين من جنود جيش الاحتلال في الجنوب إثر مواجهات جرت أمس. في سوريا انفجرت عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب مساء اليوم في مدينة جرمانة قرب دمشق، وفق ما أفاد به التلفزيون السوري الرسمي نقلا عن مصدر أمني دون ورود تفاصيل عن أعداد الضحايا أو المصابين. نواصل نشرتنا من جنوب غرب الجزيرة العربية، حيث توعدت الحكومة اليمنية اليوم بالرد في الزمان والمكان المناسبين على هجوم الحوثيين المدعومين من إيران اليوم بالصواريخ والمسيرات، والذي أسفر عن مقتل 38 عنصرا من قواتها في أعنف تصعيد بين الجانبين منذ سنوات. الهجوم استهدف عددا من معسكرات ووحدات القوات المسلحة المنتشرة في محافظتي مأرب وحضرموت الخاضعة لسيطرتها. يشرح لنا ما حصل في اليمن أحمد عايد رئيس تحرير موقع مأرب بريس متحدثا من محافظة مأرب ليوسف نعماني.
3: ميليشيا الحوثي قادت هذا الهجوم من عدة محاور، يعني انطلقت من محافظة مأرب من الجبال التي تسيطر عليها وكذلك من محافظة الجوف تحديدا، إضافة إلى ما تقوم به من تكرار هجوم سواء على محافظة مأرب، يعني تم إسقاط طائرة مسيرة في أجواء مدينة مأرب، أيضا شهدت محافظة تعز هجوم مماثل من قبل ميليشيا الحوثي وكذلك جبهة الضالع. فهذا التصعيد الحوثي الذي يأتي في ظل تحدي سواء للحكومة الشرعية أو المملكة العربية السعودية بعد استهداف بعض المواقع السيادية في المملكة العربية السعودية واستهداف السفن في مياه البحر الأحمر، كل هذه هي مؤشرات ودلائل ربما لتصعيد عسكري كبير بين الجانبين، خاصة وأن الحكومة الشرعية كما تابعنا من قبل المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع اليمنية وجهت على رفع الجاهزية العسكرية. أظن أيضا أنه هذا الحادث لن يمر مرور الكرام على الحكومة الشرعية. كل هذه التحركات الآن التي قامت بها ميليشيا الحوثي تعرقل الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن، فالساعات القادمة ستكون حبلة يعني بالتداعيات العسكرية والسياسية.
2: نواصل اللحظة بسلسلة الروبورتاجات حول مدينة سبتة المحتلة وأهلها بين لغة إسبانية رسمية ولهجة الدارجة المغربية الحاضرة بقوة في المعيش للساكنة المسلمة للمدينة، تتدخل قضايا الاندماج الاجتماعي والاعتراف الثقافي، فكيف يتعايش هذا المزيج اللغوي في سبتة المحتلة؟ عن ذلك يتمحور روبورتاج مفدنا إلى سبتة الزميل محمد المدن.
4: هنا في سبتة حدود لا يحرسها أحد ولا تظهر على خريطة، الحد الفاصل بين القشتالية والدارجة المغربية، يعبر السبتيون من أصل مغربي عشرات المرات كل يوم، وفي فضاءات التواصل اليومي تتحول اللغة من وسيلة تفاهم إلى بطاقة هوية مركبة. ياسمين سبتية، أبوها مغربي وأمها من سبتة، قد ولدت بين لسانين لا بين ضفتين، وحين سألناها كيف تعيش ذلك أجابت بكلمة طبيعي.
5: في البيت نتحدث بالدارجة والإسبانية.

0: ثانية معا، وقد نشأت على التحدث باللغتين، لذا يعد هذا الأمر طبيعيا ومألوفا بالنسبة لنا. إنها مسألة ثقافة، فنحن لا نتخلى عن لغتنا لأنها تأتي بشكل عفوي منذ الصغر.
1: لكن هذا العبور بين اللسانين لا يسير في الاتجاهين بالقدر نفسه، فمن يتعلم لغة الآخر في سبتة هو في الغالب طرف واحد. داني سبتي من أصل إسباني ينظر إلى الأمر من ضفته.
2: من المؤكد أن السكان المسلمين لديهم رغبة أكبر وسهولة أوضح في تعلم اللغة الإسبانية مقارنة بسعي الإسبان لتعلم الدارجة والتي تمثل اللهجة المحلية المحكية في سبتة.
1: ثم جيل في سبتة لم يعد يكتفي بأن يعيش الظاهرة، بل صار يعرف اسمها العلمي. نور طالبة جامعية سبتية من أصل مغربي تنتمي إلى هذا الجيل، جاءت من البيت تتكلم لغتين وعادت من الجامعة تعرف كيف تشرحهما.
3: يتحدث الجميع هنا في سبتة بنوع من الثنائية اللغوية تجمع بين الإسبانية والدارجة. فعلى سبيل المثال، أي شخص تجري معه مقابلة هنا يعرف ظاهرة التبديل اللغوي، وهي حالة لغوية يمزج فيها المتحدث بين اللغتين.
1: يقول التواصل اليومي للسبتيين من أصل مغربي شيئا واحدا: ابحثوا عن سبتة في الجملة لا في الخريطة، دارجة من البيت وقشتالية من الشارع ومكون واحد لا يقبل القسمة. من سبتة، محمد المدن، ميديا.
4: نشرتنا مستمرة مستمعينا من موريتانيا، حيث نفذت السلطات حملة وطنية للبذر الجوية تشمل مناطق في 9 ولايات مع نثر 3 أطنان من بذور الأشجار المحلية المقاومة للجفاف، وذلك لمواجهة التصحر الذي يهدد أكثر من 84% من أراضي البلاد. التفاصيل مع مراسلنا بنواكشوت الشيخان والسيدي.
5: تستهدف الحملة التي أطلقتها موريتانيا مساحة تقدر ب 8.7 ملايين هكتار في مناطق مختلفة من البلاد. وترى وزيرة البيئة الموريتانية مسعود بحام أن هذه الحملة تمثل استمرار الحكومة في جهودها لاستعادة الغطاء النباتي.
6: تفاقم التصحر وتدهور الأراضي وتراجع الغطاء النباتي وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، كلها عوامل تهدد التوازن البيئي ووسائل عيش السكان لا سيما في المناطق الريفية. واستجابة لهذه التحديات، جعلت وزارة البيئة والتنمية المستدامة استعادة النظم البيئية أولوية استراتيجية.
5: حملة البذر التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع الجيش الموريتاني تشمل نثر 3 أطنان من بذور أشجار محلية مقاومة للجفاف في 9 ولايات. وتؤكد وزارة البيئة الموريتانية أن الوزارة ماضية في مواجهة تفاقم التصحر والتحديات التي تواجهها مناطق في الريف الموريتاني.
6: يمثل عام 2026 علامة فارقة، إذ يتزامن مع إطلاق الحملة 5 على التوالي للبذر الجوي، ويظهر هذا الاستمرار التزام الحكومة بجعل هذه العملية مبادرة طويلة الأمد من أجل استعادة الغطاء النباتي في بلادنا.
5: موجات الجفاف التي عرفتها موريتانيا خلال 70s تسببت في اندثار مساحات واسعة من الغابات، كما ساهمت في اتساع رقعة الأراضي الصحراوية. الشيخان سيدي، ميديا، نواكشوت.
4: نختم نشرتنا من الكونغو الديمقراطية، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى 3973 حالة، بينها أزيد من 1800 وفاة وفق ما ذكرته السلطات الصحية، في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس. مدير المنظمة حل أمس بكينشاسا للقاء الرئيس فيليكس تشيسيكيدي لمتابعة الوضع. والتفاصيل في تقرير نهى يوسف.
7: السباق ضد عقارب الساعة يتسارع في الكونغو الديمقراطية، والفائز حتى الآن متحور جديد لفيروس إيبولا بلا علاج ولا لقاح ولا رادع في حصر المزيد من الأرواح. عنوان المرحلة طبعا اللقاح، وقد أعطت كندا الضوء الأخضر لشركة موديرنا لبدء أولى تجارب سريرية على لقاح يستهدف متحور بوندي بوغيو في اختبار يهدف إلى تقييم سلامته وتحديد الجرعات المناسبة وقدرة اللقاح على تحفيز إنتاج الأجسام المضادة. طبعا هي مرحلة واحدة من سلسلة مراحل إضافية من التجارب قبل اعتماد أي لقاح في المسار العلمي الذي يوازيه دعم باتت كنشاسا

0: شاسة ودول الجوار في أمس الحاجة إليها. أمس أعلنت الولايات المتحدة عن تمويل إضافي يتجاوز 242 مليون دولار لمواجهة تفشي إيبولا، لترتفع مساهمتها المباشرة في الاستجابة للوباء إلى أكثر من 500 مليون دولار. وبين مختبرات تطوير اللقاحات وسباق التمويل والتحرك الميداني، يبقى الفيصل قدرة المجتمع الدولي على تحويل الاستجابة الطارئة إلى حاجز فعلي أمام فيروس سبق أن أثبت أن تأخر المواجهة ثمنه المحتوم آلاف الأرواح.
1: شكرا لك نهى. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. بعد فاصل قصير يعود إليكم من جديد محمد الغول لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
2: بهاد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة هاد المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا وريحتهم زوينة؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبة بسهولة تامة، وتنظيف ثلاثة هاد المرات أقوى من أي مسحوق آخر، حيت كنا عارفينها
3: نقا من نقاوة، نقاوة التيد.
4: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
5: أهلا بكم مستمعينا من جديد إلى ما تبقى في جعبتنا لكم من فقرات الحصاد. من محاسن السوسيولوجيا قدرتها على تفكيك تعقيدات ومساءلة العلاقة بين الإنسان والمجتمع والطبيعة، المغرب بحاجة إلى سوسيولوجي مزعج، عنوان وعدد هذا الأسبوع من المدونة مع زميلة سناء المسعودية.
4: من زاوية لم يسبقه إليها أحد، تفوق بول باسكون في أن يحول السوسيولوجيا إلى ذبذبة لذيذة تغوص في عمق الأرض والتاريخ والسياسة. الابن العاق للسوسيولوجيا الكولونيالية كما يوصف، جعل المغرب كونا له من ميلاده في سهل سايس حتى رحيله الغامض خلال تنقل بحثي حمله بعيدا إلى نواكشوط. ظل بول باسكون مسكوناً بالسوسيولوجيا، منح نفسه للتجريب والاختبار، وبعيداً عن كل التصنيفات غير البريئة للمستعمر، غمس نفسه مع بسطاء المغرب، تعمق في فهم الأسرة والقبيلة والدوار، فكان السوسيولوجيا الذي تفوق في فهم وتحليل بنية المجتمع المغربي. قدم الخبرة والحلول لمغرب يشكل فيه الفلاح والأرض والماء محاور أساسية للاقتصاد. في سيرة بول باسكون، عالم الاجتماع الذي كرس حياته لفهم المغرب العميق، تتساقط أسئلة صادقة من تلقاء نفسها: كيف يمكن تقييم وضع السوسيولوجيا بالمغرب اليوم؟ الأرقام تؤشر إلى أن السوسيولوجيا تعيش تحولاً كمياً يعكسه عدد المتخرجين من الجامعات المغربية، لكن لماذا تظل حصيلة التكوين متواضعة؟ ألم يحن الوقت بعد لمعالجة الاختلال الذي يعتري التكوين في شقيه النظري والميداني؟ ثم كيف نفسر ضعف الإنتاج المعرفي على مستوى التأليف والنشر وإنجاز الأبحاث والدراسات خارج أسوار الجامعة المغربية؟ تحتاج السوسيولوجيا إلى إسقاطها على كل التحولات التي تعتمل في المجتمع المغربي، تحتاج إلى نخبة مثقفة تستغل هذا العلم المزعج كما يوصف في تفكيك الظواهر الاجتماعية وبلورة الأجوبة الدقيقة والفعالة لكل سؤال حارق يؤرق اليوم صانع القرار. تعاطي المخدرات وسط القاصرين بالمغرب مؤشر مقلق، زواج تيك توك وخطر تشويه مفهوم الأسرة، موسيقى الراب بين التمرد والتفريغ، المغرب تحرش جماعي بطنجة، هذه حفنة فقط من بحر عناوين تغرق وسائل الإعلام المغربية، عناوين تفتح عيوننا على تحد هائل يتطلب الإصغاء إلى نبض المجتمع لتحديد مسار المستقبل في المغرب.

0: المغرب هندسة هذا المسار بحاجة ماسة اليوم إلى انخراط السوسيولوجي. لن يستقيم أبداً المجهود الوطني من أجل التنمية بدون طبيب المجتمع، بدون فاعل سوسيولوجي يقف جنباً إلى جنب أمام الفاعل السياسي والاقتصادي. في مغرب اليوم السوسيولوجيا بحاجة ماسة إلى علماء مزعجين.
1: نواصل معكم مستمعينا، نفسح المجال للرياضة. مساء الرياضة وزميل وديع أحتي. مساء الخير.
2: مساء الخير محمد، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
1: إذن ستخصص هذه الفقرة الحديث عن، أو ستفتتح على الأقل بالحديث عن قرعة دوري الأبطال وكأس الكاف الكرة الإفريقية. لكن قبل ذلك لماذا نعطي خبرا مفرحا لزميلي عصام؟ بقاء فينيسيوس
2: أكيد
1: في الريال
2: مدريد. سنعود للحديث عنه محمد بطبيعة الحال، هو الخبر الذي ينتظره مخرج عدد اليوم مع عصام الحراثي. إذن كما ذكرت محمد، المستهل بكرة القدم الإفريقية حيث يستهل المغرب الفاسي مشواره بمواجهة ترعيم اف سي بطل بوركينا فاسو في الدورة التمهيد الأول لدوري أبطال إفريقيا في قرعة أجريت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يلاقي الماس في حال تأهله إلى الدور المقبل الفائز من المباراة التي ستجمع بين أسي سيك من التوغو وأسيك ميموزا الإفواريدي من الدورة التمهيدي الثاني. كما استفاد نهضة بركان من الإعفاء من خوض الدورة التمهيدي الأول بفضل تصنيفه القاري ليدخل المنافسة مباشرة من الدورة التمهيدي الثاني، حيث سينتظر المتأهل من المباراة التي ستجمع بين ستار سبورت أكاديمي من سيراليون ومدينة يونايتد الغامبي من أجل حجز بطاقة العبور إلى دور المجموعات. في كأس الكاف وقعت القرعة الجيش الملكي في مواجهة المتأهل من لقاء أسبشي من تشاد وغوروكو الإفواري، بينما سيلاقي الرجاء الرياضي المتأهل من مواجهة الكاني من نيجيري وأديب من غينيا بيساو، وذلك بحثا عن حجز بطاقة العبور إلى دور المجموعات من كأس الكاف. لهذا الغرض تواصل الأندية المغربية المشاركة في المنافسات الإفريقية التعاقد مع العديد من اللاعبين في هذا الميركاتو الصيفي المتواصل، أملا في أن تكون كل هذه الأندية جاهزة 100% للمسابقات الإفريقية التي سينطلق دورها التمهيدي بداية من مستهل شهر شتنبر المقبل. قراءة في حظوظ الماس ونهضة بركان خصوصا في المسابقة الأغلى وهي دوري أبطال إفريقيا، مع محلل البرامج الرياضية لميديا المدرب المغربي محمد مديحي.
3: نهضة بركان بالنسبة لي كسب التجربة السنة الماضية في عصبة الأبطال، ولو أن كانت أول مرة تشارك فيها، وتنظم التركيبة البشرية ويعني المسار لا في كأس اتحاد الإفريقي ولا في السنة الماضية وهذه السنة في عصبة الأبطال، عنده من الإمكانيات باش إن شاء الله يمشي بعيد في عصبة الأبطال. المغرب فاسي بعد يعني غيبة طويلة، فتنظر بأن استراتيجية ديال المكتب المثير، تنظر بأن خلقوا مجموعة نافسوا على الشامبيونات السنة يستاهلوا يفوزوا بالبطولة. المشاركة ديالهم أكيد بأن تحد ما غيتسناهم بأن يفوزوا بالكأس، ولكن على الأقل يمشيوا في الكأس يعني أبعد نقطة.
2: أوروبيا، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده رسميا مع الإيفواريان دياموندي قادما من لايبزيتش الألماني. وقال ريال مدريد في بيان رسمي أنه توصل لاتفاق مع لايبزيتش الألماني بشأن انتقال اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما، والذي سيكون لاعبا في الفريق الإسباني بعقد لمدة 7 سنوات حتى 30 يونيو 2033. وذكرت التقرير أن ريال مدريد سيدفع تقريبا 140 مليون يورو في صفقة قياسية بلغت تقريبا نفس صفقة إيدن هازار في الرتبة الأولى من حيث قيمة التعاقدات السابقة لريال مدريد. وتألق ديوماندي مؤخرا مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 التي أقيمت بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويملك مؤهلات عالية خاصة في الخط الأمامي. ارتباطا بريال مدريد، كما ذكر زميلي محمد الغول، فإن الريال تقريبا حسم البقاء فينيسيوس جونيور رفقة النادي بعد بعد اجتماع بين فينيسيوس ورئيس النادي فلورنتينو بيريث صباح اليوم انتهى بالاتفاق الشفهي على كل تفاصيل تمديد العقد الذي قد يصل إلى 6 سنوات من التمديد مع ريال مدريد ليواصل إذن النجم البرازيلي مقامه في النادي الملكي بعدما ارتبط اسمه في الأيام الأخيرة بنادي أرسنال الإنجليزي. في سياق متصل دائما أعرب رودري لاعب مانشستر سيتي

0: جاهزيته لتغيير الوجهة صوب برشلونة. هذا ما ظهر من خلال العديد من التقارير الصحفية من بينها موندو ديبورتيفو التي الكتالونية التي تحدثت عن هذا الموضوع وقالت بالحرف بأن رودري أعطى موافقة مبدئية لتفاوض السيتي مع برشلونة. جاء ذلك في وقت كان رودري قد ارتبط اسمه بنادي الريال مدريد، ما يعني أن الصراع سيكون بين الريال والبارسا من أجل خطف نجم وسط المنتخب الإسباني رودري ونجم السيتي. نبقى في إسبانيا حيث أعرب إبراهيم دياز الدولي المغربي في تدريبات ريال مدريد المتواصلة في العاصمة الإسبانية مدريد أعرب عن جاهزيته لخوض موسم جديد رفقة الريال، وأكد بأن التدريبات تسير وفق ما هو مسطر له رفقة المدرب الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو. إبراهيم دياز أكد إذن من مجال لا يدع الشك بأنه سيبقى مع الريال لمواسم إضافية في ظل ثقة جوزيه مورينيو في اللاعب المغربي. نستمع لإبراهيم دياز يتحدث عن التدريبات في الريال ومستقبل النادي الملكي خلال الموسم القادم.
1: إنها تدريبات جيدة جدا، بدنية جدا، تتطلب الكثير من الجهد وتؤدى بشدة عالية. إنها تفيدنا كثيرا في الاستعداد للموسم، لأن الأهم في النهاية هو أن نكون في أفضل جاهزية ممكنة خلال الموسم وأن نواصل تحقيق الانتصارات، فهذا هو ريال مدريد ويجب علينا الفوز في كل مباراة. الأمور تسير على نحو ممتاز لأن جميع أفراد الجهاز الفني يتمتع بإعداد ممتاز.
0: دائما في سوق الانتقالات وافق رسميا النجم المصري محمد صلاح اليوم على توقيع عقد لمدة عامين مع نادي ترابزونسبور التركي. وكان صلاح قائد منتخب مصر لاعبا حرا بعد رحيله على ليفربول نهاية الموسم. ووصل صلاح إلى إسطنبول أمس الأربعاء لاستكمال إجراءات انتقاله إلى ترابزونسبور، حيث استقبله ألاف المشجعين بحماس وحفاوة بالغة. نستمع لأولى كلمات محمد صلاح عند وصوله إلى تركيا وبالضبط التوقيع رسميا مع نادي ترابزون التركي.
2: من المذهل أن أرى هذا العدد الكبير من الجماهير حاضرا هنا لاستقبالي. أنا سعيد جدا بوجودي هنا، لا أستطيع أن أصف ما أشعر به في بضع كلمات، إنه إحساس استثنائي. أتطلع بشوق إلى بدء هذه المغامرة الجديدة ومساعدة الفريق على الفوز بالألقاب ولا سيما على الساحة الأوروبية.
0: بهذا إذن مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة. فاصل قصير بعده تواصلنا باقي فقرات الحصاد رفقة محمد الغول.

0: بادئ حصاد اليوم محمد الغول.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. ملف هجرة القاصرين غير المرافقين هو اليوم الصدع الذي تنشق عليه وحدة الحزب الشعبي وحزب اليمين المتطرف فوكس في إسبانيا، الحليفين اللذين يتقسمان الحكم في جهات إسبانية متعددة. في اتفاقاتهم الأربعة تتكرر جملة واحدة حرفية: لا مزيد من القاصرين الأجانب غير المصحوبين، لكن القانون الإسباني يلزم الجهات باستقبالهم ولا يمنحها حق الرفض. فهل يهدد هذا الملف وحدة حكومات اليمين واليمين المتطرفة الجهوية في إسبانيا؟ سؤال موضوع ميديا روبورتاج مع مراسلنا من مدريد محمد الموتن.
2: هل يهدد تشدد اليمين المتطرف في ملف الهجرة وفي قضية القاصرين غير المرافقين تحديدا استقرار الحكومات الجهوية التي يتقاسمها الحزب الشعبي وفوكس؟ تهديد كان واضحا على لسان زعيم الحزب اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال.
3: إذا أراد الحزب الشعبي في أي من تلك المناطق الجلوس للاتفاق مع سانشيز فسنغادر تلك الحكومات فورا.
2: ففي استرمادورا وأراغون وقشتالة وليون والأندلس وقع الطرفان نصا موحدا يتعهد بالتصدي بكل الوسائل القانونية والقضائية والسياسية لأي آلية لتوزيع المهاجرين قاصرين كانوا أم راشدين، فضلا عن إلغاء دعم الجمعيات وحظر البرقع والنقاب في الفضاءات العامة. لكن التنازل الحاسم ليس في الورق بل في هيكلة الحكومات، فقد انتزع فوكس اختصاصات الطفولة أي الوصاية على القاصرين المهاجرين في ثلاث جهات ضمن وزارات تحمل اسم إلغاء القيود والخدمات الاجتماعية والأسرة. الحزب الشعبي الذي تراجع عن تطبيق سياسة فوكس بخصوص ملف القاصرين يجلس وزراؤه الجهويون على طاولة التفاوض حول التوزيع ويقبلون تحت ضغط الهيئات الحقوقية بالتجاوب مع ضرورة قبولهم باستلام القاصرين كما تقول إلما إسكرا من الحزب الشعبي.
4: إن جهات الحكم الذاتي التابعة للحزب الشعبي ستلتزم دائما بالقانون، وهذا التوزيع في حال حدوثه يجب أن يكون عادلا ومبنيا على البيانات.
2: وفي مواجهة الخطاب يقف القانون، فالمرسوم الملكي 2026-556 يحدد الطاقة الاستيعابية في 17,081 مكانا، منها 3,009 للأندلس، فيما تختصر حكومة الكناري فيها الحزب الشعبي الأمر بعبارة تضامن إلزامي. وتهدد الحكومة الإسبانية على لسان النائب الأول لرئيس الحكومة وزير الاقتصاد والمالية كارلوس كويربو باللجوء إلى القضاء.
5: لقد انهارت عدة حكومات بين الحزب الشعبي وفوكس تحديدا لهذا السبب، وأفهم أن ما يريدونه هو تجنب هذا الوضع في حكومات لم يمضي على تشكيلها سوى وقت قصير للغاية.
2: فإلى أي حد يصمد هذا الملف إسمنتا لوحدة اليمين؟ بالنسبة إلى فوكس القاصرون ليسوا بندا برنامجيا بل عصب الحملة الانتخابية، ومن هنا إصراره على هذا الاختصاص ثمنا لدعمه. أما الحزب الشعبي فمحاصر بين شعار وقعه وواجب قانوني يلزمه بالاستقبال. من مدريد محمد المدن، ميديا.

0: في عوالم الكتب سلسلة إقراء، سلسلة كتب المدرسية كانت مواجهة لتلاميذ المدرسة المغربية بعد الاستقلال واستمر العمل بها إلى حدود منتصف الثمانينيات. صدرت في 5 أجزاء لتواكب التلميذ المغربي في كافة سنوات المرحلة الابتدائية. هذا الكتاب وهذه السلسلة، سلسلة إقراء، نتعرف عليها في كتاب في دقيقتين مع زميل شكري البكري.
1: كيف نذكر محمد عطية الإبراشي دون استحضار أحمد بوكماخ؟ الأول كان قراءة حرة في طفولتنا المغربية، والثاني كتابا مدرسيا كنا نطالعه بحب ونحفظه بشغف، وجميعنا، جميع من تتلمذ بين يدي سلسلة إقراء، يذكرون اليوم أكلة البطاطس بعد 50 سنة وأكثر من القسم التحضيري للسلك الابتدائي. طبخت الأم البطاطس وقالت للولد كل البطاطس، قال الولد أنا لا أكل البطاطس، قالت الأم للعصا اضرب الولد، قالت العصا أنا لا أضرب الولد، وفي النهاية يأكل القط الفأر ويقرض الفأر الحبل ويشنق الحبل الحداد ويكسر الحداد السكين ويذبح السكين الثور ويشرب الثور الماء ويطفئ الماء النار وتحرق النار العصا وتضرب العصا الولد ويأكل الولد البطاطس. من قرأها لا ينساها، ومن حفظها عن ظهر قلب لا يتحسر على معاناة حفظها، ومن لم يدرسها لا يعرف حقا ما ضاع في تكوينه الابتدائي. كان ذلك في سلسلة إقرأ الموجهة للسلك الابتدائي في فصول الدرس المغربية بعد الاستقلال. كان أحمد بوكماخ حينها الوحيد الذي ملأ فراغ التأليف المدرسي لتأسيس مدرسة مغربية جديدة دون روافد غربية ولا شرقية، وكان ذلك بإعاز من العلامة عبد الله جنون. واستمر العمل بسلسلة إقرأ في فصول الدرس الابتدائية 5 سنوات الابتدائية استمر العمل بها إلى غاية

الأمريكية منتصف الثمانينات. لقب أحمد بوكماخ بالمربي ومعلم الأجيال، وأجيال عديدة تفتخر اليوم أنها خريجة المدرسة البوكماخية، خاصة بعد ظهور المدرسة البوكيمونية والمدرسة البغريرية. ولد أحمد بوكماخ بمدينة طنجة حوالي العام 1920 لأسرة رودانية تمتهن تجارة القطن ونوع فاخر من الأثواب يعرف بالكمخة، ومن ثم لقبه بوكماخ. كان الرجل عصاميا وانخرط في العمل السياسي من أجل الاستقلال، ثم تفرغ للتأليف المدرسي، ولا يذكره اليوم سوى جيل البطاطس. وكم نفتخر بتلك البطاطس. غدا كتاب آخر في دقيقتين. إلى اللقاء.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نعاود تذكيركم مستمعينا بالطقس في المنطقة المغاربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على مناطق اللوكوس وعلى طول خط الرباط جرادة والمناطق المجاورة كما الأطلس الكبير والمناطق القريبة وعلى منطقة الداخل، صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 28 بالرباط، 33 بطنجة، كما بالعيون 31 بالناظور، 36 بوجدة، 38

30 بفاس 41 بمراكش. بالجزائر الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على الشمال الغربي والوسط الغربي للبلد، غائمة إلى غائمة جزئيا على الجنوب والجنوب الغربي للبلد، صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 30 بالجزائر العاصمة، 33 بعنابة، 32 بوهران، 35 بقسنطينة، 42 ببسكرة، 47 بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 36 بتونس العاصمة، 31 بطبرقة، 34 بسوسة، كما بالمنصير 39 بمدنين، كما بجربة 41 بتوزر. تمام، والثامنة مساء بسدوهات إذاعة ميدئان بطنجة، موعد الموجز الإخباري. أهلا بكم، وأسهل معكم هذا الموجز من المغرب، حيث علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. وفي هذا الإطار أعرب المصدر عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها نقاش حول الهجرة تتهم أصواتنا المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا، ويتم توظيف هذه القضية من بعض الأطراف السياسية انتخابيا. المصدر الدبلوماسي شدد أن هذه الإدعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة، مشددا أن المملكة لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي. في شأن آخر لكن دائما في مجال الهجرة، أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم تفكيك شبكة للهجرة غير النظامية كانت تنشط بين الجزائر وسردينيا وفرنسا، مشيرة إلى أنها أودعت 8 جزائريين الحبس الاحتياطي بعد الاشتباه بانتمائهم إلى الشبكة. وأضاف بيان للشرطة الإيطالية أن التحقيق المشترك الذي بدأته شهر فبراير كل من الشرطة وفرقة مكافحة المافيا في كاليباري سمح بكشف ملابسات ما لا يقل عن 5 عمليات عبور غير قانونية انطلقت من مدينة القالة الجزائرية باتجاه السواحل الجنوبية لسردينيا. شرق أوسطيا، في اليمن قتل 38 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في هجمات بصواريخ ومسيرات شنها المتمرسون الحوثيون اليوم في أعنف تصعيد للصراع منذ سنوات مع دخول اليمن على خط الحرب في المنطقة، وتوعدت الحكومة اليمنية بالرد على هذا الهجوم. نبقى في المنطقة دائما، حيث نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه تأثيره على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. قال مصدر في الرئاسة اللبنانية اليوم أن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب الاتفاق الإطار. وفي الجوار في سوريا، انفجرت عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب مساء اليوم في مدينة جرمانة قرب دمشق، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي، مشيرا إلى سقوط قتلى من دون تحديد عددهم. وقال المصدر بحسب المعلومات الأولية الانفجار وقع في مدينة جيرمانا وناجم عن عبوة ناسفة مزروعة داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب ما أدى لوقوع قتلى ومصابين. وزارة الصحة تحدثت لاحقا عن تسجيل 7 إصابات إضافة لوجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إلى وضع حد للهجمات على المناطق المدنية في كل من روسيا وأوكرانيا على وقع تكثيف الطرفان تبادلهما للضربات بعيدة المدى والتي أسفرت عن مقتل العشرات. رياضيا، تعقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا لكرة القدم مع لاعب الوسط الهجومي الدولي ماغنيس أكليوش قادما من موناكو بعقد يمتد حتى العام 2031. وشكل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما والذي شارك مع المنتخب الفرنسي في مونديال 26 و2000 أول صفقة كبرى للنادي الباريسي خلال فترة انتقالات الحالية، بعدما ضم أيضا الحارس الإيطالي الشاب أليساندرو لونكوني. ووفقا لصحيفتي ليكيب ولو باريزيان، دفع سان جيرمان 50 مليون يورو نحو 58 مليون دولار شاملة المكافآت للحصول على خدمات هذا اللاعب. الدقة الرابعة بعد الثامنة مساء

0: ستهاتي دعاتا ميدي آن بطنجة نهاية المشس.
1: ميدي آن حصاد اليوم محمد الغول.
0: هكذا مستمعينا كونوا قد وصلت معكم إلى ختام كل فقرات الحصاد الإخباري لمدى مساء يومه الخميس. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. الشكر موصول كذلك لمخرجنا زميل عصام الحارتي الذي رافقني في إخراج هذه الفقرة. تفضلوا بالبقاء معنا، برامج إذاعة مدى متواصلة. إلى اللقاء.

0: وين نشكل فورفي ديالي كيف ما بغيت عادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: وكومبوزي مع فورفي وين عادي جدا
2: إنوي سير بعيد
3: السماع الصوفي أحمد الخليع
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم إمام العالم

سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قد أفلح من صلى عليه، ومن صلى عليه فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه مقاما يغبطه عليه الأولون والآخرون. صلوا على خير الورى تفلحوا في هذه الدنيا وفي الآخرة، واستكثروا منها تنالوا البقاء في جنة روضاتها ناظرة. رب العلا صلى عليه كما قد جاء في آياته الباهرة، والأمر معروف بها ظاهر، والعرف منها ريحه.

حقيقة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الرحمة التي وسعت كل شيء، وعمت هذه الرحمة حتى أسماء الحق تعالى من حيث ظهور آثارها ومقتضياتها بوجود هذه الرحمة. وهذه الرحمة هي أول شيء فتق ظلمة العدم، وأول صادر عن الحق تعالى بلا واسطة، وهي الوجود المفاض على أعيان المكونات صلى الله عليه وآله وسلم.

الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه زين الزين الذي ما سما في بساط العز أرفع من رتبته، ولا قبل في وسائل الطاعة أعظم من قربته، ولا سمع في الملأ الأعلى أنفع من خطبته، ولا خلا في عناصر الأنساب الطاهرة أشرف من نسبه، ولا حبب في البقاع المنورة أحب من بقعته صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين.

سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو قطب رحى الكمالات ومنصب حقائق الأسماء والصفات، هو الغوث الفرد الجامع لما قصرت عنه سائر الموجودات، هو مفتاح خزائن الجود والفضل في الوجود وختم سائر المقامات، المبعوث رحمة للبريات. يقول الشيخ شيخ الطائفة الإمام مولانا أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: إن سد كل باب إلى الله تعالى إلا باب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا طريق إلى الله تعالى إلا من بابه. وقفت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ساحر بحر اللحوق بالكمال المحمدي، لأنهم كانوا في الظاهر متبوعين لا تابعين لغيرهم، على أنهم في الحكم تابعون لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يفنى الزمان ومدح وصفك باقي، يا حائزا لمحاسن الأخلاق، أعجزت ألسنة الورى في نعتهم بمحاسن تعلو على الإنطاق. عجز النهى عن درك وصفك قدرة، العجز فيك سجية الحذاق. صلى الله وسلم وبارك على إنسان عين الوجود سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز 9 مساء.
1: مع أهلا بكم. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. وفي هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد في النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر على أن المملكة المغربية لا يمكنها بحال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية. قال مصدر في الرئاسة اللبنانية إن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان بتحديد منطقة جديدة لسحب قوتها منها في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب الاتفاق الإطار المبرم في 26 يونيو بعد 5 جولات تفاوض في واشنطن. أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم عن تفكيك شبكة للهجرة غير النظامية كانت تنشط بين الجزائر، سردينيا وفرنسا، مشيرة إلى أنها أودعت 8 جزائريين الحبس الاحتياطي للاشتباه بانتمائهم إلى هذه الشبكة. وأفادت الشرطة الإيطالية بأن التحقيق المشترك مع فرقة مكافحة المافيا في كالياري سمح بكشف ملابسات ما لا يقل عن 5 عمليات عبور غير قانونية انطلقت من مدينة القالة الجزائرية باتجاه السواحل الجنوبية لسردينيا، وحصلت هذه الرحلات على متن قوارب صغيرة مزودة بمحركات وقادرة على نقل ما بين 10 إلى 12 مهاجرا، وأتاحت للمهربين إيصال ما بين 50 إلى 60 شخصا معظمهم جزائريون. في كرة القدم، مدد المهاجم البرازيلي فينيسيو جونيور عقده مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2032. وبهذا الإعلان وضع النادي الملكي حد للتكهنات بشأن مستقبله والتي ربطته بالانتقال إلى أرسنال. وتعاقد الريال أيضا اليوم مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي من لايبزيغ الألماني بصفقة قياسية للنادي بلغت 161 مليون دولار. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
0: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. Histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média. Les Nocturnes avec Jawad. Red Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساء.
1: مصدر دبلوماسي مغربي يقول إن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية إلى وزارتي الداخلية والخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرافقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. الهوية الثقافية لمغاربة سبت المحتلة وسؤال التعايش بين لغة إسبانية رسمية ودارجة مغربية حاضرة بقوة بين الساكنة المسلمة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يحذر من هشاشة منظومة المخزونات الاحتياطية للمحروقات ويؤكد أن المملكة تواجه تحديات متزايدة في ظل استمرار الاعتماد على الاستيراد. الفلسطينيون ينتظرون تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بعد مرور 300 يوم على إبرام الاتفاق. في الرياضة، الأندية المغربية تتعرف اليوم بعد إجراء القرعة على مسارها في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف لكرة القدم لحساب الموسم المقبل. عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه

0: نشر علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفق للتعليمات الملكية إلى وزارتي الداخلية والخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرافقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. وشدد المصدر على أنه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين كما هو الحال في إسبانيا، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته والمشكل يكمن في عراقيل الأوروبية ذات الطابع الإداري والقضائي تعيق أي عملية إعادة. في المتابعة نهى يوسف.
1: إعادة القاصرين غير المرافقين إلى أرض الوطن أولوية، هذا العنوان الأبرز للتعليمات الملكية الموجهة إلى كل من وزارتي الداخلية والخارجية، وهو الرد الأبرز على الأصوات الخارجية التي تتعالى لاتهام الرباط عند كل أزمة هجرة على الحدود. مصدر دبلوماسي مغربي شدد على استعداد المملكة المغربية للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرافقين، معربا عن الأسف لتكرار اتهام المملكة في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة. المصدر أوضح أنه وعلى غرار ما يجري في إسبانيا عقب أزمة سبتة، يوظف بعض الفاعلين السياسيين هذه القضية لأغراض انتخابية فيما الواقع مغير لذلك. واستدرك المصدر الدبلوماسي أن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، موضحا أن الخلل لا يوجد على مستوى المغرب الذي يفي دائما بالتزاماته، بل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. لا يمكن للمملكة المغربية بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية، شدد المصدر ذاته، مؤكدا أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فعليهم القيام بعمل داخلي لتخطي العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
0: ضمن سلسلة روبورتاجات ميديا عن الهوية الثقافية لمغاربة سبتة المحتلة بين لغة إسبانية رسمية والدريجة المغربية الحاضرة بقوة ضمن في صفوف الساكنة المسلمة لمدينة سبتة المحتلة، تتدخل قضايا الاندماج الاجتماعي والاعتراف الثقافي، فكيف يتعايش هذا المزيج اللغوي؟ نتابع روبورتاج موفد ميديا إلى سبتة المحتلة محمد المدن.
2: هنا في سبتة حدود لا يحرسها أحد ولا تظهر على خريطة، الحد الفاصل بين القشتالية والدارجة المغربية، يعبر السبتيون من أصل مغربي عشرات المرات كل يوم، وفي فضاءات التواصل اليومي تتحول اللغة من وسيلة تفاهم إلى بطاقة هوية مركبة. ياسمين سبتية، أبوها مغربي وأمها من سبتة، قد ولدت بين لسانين لا بين ضفتين، وحين سألناها كيف تعيش ذلك أجابت بكلمة طبيعي.
3: في البيت نتحدث بالدارجة والإسبانية معا، وقد نشأت على التحدث باللغتين، لذا يعد هذا الأمر طبيعيا ومألوفا بالنسبة لنا. إنها مسألة ثقافة، فنحن لا نتخلى عن لغتنا لأنها تأتي بشكل عفوي منذ الصغر.
2: لكن هذا العبور بين اللسانين لا يسير في الاتجاهين بالقدر نفسه، فمن يتعلم لغة الآخر في سبتة هو في الغالب طرف واحد. داني سبتي من أصل إسباني ينظر إلى الأمر من ضفته.
4: من المؤكد أن السكان المسلمين لديهم رغبة أكبر وسهولة أوضح في تعلم اللغة الإسبانية مقارنة بسعي الإسبان لتعلم الدارجة والتي تمثل اللهجة المحلية المحكية في سبتة.
2: ثم تجيل في سبتة لم يعد يكتفي بأن يعيش الظاهرة، بل صار يعرف اسمها العلمي. نور طالبة جامعية سبتية من أصل مغربي تنتمي إلى هذا الجيل، جاءت من البيت تتكلم لغتين وعادت من الجامعة تعرف كيف تشرحهما.
5: يتحدث الجميع هنا في سبتة بنوع من الثنائية اللغوية تجمع بين الإسبانية والدارجة، فعلى سبيل المثال أي شخص تجري معه مقابلة هنا يعرف ظاهرة التبديل اللغوي، وهي حالة لغوية يمزج فيها المتحدث بين اللغتين.
2: يقول التواصل اليومي للسبتيين من أصل مغربي شيء.

0: شيئاً واحداً. ابحثوا عن سبتة في الجملة لا في الخريطة، دارجة من البيت وقشتالية من الشارع ومكون واحد لا يقبل القسمة. من سبتة، محمد المدن، ميديا.
1: اختلالات في المخزون الاحتياطي للمحروقات في المغرب. حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من هشاشة منظومة المخزونات الاحتياطية للمحروقات، مؤكدا أن المملكة تواجه تحديات متزايدة في ضمان أمنها الطاقي في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الاستيراد وتصاعد التوترات الجيوستراتيجية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية. هذه توضيحات بدر الزاهر الأزرق، محلل اقتصادي وخبير قانون الأعمال من الرباط، حاور ويصف نماني.
2: التقرير وضع الأصبع على من الخلل في مقدمتها النصوص القانونية المتقادمة التي بموجبها يتم تدبير المخزون المتعلق بالمحروقات. فالنصوص تعود لفترة السبعينيات، وهناك غياب لمراقبة وتدقيق فعلي لحجم المخزون التجاري. كذلك هناك غياب لمؤسسات المراقبة، سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات هجينة. هذا الأمر هو يجعل المملكة المغربية دائما عرضة لاضطرابات الخارجية المرتبطة بتقلبات الأسواق أو المرتبطة بتقلبات أيضا سلاسل الإمداد. وقد رأينا في الأزمة الأولى المرتبطة بأوكرانيا، حيث تحمل المواطن المغربي عبء اضطراب الأسعار، وكذلك حتى الموازنة العامة تحملت هذا العبء عن طريق ضخ مساعدات مباشرة للسائقين المهنيين. إذن هذا الغياب يمكن ترجمته على شكل خسائر مباشرة. ثم مسألة تمركز، حتى المخزون التجاري هو متمركز في محاور ضيقة ابتداء من طنجة وصولا إلى المحمدية والدار البيضاء على أقصى تقدير، وبالتالي غياب لمخزون استراتيجي على مستوى باقي جهات المملكة قد يجعل وطأة هذه الاضطرابات أشد على بقية الجهات البعيدة عن مركز التخزين التجاري. المغرب يتوفر على مخزون تجاري وليس مخزون استراتيجي، وبالتالي يجب العمل على خلق بنية تحتية لهذا المخزون الاستراتيجي. اليوم مسألة المخزون الاستراتيجي هي ضرورية جدا بالنسبة للمملكة المغربية من أجل حمايتها وحماية الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية. المخزون التجاري الذي توفر على المملكة المغربية هو لا يوفر الحماية الكافية للموازنة ولا للاقتصاد ولا لجيوب المواطنين، وبالتالي يجب التسريع بتنزيل توصيات ما جاء به تقرير هذا المجلس.
1: ينتظر الفلسطينيون تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بعد مرور 300 يوم على إبرام هذا الاتفاق. وتواصلت خلال هذه الفترة الانتهاكات الإسرائيلية التي تسفر اليوم عن سقوط المزيد من الضحايا. هذا روبرتاج سيف سويتي من غزة.
3: تحت أشعة شمس آب يقف النازح الستيني أبو إبراهيم ساعات طويلة في طابور المياه أملا في الحصول على كمية صالحة للاستخدام. مشهد كان من المفترض أن يطويه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه ما زال يتكرر يوما بعد آخر.
4: هاي نبني جرور المي، هاي نزال من اختيار ومش قادر، أنا بدي أحمل من هنا المي واروح قاد هناك، وعندي بيجي حوالي 30 نفر في قلب البيت وأنا لحالي، كلهم أطفال صغار بقدرش أطلعهم في الشمس، واليوم الأمراض منتشرة بشكل رهيب جدا.
5: والله إحنا سمعنا في 300 يوم والله ما حسينا في أي احتراف لوقف إطلاق النار، كل يوم في عنا قصف قصف قصف، لحتى الآن لم نلمس أي شيء.
3: جهات محلية فلسطينية وثقت أكثر من 4000 خرق للاتفاق أسفرت عن مقتل أكثر من 1250 فلسطينيا. اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية تأتي في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، غير أن الباحث السياسي إياد جودة يرى أن إسرائيل تتعامل مع هذه الجهود بوصفها أداة لإدارة الوقت.
6: إسرائيل أرادت من هذه الهدنة التي تسعى إليها والتي تقول بأنه ستعطيها للجانب الفلسطيني لا تريد إلا كسب مزيد من الوقت لتمرير مزيد من السياسات ولتخفيف الضغط عليها من قبل مجلس السلام أو من قبل الرئيس الأمريكي.
3: إسرائيل تؤكد أنه لا انسحاب من غزة ولا وقف للحرب إلا بعد سحب السلاح، قرار يخالف نصوص خارطة الطريق التي تم التوافق عليها فلسطينيا مع الوسطاء من جانب ومجلس السلام من جانب آخر، حيث ينص الاتفاق على التنفيذ بشكل متزامن. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
1: عاد ملف الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز إلى الواجهة مع تقرير لصحيفة لوفيغر هذا الأسبوع، سلط الضوء على ظروف اعتقاله ومسار قضيته التي أفضت إلى الحكم عليه بسجن 7 سنوات في الجزائر. الصحافي الفرنسي يقبع خلف القضبان منذ توقيفه في ماي 2024 أثناء إعداد تقرير عن تاريخ نادي شبيبة القبائل لكرة القدم، وعائلته تقول إن التهم موجهة إليه لا أساس لها من الصحة. وللتعليق على استمرار رفض السلطات الجزائرية الإفراج عنه

0: نستمع إلى شوقي بن زهراء الناشط الحقوقي والسياسي الجزائري من باريس. حاوره سليماني.
1: كريستوف غليز هو الصحفي الرياضي الوحيد في العالم اليوم المسجون كما قال رئيس الفيفا جياني انفانتينو الذي طالب بإطلاق سراحه وضم صوته إليه أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان. مطلب زيدان أحرج كثيرا السلطات الجزائرية لأن القضية أخذت أبعاد لم يكن يتصورها النظام، لكن استمرار النظام الجزائري رغم كل هذا في سجن كريستوف غليز لأنه ورقة الضغط الوحيدة التي يملكها اليوم في علاقته مع فرنسا التي تأزمت منذ اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، ثم تلتها قضية سجن بوعلام صونصال الذي أطلق سراحه فيما بعد، قضية المؤثرين الجزائريين الذين هددوا فرنسا من فوق الأراضي الفرنسية، وأيضا قضية اختطاف واحتجاز معارض جزائري فوق الأراضي الفرنسية التي بسببها يستمر السجن إلى يومنا هذا عضو مهم في السلك الدبلوماسي الجزائري في فرنسا. فالنظام الجزائري لم تبقى له إلا ورقة غليز لمحاولة الضغط في هذه القضية ولمحاولة أنه يبقي نوع في التوازن في علاقته مع فرنسا، يعني أنه النظام ليس له حل آخر من غير ترك هذه القضية التي أخذت أبعاد جد خطيرة على صورة الجزائر، والمطالب بإطلاق سراح غليز تؤكد كل هذا.
0: جددت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مساء اليوم وبالإجماع دعمها لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو في عقب الجدل الدائر حول اقتراح الأخير الذي تم سحبه حول فتح المجال أمام مستثمرين من القطاع الخاص. في الرياضة أيضا، تعرفت الأندية المغربية اليوم بعد إجراء القرعة على مسارها في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف لكرة القدم لحساب الموسم المقبل. التفاصيل في هذا التقرير لوديع أحتي.
2: يستهل حامل لقب البطولة الاحترافية المغرب الفاسي مشواره في عصبة الأبطال بمواجهة رايمو إفسي البوركينابي في الدور التمهيدي الأول على أن يلاقي في حال تأهله الفائز من المباراة التي ستجمع بين أسيسيك من التوغو وأسيك ميموزا الإفواري ضمن الدور التمهيدي الثاني. كما استفاد نهضة بركان من الإعفاء من خوض الدور التمهيدي الأول لدور الأبطال بفضل تصنيفه القاري ليدخل المنافسة مباشرة من الدور التمهيدي الثاني، حيث سينتظر المتأهل من المباراة التي ستجمع بين ستار سبورت أكاديمي من سيراليون ومدينة يونايتد الغامبية من أجل حجز بطاقة العبور إلى دور المجموعات. قراءة في حظوظ نهضة بركان والمغرب الفاسي الموسم المقبل في دوري الأبطال مع الإطار المغربي محمد مديحي.
3: نهضة بركان بالنسبة لي كسب التجربة السنة الماضية في عصبة الأبطال، ولو أن كانت أول مرة تشارك فيها، وتنظم التركيبة البشرية ويعني المسار لا في كأس الاتحاد الإفريقي ولا في السنة الماضية وهذه السنة في عصبة الأبطال، عنده من الإمكانيات باش إن شاء الله يمشي بعيد في عصبة الأبطال. المغرب فاسي بعد يعني غيبة طويلة، فتنظر بأن استراتيجية ديال المكتب المثير تنظر بأن خلقوا مجموعة نافسوا على الشامبيون هذه السنة يستاهلوا يفوزوا بالبطولة. المشاركة ديالهم أكيد بأن حتى واحد ما غيتسناهم بأن يفوزوا بالكأس، ولكن على الأقل يمشيوا في الكأس يعني أبعد نقطة.
2: في كأس الكاف استفاد ممثلا الكرة المغربية من الإعفاء من خوض الدورة التمهيدية الأول بالنظر إلى تصنيفهما القارية ليدخل المنافسة مباشرة من الدورة التمهيدية الثاني، وبذلك أوقعت القرعة الجيش الملكي في مواجهة المتأهل من لقاء أسبسي من تشاد وغوروكو الإفواري، بينما سيلاقي الرجاء الرياضي المتأهل من مواجهة ألكاني من نيجيري وأوديب من غينيا بيساو. نذكر أن مباريات الدورة التمهيدي الأول ستنطلق بداية من مستهل شهر شتنبر القادم.
0: في كرة القدم أيضا، مدد المهاجم البرازيلي فينيسيو جونيور عقده مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2032، وبهذا الإعلان وضع النادي الملكي حدا للتكهنات بشأن مستقبل اللاعب التي ربطته بالانتقال إلى فريق أرسنال. وتعاقد ريال مدريد اليوم أيضا مع الجناح الإيفواري ديوماندي من لايبزيغ الألماني بصفقة قياسية للنادي الملكي بلغت 161 مليون دولار. ووضح النادي في بيان أن الاتفاق ينص على ارتباط اللاعب بالنادي للمواسم السبع المقبلة حتى 30 يونيو 2033. نهاية هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت

0: تلاه للعالم ونعم لنفسك. لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: La sélection live de la semaine, Dire Straits. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime. Santana.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بوجمعة، أهلا بكم. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفق للتعليمات الملكية إلى وزارة الداخلية والخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرافقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. وفي هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرافقين. وأعرب المصدر عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرافقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. أوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. حسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية. بتعليمات ملكية وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

0: نصر بوريتا يوم الخميس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل العائلة المغربية الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبيرا المنتخب في يونيو المنصرم، وذلك خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوطا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة المغربية وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما الثنائية. يعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف قمة ثلاثية اليوم الجمعة بجدة في ظل تصاعد التوتر في الخليج، وينتظر أن يتم خلال هذه القمة الثلاثية التوقيع على اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية تركيا وباكستان. قال الرئيس الأمريكي إن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران قد يفتح قريبا، وأوضح في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي أن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية وأنه منخرط في هذه المفاوضات، وتابع أن إعادة فتح المضيق قد تحدث قريبا. جددت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بالإجماع دعمها لرئيس الاتحاد الدولي الفيفا جياني إنفانتينو في عقب الجدل الدائر حول اقتراح الأخير الذي تم سحبه حول فتح المجال أمام مستثمرين من القطاع الخاص. مدد المهاجم البرازيلي فينيسيو جونيور عقده مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2032، وبهذا الإعلان وضع النادي الملكي حدا للتكهنات بشأن مستقبل اللاعب والتي ربطته بالانتقال إلى أرسنال. وتعاقد ريال مدريد أيضا مع الجناح الإيفواري ديوماندي من لايبسيغ الألماني بصفقة قياسية للنادي بلغت 161 مليون دولار. وأوضح النادي في بيان أن الاتفاق ينص على ارتباط اللاعب بالنادي للمواسم السبعة المقبلة حتى 30 يونيو 2033. نهاية هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة صباحا على ميديان.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية. ملي كنفيقوا الصباح وحنا كنسولوا بزاف ديال الأسئلة في ريوسنا، شنو وقع، شنو غادي ندير، باش غادي نبدا، شنو الرونديفو اللي عندي، واش هذاك الشخص اللي وقع لي معاه جدال كنت انا على حق ولا كان هو على حق، واش انا هو الظالم، واش انا هو الضحيه. المهم من الصباح حتى الليل وحنا كنسولوا، وبعد مرات كشي اسئله اللي ما كتكونش بوعي. لكن واش عمركم فكرتوا

بأنه ممكن تطرحوا الأسئلة في حياتكم اللي تقدر تعاونكم، ربما سؤال واحد اللي يحدد المسار ديالكم ويعرفكم ويعرفكم كيفاش تعملوا مع الحياة. هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم
1: اهلا وسهلا بكل الصديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم. انتم تتابعون وتستمعون لطاقه ايجابيه على ميدي ان. الاسئله وشنو هو السؤال اللي يقدر يغير حياتك وحياتي؟ هذا هو موضوعنا اليوم. لي سعيده جدا ان نناقشه مع ضيفي الكريم الاستاذ العربي البهلالي اللي هو مدرب ومستشار في الايجابيه وتطوير الذات. سي العربي مرحبا بك معنا في طاقه ايجابيه.
2: مرحبا بك جنى اختي حنان، تبارك الله عليك. وموضوع اليوم جد مميز لان بزاف ديال الناس كيعتبروا بانهم الى لقاو اجوبه على الاسئله اللي كيطرحوها حياتهم غادا تبدل.
1: صح.
2: وانا اليوم جاي باش نقول لهم بان الحياه ديالنا والجوده ديال الحياه ديالنا غادا تغير ملي غادا تغيروا الأسئلة اللي كنطرحوا على نفوسنا.
1: هذا هو مربط الفرس. والجميل كذلك هو أن احنا كل واحد فينا كيسأل، ما يمكنش احنا فراسنا في اللاوعي ديالنا وحتى في الوعي ديالنا كيدوزوا بشكل يومي ملي كنفيقوا الصباح حتى كنعسوا، حنا يا راسنا غير كيسول اش كيسول.
2: نعم.
1: ما نعرف.
2: نعم.
1: طريقة عشوائية، بعض مرات نبحث عن الأجوبة وبعض مرات خدام وصافي. ما
2: نعم.
1: اليوم كيفاش غادي نروضوه؟ كيفاش نخليوه يسأل السؤال الصحيح اللي منه غنطلقوا ونديروا خارطة الطريق اللي تكون صائبة؟ قبل، شنو هو السؤال اللي يشغل بالك سي العربي هاد الأيام؟
2: نعم، خلال هذا اللقاء هذا صراحة أهم شيء غادي تذكر في هذا اللقاء هذا هو السؤال اللي طرحتي دابا. لأن اليوم ما جايينش باش نعطيو الناس معلومات، لأن أعتقد وأجزم بأن كل شيء ولا عارف وأن المعلومة موجودة، لكن اللي كيغير لنا حياتنا واللي غيعاوننا باش ندير ونحقو الأهداف ماشي هو الأجوبة اللي احنا كنقلبوا عليها، وإنما الجودة ديال الأسئلة اللي احنا كنسولوها. لأن ماشي الذكاء وماشي القوة هي اللي غتنجح الناس، وإنما اللي غيخليهم يدوزوا لاكسيون هي ديك الأسئلة اللي هما كيسولوها نفسهم. باش نعطي واحد المثال وواحد القصة قصيرة وهي واقعية من الحياة اليومية ديالنا. جوج ديال الأشخاص خدامين في واحد الشركة معينة.

0: جوج هم تم الطرد ديالهم في نفس النهار من ديك الشركة. السؤال الأول سول راسه واحد السؤال اللي هو علاش أنا ديما كيوقع لي بحال هكا، هذا سؤال. والثاني سول راسه سؤال آخر اللي هو كيفاش نستفد من هذه التجربة. الأول باقي كيقلب على جواب الذي دازت عام، والثاني تعلم من التجربة وخدم مسار واحد آخر جديد وحياته مشات مزيان. دونك باش نفهمو مزيان بأن العقل ديالنا هو السؤال اللي انت كتسولو هو كيقلب لك على الأجوبة، لأن جميع الأجوبة كاينة في العقل ديالنا وفي الذاكرة ديالنا، كل شيء كاين سبحان الله العظيم، لكن انت اللي كتسولو هو كيوجهك لواحد المسار معين وكيديك فيه،
1: وانت بداك السؤال ديالك كتوجهه بطريقة غير واعية.
0: نعم ومباشرة لأنك انت هو لو جيد. وهنا اللي بغينا الناس أنهم القرارات اللي غيبداو ياخذوها في حياتهم قبل ما تاخذ أي قرار، شنو هو السؤال اللي سولتي راسك فديك النقطة،
1: لكن قبل ذلك انت ما سولت ما جاوبتنيش على السؤال ديالي. أنا أكرر السؤال، ما هو السؤال اللي كيشغل بالك هاد الأيام؟
0: السؤال اللي
1: كنت انا شوف انا لانه انا انت قلت قبيله قلت انت انا اجزم انه انا اجزم
0: انه
1: من القصص ديال الناس نحن نتعلم.
0: نعم السؤال اللي كيدور في بالي بكل صراحه زعما المستمعين الكرام هذه الايام، كيفاش نقدر نعلم الناس انهم يسولوا الاسئله الصحيحه اللي تخليهم ياخذوا قرارات صحيحه وتحسن الجوده ديال الحياه ديالهم.
1: جميل. علاش كررت السؤال؟ لأنه إحنا في الغالب ما نكرر نفس الأسئلة بطريقة غير واعية، تلقانا نكرر نفس الأسئلة.
0: نعم.
1: اللي سولناه اليوم سولوا غدا على راسنا، سولوا بعدو سولوا. وهذه مسألة غير صحية.
0: نعم هنا كاين ما يسمى بالأسئلة اللي هي داخل الصندوق، وأنا جميع من خلال الجلسات والاستشارات مع مجموعة ديال الناس اللي كيجيو عندي الاستشارات دائما كيعرفوني كنخدم بهذا المنهج ديال الأسئلة بزاف. أنا لا أعطي حلول خصوصا في الجلسات ديال الاستشارات ودال الكوتشينغ،
1: تساعد الآخر أنه يوجد الحل اللي يناسبه
0: عن طريق طرح الأسئلة المناسبة والأسئلة الجيدة.
1: جميل.
0: فقط دونك الناس اللي غتعطي حل، الناس ما محتاجاش حلول، الناس عندها الحلول وعارفة الحلول وما كديرش الحلول. دونك حتى واحد ما ناقصه المعلومة وحتى واحد ما عارفش أشنو خاصو يدير. مثال شحال من واحد دابا عارف بأن التليفون كيضيع عليه الوقت، محتاج تنصحه بأن التليفون يضيع له الوقت؟ شحال من واحد عارف بأن بزاف ديال الأنواع ديال المأكولات اللي غيضروا له الصحة ديالو؟ شحال من واحد عارف بأن تدخين و مثلا غيضر لي بالصحة ديالو؟ عارف هو كمعلومة عارفها. دونك شنو تجي انت تنصحنا تقول له ديك الحاجة ما ديرهاش؟ لا. دونك شنو اللي غيخلي هو ياخذ القرار؟ شنو اللي غيخلي هو يدوز الفعل؟ لأن هذا هو النقطة الجوهرية في هذا المنهج ديال طرح الأسئلة. شنو اللي يخليني نطبق داكشي اللي أنا عارف؟ ماشي غير كنبقى كنجمع في المعلومات، وحياتنا ما غتغيرش بالكم ديال المعلومات والمعرفه اللي حنا كنعرفوها، مي حياتنا غتغير بجوده الاسئله اللي حنا غنبداو نطرحوها على نفوسنا.
1: انت كتهضر في العربي وانا كنتفكر، وطبعا ما غيكونش شي حد فينا اللي متابعنا ولا كيسمعنا ما كانش في المدرسه في ايام الامتحانات اللي كيقول لك الاستاذ راه السؤال نصف الجواب.
0: نعم نعم نعم نعم
1: وفعلا
0: نعم.
1: السؤال دائما كيكون فيه نصف الجواب.
0: نعم أنا بعد مرة مثلا سؤال واش خاصني نتزوج؟ هذا سؤال، واش هو زعما منهج في طريقة تفكير، واش هو سؤال صحيح؟ لا، سؤال صحيح واش أنا مستعد نتزوج؟ دونك هذا سؤال. مثلا ما بين الأزواج مع بعضياتهم، راجلي ما كيفهمنيش، هذا سؤال، علاش راجلي ما كيفهمنيش؟ هذا سؤال، لكن كيدخلك في واحد الدوامة فيها بزاف ديال المشاكل وما كتلقاش الجواب. السؤال الجيد شنو هو؟ كيفاش نخلي راجلي نعاونو يفهمني؟
1: أو شنو النقاط اللي ما كيفهمنيش فيها راجلي بالتحديد؟ واش حنا كنسولو أسئلة اللي هي أوتوماتيكمون كتعيشنا دور الضحية؟
0: نعم نعم كتدخلك في دور الضحية، ما كتعطيكش حلول مثلا، ولا
1: لأن الغالب الله ما في يديش في يد الآخر،
0: ولا كتقلب أن عقلك يعطيك لأن السؤال عقلك يعطيك الجواب على السؤال، راه ما كيظلمكش. مثلا فاق واحد الصباح قال لك علاش انا فاشل، العقل ديالك غيبدا يجمع جميع المبررات والافكار والقناعات يعطيهم لك علاش انت فاشل. لكن الا فقتي الصباح وسولتي راسك شنو خاصني ندير اليوم، يعطيك الخطوه والعمل اللي انت غتنوض تقوم به. دونك شنو اللي خلى البديه ديال نهارك تكون غدا مزيانه؟
1: هو السؤال.
0: وهنا انا كنجي كنختلف على مجموعه من المدارس في مجال التنميه الذاتيه، سواء المدرسه الكنديه او المدرسه الامريكيه، اللي كتقوم على فكره ديال غير الافكار ديالك وعلى التحفيز وغير المشاعر وهذا. دونك المنهج الصحيح قبل هادشي كامل هو فن طرح الاسئله.

0: تمام.
1: وخصوصا الأسئلة اللي كتسبق اتخاذ أي قرار اللي يكون مهم ومصيري في الحياة،
0: نعم
1: كتلعب
0: نعم
1: يعني جودة السؤال أو الأسئلة

0: اللي دابا انطلاقا من احتكاكك مع الناس سواء الناس اللي كيجيو يطلبوا مواكبه او حتى الناس العاديين حنا كمغاربه شنو هو السؤال اللي كنسالوه دائما ولا بعض الاسئله اللي كنسالوها دائما راسنا واللي كتكون قاتله؟
1: الاسئله
0: اللي ورثناها وبقينا كندولوها وصرنا كنورثوها لوليداتنا.
1: علاش انا بحال هكا فهمتيني؟ علاش انا ما عندي زهر
0: هادشي اللي داز فيها يدي ما تنفع؟
1: على هذوك هاد الاسئله هادي اللي اصلا ما عندهاش جواب. علاش انا شكلي داير بحال هاد الشكل؟ علاش انا ما ناجحش؟ علاش انا ما كيفهمونيش الناس؟
0: علاش انا ديما كنقول علاش انا ما عندي زهر؟ كلنا كنقولوها انا ما عندي زهر. علاش انا فيما كان شي علاقه غير صحيه كتلقاني فيها؟ علاش انا كنجذب الناس اللي هما سواء في الصداقات سواء انهم اللي كيخونوني وكيغدروني؟ علاش وعلاش؟
1: دونك هاد الاسئله هادي كتعطينا جوده ديال الحياه ديال داك الشخص. دونك انا دابا السؤال للمستمعين الكرام شنو هما دائما سول راسك شنو هما الاسئله اللي كاين كيدوروا في راسي؟ غتلقى دائما واحد 10 ديال الاسئله دائما انت كتسولهم راسك في جميع المواقف. دونك حاول تبدلي دوك الاسئله، شوف حياتك واش غادا تبدل، نظرتك للناس واش غتبدل، المعامله ديال الناس معك في العمل واش غتبدل، لانهم كيتسموا المتكررات. ميمكنش انت دائما كطيح في نفس المشكل، دائما انت الناس ما كيفهموكش، دائما انت فهمتيني محقور، دائما انت مظلوم، دائما انت كيتنصب عليك، دائما انت كتقولب. دونك هادشي
0: كاين مشكل، كاين مشكل هو انت.
1: دونك المتكررات. وانا هاد المساله هذه كنمشي دائما حتى الناس ملي كياخذوا واحد القرارات اللي هي سلبيه، شرى شي حاجه، صوب شي حاجه، دار شي حاجه، شي خطوه، دائما كنرجع ذاك النهار فاش خديتي ذاك القرار شنو هو السؤال اللي سولتي راسك.
0: ولكن دابا باش نوصل لهذه المرحله ديال نوعاو بان احنا لانه راس العربي وانت غادي تصحح لي، راه اغلب الاسئله اللي تدور عندنا راه بطريقه غير واعيه وكتولي عاده.
1: كتولي عاده، نعم.
0: كيفاش غندير بعدا نوعا بانه داكشي اللي كيروج راهو اسئله وراها بطريقه غير واعيه وراها تقرر وكتقودني انني نتخذ قرارات ماشي صحيحه، ولكن انا تعودت عليها، وصلت عندي 40 عام ولا عندي 50 عام ولا عندي 60 عام، كيفاش ندير نبدل داكشي اللي تعودت عليه؟ نعم. وناخذ عادات جديده بزاف ديال الاشياء.
1: نعم.
0: هناك
1: نعم، هو سبحان الله العظيم، هو حتى الطريقه ديال الحل ديال هذه المشاكل هذا هو دائما الناس ينتظرون جواب. واش انت دابا كتسوليني وانت كتنتظري جواب؟ وهو اصلا الطريقه ديال الحل ديال هذه المشاكل واننا ندوزو لاكسيون، هو ان المنهج هو مبني على سؤال بسؤال. حتى سيدنا موسى عليه السلام فاش سول الله سبحانه وتعالى قال لي راه بغيت نشوفك، فهمتي؟ بغيت نشوفك. الله سبحانه وتعالى ما جاوبوش، قال له انا وانما توسلوا. الله سبحانه وتعالى قال له اولم تؤمن. دونك سؤال بسؤال. دونك تقول لي واش انا غادي كيفاش غنوعى، كيفاش غنفهم، كيفاش غنفكر نعرف؟ دونك هذا سؤال، هو في حد ذاته سؤال، سؤال على المعتقد. انا كنفكر بالطريقه، واش هذا المعتقد هذا صحيح؟ هذا سؤال. واش كاين شي سؤال افضل نقدر نسولو لراسي؟ انا جو عندي اشخاص اللي غياخذ قرار حاسم في الحياه ديالو، وكان غيظلم ديك الزوجه ولا كان غيتاخذ قرار في واحد الشركه ولا مجرد تغيير السؤال تغير القرار. لان ما كانتش بانت لي هذه الوجهه ديال النظر. اذا الاسئله، السؤال دائما نشوف اللي من موراه، دائما طرح سؤال من موراه، لان السؤال كيؤدي الى سؤال.
0: وشنو هو السؤال اللي خاصني نسول دابا؟ انت هي في هذه الحلقه قلتي لي ما تسولينيش لان انا براسي غنجاوبك بسؤال. هو واحد التمرين جميل جدا،
1: ماشي
0: ولكن انا غنسول، انا خدمتي خصني نسول.
1: نعم. نعم نعم نعم.
0: شنو هو السؤال اللي خاصنا كل واحد فينا يسولو قبل اتخاذ اي قرار؟
1: نعم، هذا السؤال غنجاوبك عليه في ثلاثه ديال الاسئله. مزيان. هذا السؤال غنجاوبك عليه في ثلاثه ديال الاسئله. السؤال الاول هو هذا القرار واش غادي يقربني، ولا شنو هي الخطوه اللي غنديرها باش تقربني للهدف ديالي؟ شنو هي الخطوه اللي غنديرها دابا وغتقربني للهدف ديالي؟ هذا السؤال جوابا على السؤال ديالك. السؤال الثاني، واش من هنا العام الى مشيت واش انا غنلقى راسي في ديك البلاصه اللي انا كنتمناها لراسي؟ واش غنكون وصلت للهدف ديالي؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، واش هذا الهدف اللي انا كان بغيت نوصل ليه واش كيخدم لي الرساله ديالي والهدف ديالي والروح ديالي والحياه ديالي؟ اذا انا هادو ثلاثه ديال الاسئله غادي ناديو بيا مثلا ناخذ واحد القرار. مثلا انا فقت الصباح ما عنديش لقانا باش ندير رياضه، ما عنديش لقانا باش نتحرك، ما عنديش الوقت، ما عندي التزامات، عندي هذا. دونك الا سولت عقلي واش عندي الوقت باش ندير الرياضه، اش يقول لي؟ يقول لي لا. دونك مباشره.

0: داكش الوقت
1: يعني هو اصلا يعجزك
0: كيعطيك
1: اجوبه اللي هي غتعجزك اللي انت انت اصلا كتسول السؤال اللي باغيه يقول لك غير جلس.
0: دونك شنو ندير لهذا العقل هذا باش نخليه يحفزني ندوز لاكسيون؟
1: اييه مثلا في هذه المساله هذه اللي مهمه بزاف اللي كتقول ونوض نمشي ندير رياضه ولا وكاين الشرقي اليوم.
0: دونك
1: شنو السؤال اللي خصني نسول باش نوض واخا الشرقي واخا الشتا واخا ما نعرف شنو نوض ندير ديك الرياضه لانها المشي مفيد للصحه.
0: الا خرجت ودرت الرياضه واش غندم؟ هذا هو السؤال. واش غندم الا خرجت ودرت الرياضه ولا غندم الا ما خرجتش؟ شنو يكون جوابك؟
1: ما نعرف.
0: غندم الا ما خرجتش.
1: ما خصنيش نعطي نفضلوا ما بين جوج.
0: نعم.
1: ما نعطيش بين او بين. خصني نكون حازم معاه باش نوض.
0: لا غير
1: نجمع الوقفه ونوض.
0: دائما سبحان الله العظيم الناس اللي كيمارسوا الرياضه كيقول لك النشاط ديالي والطاقه ديالي من بعد الحصه كانت افضل بكثير من قبل الحصه.
1: طبعا.
0: دونك الا كنتي ديجا جربتي هاد الاحساس هذا غتقول له واش غندم ولا ما غندمش؟ يقول لك لا ما غتندمش الا غتندم الا ما درتيش.
1: لانه في الغالب فعلا المساله ديال الرياضه هذه غير باش انتخ بارونتيز في الغالب ما دائما ما كتعجز ما كديرش رياضه نهار اللي كديرها كتقول كتندم علاش ما كنتيش كتمشي دير الرياضه. دونك هذا هو
0: وهي القاعده. علاش انا سويت بالضبط هذا السؤال هذا ديال الندم؟ هو سبحان الله العظيم الانسان عمره ما كيندم على الحوايج اللي كيدير، هذه خذ يا قاعده. لكن كيندم على الحوايج اللي ما دارش.
1: انا غنعطيك بعض الاسئله.
0: نعم.
1: حتى انا وتانا نسول زعما واخا من مهمتي انني نسول، كنت انا غنزيد نتعمق معاك وغادي نسول. عندك بعض الاسئله اللي انت غادي تخبرنا بطريقه سريعه انه هاد الاسئله وهاد النوعيه ديال الاسئله واش غادي تقودنا الى الحل ديال شي مشكله ام غادي تزيد تعقدها؟ لأن أنت هضرتي على أن السؤال كيقدر يحل أو يسد.
0: نعم.
1: علاش أنا ديما ما عندي زهر؟
0: هذا سؤال يدخل في في في جلد الذات. فهمتي؟ وفي النظر الضيق في الكأس الفارغ من سميتو. أما دائما الناس اللي جيتي تشوف غتلقاه هو أفضل بكثير من مجموعة ديال الناس، وغتلقى كاينين الناس اللي أحسن منه، والتحسين هو تحسين مستمر.
1: صح.
0: دونك تقول لي ما عندك زهر، نقول لك مجرد أنك مازال حي، الله سبحانه وتعالى عطيك واحد صحيحه، عطيك واحد هذا، دونك راه انت عندك واحد الحظ الكبير.
1: اذا هذا سؤال ما خصوش يتطرح.
0: نعم.
1: شنو خاصني ندير باش نتعلم هذا الموقف المحرج اللي انا طحت فيه؟
0: نعم هذا سؤال جيد. دونك شنو نتعلم من طحت في واحد الموقف مثلا اللي هو محرج؟ دونك شنو الطريقه باش نستافد منها باش المره الجايه ما نطيحش فيه؟
1: اذا هذا سؤال
0: ولا كيفاش
1: مفيد.
0: نستافد منه. نعم.
1: أوكي.
0: نعم.
1: علاش انا حتى شي حد ما كيفهمني؟ هادي كنسمعوها بزاف.
0: نعم.
1: لا في خدمتي ولا في حياتي ولا. نعم. مع ولادي ولا مع والديا ولا حتى خوتي ما كيفهمونيش.
0: نعم. هذا سؤال خاصنا نبدلوا الصيغه ديالو والطريقه ديالو في علاش الناس ما كيفهمونيش. السؤال هو كيفاش نخلي الناس نعاون الناس انهم يفهموني ويفهموا وجهه النظر ديالي. دونك يعني مطلوب منك انك دير واحد المجهود اكبر في التعامل ديالك مع الاخرين وخليهم يفهموا وجهه النظر ديالك.
1: دابا انا كبرت وصلت واحد السن واش دابا تشاب عادي يديوه الكتاب، شنو اللي خاصني نبدل انا في طريقتي؟ انا هذه طريقتي والناس راه كيعرفوني وتعودوا عليا فيها.
0: نعم هو التحسين المستمر ما سبحان الله العظيم ما عندوش واحد السن ولا واحد هذا معين، حتى في الانجازات التاريخيه يعني اللي دازت ومجموعه من الاشخاص اللي حققوا نجاحات فهمتي في واحد السن نقولوا فهمتي 60 عام 70 عام عاد بداوا الانجازات ديالهم عاد تركوا البصمه ديالهم. دونك التغيير ما عندوش واحد السن محدد. ثاني حاجه اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد. كاين سؤال دابا حاليا لهاد مثلا في هذا العصر اللي احنا فيه الذكاء الاصطناعي، تخيل معايا بسبب سؤال تطرح سنه 1950 سؤال واش ممكن الآلة تقدر تفكر وتقدر تعاون البشرية بحال البشر؟ سؤال تطرح حاليا دابا حنا كنشهدوا واحد الثورة في العالم ديال المعلومات والذكاء الاصطناعي بسبب سؤال طرحه شخص حاليا تجاوب عليه.
1: كنسمعوا بزاف انا درت كل شيء ما خليت ما ضحيت ما درت، سورتو ما بين الازواج. انا ما خليت ما درت ما خليت ما ضحيت، مكرصة حياتي لولادي ولراجلي، شنو مازال مطلوب مني؟
0: ديها في راسك.
1: طب انت واش نصحتيني ولا درتي فيا؟
0: ديها في راسك هي ماشي معيوره، بزاف ناس كتسحبوها معيوره،
1: صح.
0: ما هي احسن نصيحه تقدر تعطيها لشي شخص عزيز عليك هو انه يديها في راسه.
1: صح.
0: يديها في راسه، يعطي الوقت لراسه، يهتم براسه. كان جات عندي واحد السيده قلت لها نفس الحاجه، قالت لي راه ما يمكنش نديها في راسي، راه عندي ربعات الوليدات. كان قلت لها زعما تخدي واحد ساعه ديها في راسك، قالت لي راه عندي ربعات الوليدات. قلت لها ما يتصحبش عندك ربعه، اذا نعطي لراسك جوج

0: شويه ماشي ساعه.
1: اكثر زدتي فراسك بزاف،
0: زدتي فراسك اكثر بزاف، لان هذا هو الاصل،
1: هذا هو الاصل فعلا. حنايا كان حتى مجتمعنا وكيفاش تربينا اننا كنعيشوا لنظره الاخر ماشي لينا، وانا تعمدت نعطيك هذه الاسئله اللي هي تروج عندنا حنا كمغاربه وكعرب ماشي غير كمغاربه، وانت مشكور يعني صححت لنا بعض المفاهيم الخاطئه او بعض الاسئله اللي هي كتهدمنا اكثر من اللي كتبنينا. لكن انا بغيت نعرف بشكل شخصي سي العربي، شنو هو فوقاش انت عرفتي بانه الاسئله راه بشكل شخصي، شنو الموقف اللي انت كنتي فيه وعرفتي بانه الاسئله اللي كتسالها راسك ما داتكش الطريق اللي انت بغيتيها؟
0: نعم، انا في المجال ديال التدريب والاستشارات هذه 12 سنه يعني، وقريت مجموعه ديال الكتب بزاف ديال المدارس اللي دزت عليهم، عاونت مجموعه من الاشخاص، ودائما كان واحد السؤال يراودني في الذهن ديالي، هو كيفاش نعاون اي شخص يجي قدامي نخليه انه يوصل يحقق الاهداف ديالو ويوصل لها. هذا كان سؤال دائما كيراودني بالطريقه. لقيت بان ملي كيجيو عندي الناس كنلقاهم اعلم مني، فاهمين اكثر مني، عارفين شي حوايج، عندهم تجارب اكثر مني. كنقول دائما فين كاين المشكل، دونك هاد الطريقه ديال فين كاين المشكل، كيفاش نعاون، كيفاش نخليه يطبق داكشي اللي كيعرف. مجموعه من الاسئله خلاتني نفهم بان الناس
1: في الختام شنو بعجاله شنو تقول للمستمع والمتابع الكريم اللي كيتابعنا اليوم؟
0: صراحه ما غاديش نقدر نغير لهم حياتهم في هاد 30 دقيقه وفي هاد اللقاء، ولكن الا كنت بدلت لهم غير الطريقه ديال التفكير في الاسئله غنكون وصلنا للهدف ديالنا من هاد اللقاء.
1: تبارك الله عليك استاذ العربي البهلالي، مدرب ومستشار في الايجابيه وتطوير الذات، شكرا انك كنت معنا اليوم.
0: بارك الله فيك وفرصه سعيده.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.